0: تعال واسمع كلمة الله معنا. نتوقف الآن للصلاة. صلاة لأجل العاملين.
1: صلوا معنا من حيث أنتم.
2: يا رب، نصلي لأجل كل من يعمل ويتعب اليوم. بارك عمل أيديهم واحفظهم في طرهم. ونصلي لأجل من يبحث عن عمل، أن تفتح أمام الأبواب. آمين.
0: آمين.
1: نتابع رحلتنا سير الكتاب المقدس مع إنجيلنا بالأصحاح 20.
2: إنجيل متى الأصحاح 20. فان ملكوت للسماوات يشب رجل على بيت خرج مع الصبح ليستاجر فعلة لكرمه. فاتفق مع الفعلة على دينار في اليوم وارسهم لكرمه. ثم خرج نحو للساعة الثالثة وراء آخرين ياما في السوق بطريق. فقال لهم، ذهبوا أنتم أيضا إلى كرم فأعطيكم ما يحق لكم. فمضوا. وخرج أيضا نحو للساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك. ثم نحو للساعة الحادية عشرة خرج ووجد آخرين ياما بطلين. فقال له، لماذا وقفتم هنا كل النهار بطلين؟ قالوا له، لأنه لم يستأجرنا أحد. قال لهم، ذهبوا أنتم أيضا إلى كرم ستأخذوا ما يحق لكم. فلما كان لمساء قال صاحب لكرم لوكيله، دعوا لفعلة وأعطهم لأجر مبتدأ من الآخرين الأولين. فجاء أصحاب للساعة الحادية عشرة وأخذوا دينارا دينارا. فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر. فأخذوهم أيضا دينارا دينارا. وفيما هم يأخذون تذمروا على رب لبيت. قائلين، هلا الآخرون عملوا ساعة واحدة، واتسويتم بنا نحن ليزين فتمنى سأل النهار والحر. فأجاب وقال لواحد منهم، يا صاحب، ما ظلمتك؟ أما اتفقت معي على دينار؟ فخذ لزازيلك وذهب، فاني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك. أو ما يشلي أن أفعل ما أريد بمالي؟ أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ أكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين، لأن تسيلين يدعون وليلين ينتخبون. وفيما كان يسوع صاعدا إلى أورشليم أخذ 12 تلميذا على انفراد في الطريق وقال لهم، أنحن ساعدون إلى أورشليم، وبن الإنسان يسلم إلى رأساء الكهنة والكتبة، فيحكمون عليه بالموت، ويسلمون أولى الأمام لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه، وفي اليوم الثالث يقوم. حين إذا تقدمت إلي أم بيزبدي مع بنيا، وسجدت وطلبت منه شيئا. فقال لها، ماذا تريدين؟ قالت له، إلا أن يجلس بناي هذان واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك. فأجاب يسوع وقال، لستما تعلمان ما تطلبان. تستطيعان أن تشرب الكأس التي سوف أشربانا، وأن تصطبغ بالصبغة التي اصطبغ بها أنا. قال لا، نستطيع. فقال لهما، أما كأسي فتشربانا، وبالصبغة التي اصطبغ بها أنا تصطبغان. وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. فلما سمع العشرة غتظوا من أجل الأخوين. فدعاهم يسوع وقال، أنتم تعلمون أن رؤساء الأمام يسودون والعظماء يتزلطون عليهم. فلا يكون هكذا فيكم. بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليك لكم خادما. ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليك لكم عبدا. كما أن بن الإنسان لم يأت ليخدم بل يخدم، وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. وفيما هم خارجون من أريحة تبع جمع كثير. وإذا نعميان جالسان على الطريق. فلما سمع أن يسوع مجتاز صرخ قائلين، رحمنا يا سيد، يا ابن داود. فانتهلهما لجمع ليسكتا، فكان يصرخان أكثر قائلين، رحمنا يا سيد، يا ابن داود. فوقف يسوع ونداهما وقال، ماذا تريدان أن أفعل بكما؟ قال له، يا سيد، أنت نفتح عينا. فتحنن يسوع ولمس عينه، فللوقت أبصرت عينه ما فتبعه.
1: كان معنا إنجيل مات بالأصحاح 20.
0: لنحن رؤوسنا معا. تسبيح السماء.
1: من سفر الرئية، تسبيح لا يتوقف حول عرش الله.
0: قدوس، قدوس، قدوس. لننضم إلى تسبيح السماء.
2: والأربعة الحيوانات لكل واحد منا ستة جنحة حوله، ومداخل مملوة عيونه، ولا تزال نهارا وليلا قائلة، قدوس، قدوس،

0: القدوس، لرب لأنه لقادر على كل شيء، لذي كان والكائن والذي يأتي. وحينما تعطي لحيوانات مجد وكرامة وشكرا للجالس على العرش، لحي إلى بدل البدين، يخرج لأربعة والعشرون شيخ قدام لجالس على العرش، ويسجدون للحي إلى بدل البدين، ويطرحون أكليلهم أمام العرش قائلين: أنت مستحق يا لرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل أشياء، وهي بإرادتك كائنة وخلال. ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغن والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. وكل خليقة مما في للسماء وعلى الأرض وتحت الأرض، ومع للبحر، كل ما فيها، سمعت قائلة: للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد للأبدين.
1: لك يا رب البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. آمين.
0: لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني لهيك، أديتك وأعنتك وعبدتك بيمين بري.
2: إذاعة الصلاة.
1: آمين.
3: الساعة الآن 8:15،
1: وأنت مع صباحك منور على إذاعة الصلاة.
3: والآن نستمع إلى إنجيل متى الأصحاح 21.
0: إنجيل متى الأصحاح 21. ولما قربوا من أورشليم وجاءوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، حينئذ أرسل يسوع التلميذين قائلا لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، فللوقت تجدان أتانا مربوطة وجحشا معا، فأحلاهما واتياني بهما، وقد قال لكما أحد شيئا فأولا لرب محتاج إليهما، فللوقت يرسلهما. فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي لقائل: قولوا لابنة صهيون هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على تان وجحش بن أتان. فذهب للتلميذان وفعل كما أمرهما يسوع، واتيا بالأتان والجحش ووضع عليهما ثيابهما فجلس عليهما، والجمع الأكثر فرشوا ثيابهم في للطري، وأرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوا في للطري، والجموع الذين تقدموا الذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين: وصلنا لبن داود، مبارك للي باسم الرب، وصلنا في الأعالي. ولما دخل أورشليم رجع لمدينة كلا قائلة: من هذا؟ فقالت للجموع: هذا يسوع للنبي لزازي من ناصر الجديد. ودخل يسوع إلى هيكل لله وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل، وقلب مواعد للصيرفة وكراسي باع الحمام، وقال لهم: مكتوب بيتي بيت للصلاة دا، وأنتم جعلتمو مغارة دصوص، وتقدم لي عمي وعرج في الهيكل فشفاه. فلما رأى رؤساء الكهنة والكتب العجائب التي صنع، والأولاد يصرخون في الهيكل ويقولون: وصلنا لبن داود، غضبوا وقالوا له: اتسمع ما يقول هؤلاء. فقال لهم يسوع: نعم، أما ألا تمأت من أفواه الأطفال والردع هي تسبيفة؟ ثم تركهم وخرج خارج لمدينة إلى بيت عنيا وبات هناك. وفي للصبح إذ كان راجعا إلى المدينة جاء، فنظر شجرتين على الطريق وجاء إليها فلم يجد فيها شيئا إلا ورع فقط، فقال لها: لا يكن منك ثمر بعد إلا أبد. في بسلتين في لحال. فلما رأى التلاميذ ذلك تعجبوا قائلين: كيف بسلتين في لحال؟ أجاب يسوع وقال لهم: الحق أقول لكم، إن كان لكم إيمان ولا تشكون، فلا تفعلون أمر لتين فقط، بل إن لتم أيضا لهذا الجبل: دلون طرف في لبحر فيكون، وكل ما تطلبون في للصلاة ممنين تنونا. ولما جاء إلى الهيكل تقدم إليه رأساء الكهنة وشيوخ للشعب وهو يعلم، قائلين: بأي سرطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا للسرطان؟ أجاب يسوع وقال لهم: وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة، فقلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضا بأي سرطان أفعل هذا. معمودية يوحنا من أين كان؟ من للسماء أم من للناس؟ ففكروا في أنفسهم قائلين: إن قلنا من للسماء يقول لنا، فلماذا لم تمنوا به؟ وقلنا من للناس نخاف من الشعب، لأن يوحنا عند الجميع مثل نبي. فأجاب يسوع وقالوا لا نعلم. فقال لهم هو عيدا ولا أنا أقول لكم بأي سرطان أفعل هذا. ماذا تظنون؟ كان الإنسان بنان، فجاء إلى الأول وقال يا بني ذب ليوم عمل في كرمي. فأجاب وقال ما أريد، ولكن ندم أخير ومض. وجاء إلى السناني وقال كذلك. فأجاب وقال أنا يا سيد، ولم يمض. فأي الاثنين عمل إرادة لعب؟ قالوا لا الأول. قال لهم يسوع لحق أقول لكم إن العشرين والزواني سبقونكم الملكوت لله، لأن يوحنا جاءكم في طريق لحق فلم تمنوا به، وأما العشرون والزواني فأمنوا به، وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيرا لتمنوا به. اسمعوا مثلا آخر، كان إنسان ربيت غرس كرمة وحاطب سياج وحفر فيه معصرة وبن برجة وسلمها لكرمين وسافر. ولما قرب وقت الأثمار أرسل عبيدة لكرمين ليخذ ثماره، فأخذ لكرمون عبيدة وجلدوا بعضها وقتلوا بعضها ورجموا بعضها. ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين ففعلوا بهم كذلك. فأخيرا أرسل إليهم بعائلة يهبون بني. وأما لكرمون فلما رأوا لبن قالوا فيما بينه هذا هو الوارث، هلمون أتلو ونأخذ ميراسه. فأخذوه وخرجوه خارج الكرم وقتلوه. فمجا صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرمين؟ قالوا لا أولئك الأردياء يهلكهم هلاك الردية ويسلم لكرم الكرمين أخرين يعطونا الأثمار في وقاته. قال لهم يسوع أما عرت مقط في الكتب لحجر لزازي رفض لبن عن هو تصرس للزاوية من قبل للرب كان هذا وهو عجيب في عيننا. لذلك أقول لكم إن ملكوت لله ينزع منكم ويعطى لما تعمل ثماره، ومن سقط على هذا الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحقه. ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون مسأله عرفوا أنه تكلم عليهم، وإذ كانوا يطلبون أن يمسكوه خافوا من الجموع لأنه كان عنده مثل نبي.
3: كان معنا إنجيل متى الأصحاح 21.
1: والآن دقائق من الهدوء مع الموسيقى،
3: تأملوا فيما سمعتم.

0: شاركوا إذاعة الصلاة مع عائلاتكم وأصدقائكم.
1: تجدوننا في تطبيق تيون إن وفي كل تطبيقات الراديو.
0: نتابع رحلتنا في الكتاب المقدس مع إنجيل متى الأصحاح 22.
2: إنجيل متى الأصحاح 22. وجعل يسوع يكلمهم أيضا بأمثال قائلا: يشبه ملكوت للسماوات إنسان ملكا صنع عرس لابنه، وأرسل عبيده ليدعوا لمدعوين إلى العرس فلم يريدوا أن يأتوا. أرسل أيضا عبيدا آخرين قائلا: قولوا للمدعوين هو ذا غداء عددته، سيلاني ومسمناتي اتذبحت وكل شيء ماد، تعالوا إلى العرس. ولكنهم تهونوا ومضوا واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته، والباقون امسكوا عبيده وشتموهم وقتلوه. فلما سمع الملك غضب وارسل جنوده واهلك اولئك للقاتلين وافرى مدينته. ثم قال لعبيده: اما العرس فمستعد، واما لمدعوان فلم يكونوا مستحقين. فذهبوا المفارق للطرق وكل من وجدتموه فدعوه للعرس. فخرج اولئك العبيد للطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم اشرار وصارفين، فامتلى العرس من المتكئين. فلما دخل الملك لينظر للمتكئين، را هناك إنسانا لم يتلابس لباس العرس. فقال له: يا صاحب، كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس؟ فسكت. حين إذا قال الملك للخدام: ربطوا رجليه وإيديه وخذوه وطرحوه في لزمة للخارية، هناك يكون لبكاء وصرير الأسنان، لأن كسيلين يدعون وليلين ينتخبون. حين إذا ذهب لفريسيون وتشاوروا لكي يصطدوا بكلمة، أرسلوا إليه تلاميذهم على الهيرسيين قائلين: يا معلم، نعلم إنك صادق وتعلم طريق لله بالحق ولا تبالي بأحد، لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس. فلنا ماذا تظن؟ أي يجوز أن تعطي جزية لقيصر أم لا؟ فعلم يسوع خبثهم وقال: لماذا تجربوني يا مرعون؟ أروني معاملة للجزية؟ فقدموا له دينارا؟ فقال لهم: لمن هذا للصورة والكتابة؟ قالوا: لا لقيصر. فقال لهم: أعطوا إذا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فلما سمعوا تعجبوا تركوه ومضوا. في ذلك اليوم جاء لي صدوقيون الذين يقولون ليس قيامة، فسألوا قائلين: يا معلم، ألموس إما تأحدوا ليس لأولاد يتزوج أخو بمرأته ويأنسلا لأخي، فكان عندنا سبعة أخوة وتزوج لأول ومات، وإذا ميكرو نسل ترك مرأته لعفي، وكذلك الثناني والثالث إلى السبعة، وآخر لكل مات لمرأة أيضا، ففي للقيامة لما من للسبعة تكون زوجة، فأنا كانت للجميع. أجاب يسوع وقال لهم: تدلون إذ لا تعرفون الكتب ولا عود الله، لأنهم في للقيامة لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يكونون كملائكة لله في للسماء. وأما من جهة قيامة الأموات، أفما أردت ما قيل لكم من قبل لا لقائل: أنا إلو إبراهيم وإلو إسحاق وإلو يعقوب؟ ليس لا إلا أموات بل إلو أحياء. فلما سمع الجموع بهتوا من تعليمه. أما الفريسيون فلما سمعوا إنه أبكم نصدديين جتمعوا معه، وسأل واحد منهم وهو ناموسي لجربه قائلا: يا معلم، أي وصية هي العظم في الناموس؟ فقال ليسوع: تحب للرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذا هي الوصية أقوله العظم، والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق لناموس كله والأنبياء. وفيما كان لفريسيون مجتمعين سألوا يسوع قائلا: ماذا تظنون في المسيح؟ بون من هو؟ قالوا: لا بون داود. قال لهم: فكيف يدعو داود بالروح ربا؟ قائلا: قال للرب: لربي جلس عن يميني حتى أضع أعدائك موتى لأدميك. فكان داود يدعو ربا، فكيف يكون بنو؟ فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة، ومن ذلك ليوم لم يسر أحد أن يسأله بته.
1: سمعنا إنجيل متى الأصحاح 22.
0: ليبارك الرب كلمته في قلوبنا. معكم جورج ومريم في صباحكم نور. نتوقف الآن للصلاة. صلوات قصيرة من الإنجيل.
1: صلوا معنا من حيث أنتم. في الإنجيل الصلوات من جملة واحدة قالها أناس عاديون في لحظة حاجة.
0: ويمكنك أن تصليها أنت أيضا الآن من حيث أنت.
2: وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عيني نحو السماء، بل ألع على صدره قائلة للهم ارحمني أنا لخاطئ. فللوقت صرخ أب لولد بدموعه وقال أمن يا سيد فعدم إيماني. ثم قال ليسوع ذكرني يا رب متجد في ملكوتك. فتقدم تلاميذه وإيقظوا قايين يا سيد نجنا فأنا نهلك. أجاب توما وقال له رب إلهي
1: يا رب يسوع المسيح ارحمني. آمين.
3: آية اليوم من المزمور 91 العدد 1-2.
2: الساكن في ستر العلي في ظل العدير يبيت. أقول للرب مجدي وحسني. إلى غيف اتكل عليه.
1: نتابع رحلتنا في الكتاب المقدس مع إنجيل متى الأصحاح 23.
2: إنجيل متى الأصحاح 23. حين إذا خطب يسوع لجموع وتلميذه قائلا على كرسي موسى جلس لكتبت والفريسيون. فكل ما قالوا لكم أن تحفظوا فاحفظوا وفعلوا، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون. أنهم يفزمون أحمال سائلة عسرة بحمل ويضعون على كتاف للناس، وهم لا يريدون أن يحركوها بأصبعهم. وكل أعمالهم يعملون لكي تنظرهم للناس، فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم. ويحبون المتكئ الأول في لولائم، والمجالس الأولى في المجامع. والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم للناس سيدي سيدي. وأما أنتم فلا تدعوا سيدي، لأن معلمكم واحد لمسيح، وأنتم جميعا أخوة. ولا تدعوا لكم أبا على الأرض، لأن أباكم واحد لذي في السماوات. ولا تدعوا معلمين، لأن معلمكم واحد لمسيح. وأكبركم يكون خادم لكم. فمن يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. لك ويل لكم أي الكتبت والفريسيون الملعون. لأنكم تغلقون ملكوت للسماوات قدام الناس، فلا تدخلون أنتم ولا تدعون للداخلين يدخلون. ويل لكم أي الكتبت والفريسيون الملعون. لأنكم تأكلون بيوت الأرامل، ولا تطيلون صلواتكم. لذلك تخزون دينونة أعظم. ويل لكم أي الكتبت والفريسيون الملعون. لأنكم تطوفون لبحر والبر لتكسب دخيلة واحدة، ومتحصر تصنعون ابن الجهنم أكثر منكم مضاعف. ويل لكم أي العادل العميان للقائلون من فلف بالهيكل فليس بشيء، ولكم من فلف بذهب الهيكل يلتزم. أي الجهال والعميان أي ما أعظم إلى الذهب أم لهيكل لزازي أدس الذهب. ومن فلف بالمذبح فليس بشيء، ولكم من فلف بالقربان لزازي عليه يلتزم. أي الجهال والعميان أي ما أعظم لأربان أم لمذبح لزازي أدس لأربان. فأن من فلف بالمذبح فقد فلف برو بكل ما عليه. ومن فلف بالهيكل فقد فلف برو بيساكم فيه. ومن فلف بالسماء فقد فلف بعرش الله وبالجالس عليه. ويل لكم أي الكتبت والفريسيون الملعون. لأنكم تعشرون النعنع والشبس والكمون، وتركتم أسأل الناموس لحق والرحمة والإيمان. كان ينبغي أن تعملوا هذا ولا تتركوا تلك. أي هلا عادل العميان؟ ليزين يصفون عن لبعوضة ويبلعون لجمل. ويل لكم أي الكتبت والفريسيون الملعون. لأنكم تنقون خارج لكاس والصحفة، وما من داخل ممنون خطافة ودعرة. أي الفريسي لهم. نق أولا داخل لكاس والصحفة لكي يكون خارجهم أيضا نقية. ويل لكم أي الكتبت والفريسيون الملعون. لأنكم تشبهون أبورة مبيضة تظهر من خارج جميلة، وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. هكذا أنتم أيضا من خارج تظهرون للناس أبرارا، ولكنكم من داخل مشفونون رياء وأسماء. ويل لكم أي الكتبت والفريسيون الملعون. لأنتم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن للصديقين. وتقولون لو كنا في أيام آبائنا لما شاركناهم في دم الأنبياء. أنتم تشهدون على أنفسكم أنتم أبناء أتل الأنبياء. فملأوا أنتم مكيال أبائكم. أي لحيات أولاد لافاعي. كيف تهربون من دينون جهنم؟ لذلك أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبه، فمنهم تتلون وتصلبون، ومنهم تجلدون في مجامعكم، وتطردون من مدينة المدينة. لكي يأتي عليكم كل دم ذكي سفك على الأرض، من دم هابيل للصديق إلى دم زكريا بن برخية لزازي قتلتمو بين هيكل والمذبح. الحق أقول لكم، إن هذا كله يأتي على هذا الجيل. يا أورشليم، يا أورشليم. يا قتلت الأنبياء وراجمة دمرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع للدجاجة فراخة تحت جناحيها، ولم تريدوا. هو ذا بيتكم يترك لكم خرابة. لأني أقول لكم، إنكم لا تروني من الآن حتى تقولوا، مبارك للي باسم الرب.
1: سمعنا إنجيل ما؟ الأصحاح 23.
0: ليبارك الرب كلمته في قلوبنا؟ لنحن رؤوسنا معا؟ بركات من العهد الجديد؟ نختم ببركات الرسل كما كانوا يباركون الكنائس في رسائلهم.
1: اقبلوها لكم ولبيوتكم
2: وليملأكم إلا للرجاء كل سرور وسلام في الإيمان لتزدوا في الرجاء بقوة الروح الأقدس، وإلا للسلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحك ونفسك وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح، وإلا للسلام لزازي أقام من الأموات راعي للخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد العبدي ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته عاملا فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح لذذي لا لمجد الأبد للبدي. آمين. والقادر أن يحفظكم غير عسرين ويوقفكم أمام مجده بالعيب في الابتهاش للا لحكيم لوفيد مخلصنا للا مجده العظمة والأدرى والسلطان لأنه الكل الدهور. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة لله وشركة للروح لأدس مع جميعكم. آمين.
0: آمين.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة الصلاة. صلاة وكلمة الله على مدار الساعة.
0: آمين. ليسمع رب صلواتنا.
1: الساعة الآن 8:30.
0: وأنت مع صباحكم نور على إذاعة الصلاة.
1: لنصغي معا إلى كلمة الله من إنجيل متى الأصحاح 24.
2: إنجيل متى الأصحاح 24. ثم خرج يسوع ومض من الهيكل، فتقدم تلاميذه لكي يلوا ابني الهيكل. فقال لهم يسوع، أما تنظرون جميع هذا؟ الحق أقول لكم، إنه لا يترك هنا فجر على فجر لا ينقض. وفيما هو جالس على جبل الزيتون، تقدم الليل التلاميذ على انفراد قائلين، قل لنا متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك ونقضاء الدهر؟ فأجاب يسوع وقال لهم، نظروا، لا يدلكم أحد؟ أن كسيرين سيتون باسمي قائلين، أنا هو المسيح. ويدلون كسيرين، وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. انظروا، لا ترتعوا. لأنه لا بد أن تكون هذا كله، ولكن ليس لمن تبعد. لأنه تقوم أمي على أمي ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن. ولكن هذا كله مبتدى الأوجاع. حين إذ يسلمونكم على ضيق ويتلونكم، وتكونون مبغضين من جميع الأمام لأجل سمي. وحين إذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا. ويقوم انبياء كذب كثيرون ويدلون كثيرين. ولكسر لا اسم تبرد محبة كثيرين. ولكن نزازي صبر إلا منت فهذا يخلص. ويكرز ببشارة دا ملكوت هذا في كل مسكون شهادة لجميع الأمام. سميتي لمنتا؟ فمت نظرتم في رجسة الخراب التي قال عنا دانيال النبي قائمة في لمكان المقدس ليفهم لقارة. فحين أزل يهرب ليزين في اليهودية إلى الجبال. والذي على السطح فلا ينزل ليخذ من بيته شيئا. والذي في لحقل فلا يرجع لوراء أو ليخذ ثيابه. وإلا الحبال والمرضعات في تلك الأيام. وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبع. لأنه يكون فين إذا دي عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلا الآن ولا يكون. ولو لم تأثر تلك الأيام لم يخلص جسد. ولكن العجل لمختارين تأثر تلك الأيام. حين إذن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا. لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن لمختارين فايدة. ها أنا عد سبت وأخبرتكم. فقالوا لكم ها هو في لبرية فلا تخرجوا. ها هو في لمخادع فلا تصدقوا. لأنه كما إن لبر يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب هكذا يكون أيضا مجيب الإنسان. لأنه حيث ما تكون لجسة فهناك تجتمع للنسور. وللوقت بعد دي تلك الأيام تظلم للشمس والأمر لا يعطي ضوء والنجوم تسقط من السماء وقوات للسماوات تتذعزع. وحين إذ تظهر علامة بأن الإنسان في للسماء. وحين إذ تنوح جميع أبائل الأرض ويبصرون بالإنسان آتي على سحاب للسماء بقوة ومجد كثير. في رسل ملائكته ببوء عظيم للصوت في جمعون مختري من الأربع الرياح من أصاء للسماوات إلى صاع. فمن شجرة تنين تعلموا لمثل ما تصار غصن رخصة وأخرجت أوراقة تعلمون أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا مثل أيتم هذا كله فعلموا أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. وأما ذلك ليوم وتلك للساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة للسماوات إلا أبي وحده. وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيب الإنسان. لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون اليوم نززي دخل فيه نوح لفلك. ولم يعلموا حتى جاء للطوفان وأخذ لجميع كذلك يكون أيضا مجيب الإنسان. حين إذ يكون سنان في لحد يأخذ لواحد ويترك لار. سنتان تطحنان على الرف تأخذ للواحدة وتترك لآخر. اسألوا إذا أنتم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. وعلموا هذا إنه لو عرف رب لبيت في أي هزيع يأتي للسارة للسهر ولم يدع بيته ينهب. لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي بون الإنسان. فمن هو العبد الأمين لحكيم لذزي أقام سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه. توب لذلك العبد لذزي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. الحق أقول لكم إنه يقيم على جميع أمواله. ولكن إن قال ذلك العبد الردي في قلبه سيدي بتقدومه. في ابتدى يضرب العبيد رفقاء أو يأكل ويشرب مع السكر. يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره في ساعة لا يعرفه. فيقطعه ويجعل نصيبه مع المرأي. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان.

0: إذا كنت تسمعنا لأول مرة، أهلا بك.
1: هذا الإذاعة لكل إنسان يبحث عن السلام. تعال واسمع كلمة الله معنا. لنصر معاً إلى كلمة الله من إنجيل متى، الأصحاح 25.
2: إنجيل متى، الأصحاح 25. حين إذ يشب ملكوت للسماوات عشر أعذار، أخذ المصابيح وخرج للقاء العريس. وكان خمس منهم حكيمات وخمس جاهلات. أما الجاهلات فأخذن مصابيحهن ولم يخزن معهن زيتا. وأما الحكيمات فأخذن زيتا في أنيتهن مع مصابيحهن. وفيما أبطى العريس نعسن جميعهن ونمن. ففي نصف الليل صار صراخ، هو ذا العريس مقبل، فخرجن للقاءه. فقامت جميع أولئك العذار وصلفن مصابيحهن. فقالت الجاهلات للحكيمات، أعطينا من زيتكم فالمصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات، لعل عليك في لنا ولكن، بل ذهبا البعا وابتعن لكم. وفيما هن ذهبات ليبتعن جاء العريس، والمستعدات دخلا مع العرس، وأغلى الباب. أخيرا جاءت بقية العذار أيضا قائلات، يا سيد، يا سيد، افتح لنا. فأجاب وقال، لحق أقول لكم، إني ما عرفتكم. فسروا إذا أنتم لا تعرفون ليوم ولا للساعة التي يأتي فيها بون الإنسان. وكان ما إنسان مسافر دعا عبيده وسلمهم أمواله. أعط واحدة خمس وزنات، وآخر وزنتين، وآخر وزنة. كل واحد على قدر طاقته. وسافر للوقت. فمد لزازي أخذ لخمس وزنات وتاجر بها، فربح خمس وزنات أخر. وهكذا لزازي أخذ لوزنتين، ربح أيضا وزنتين أخرين. وأما لزازي أخذ لوزنة فمد وحفر في الأرض وأخصد سيده. وبعد زمان طويل تسيد أولئك العبيد وحاسبهم. فجاء لزازي أخذ لخمس وزنات وأدم خمس وزنات أخر قائلا، يا سيد، خمس وزنات سلمتاني. هو ذا خمس وزنات أخر ربحت فوقه. فقال لسيده، نعم أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في العليل فأقيمك على كثير. ادخل إلى فرح سيدك. ثم جاء لزازي أخذ لوزنتين وقال، يا سيد، وزنتين سلمتاني. هو ذا وزنتان أخريان ربحتما فوقهما. قال لا سيدو، نعم أيها العبد الصالح الأمين، كنت أمينا في العليل فأقيمك على كثير. ادخل إلى فرح سيدك. ثم جاء أيضا لزازي أخذ لوزنة لوحدة وقال، يا سيد، عرفت إنك إنسان قاس، تحصد حيث لم تزرع، وتجمع من حيث لم تبذر. فخفت ومضيت وأخفيت وزنتك في الأرض. هو ذا لزازي لك. أجاب سيدو وقال لا، أي العبد الشرير والكسلان، عرفت أني أحصد فيس لم أزرع، وأجمع من فيس لم أبذر. فكان ينبغي أن تضع فضتي عند الصيارفة، فعند مجيئي كنت أخذ لزازي لمعربان. فأخذوا منه لوزنة وأعطوها للذي له العشر وزنات. لأن كل من لا يعطي يزداد، ومن لا يسلف فالذي عنده يأخذ منه. والعبد لبطال تفوق للظلمة للخالية. هناك يكون لبكاء وصرير الأسنان. ومت جاء بون الإنسان في مجده وجميع الملائكة لديسين معه، فحين إذ يجلس على كرسي مجده. ويجتمع أمامه جميع للشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز للرعي للخراف من جدا. في قيم للخراف عن يمينه وجداء عن اليسار. ثم يقول لملك للذين عن يمينه، تعالوا يا مبارك يا أبي، رسول ملكوت لم عد لكم من تأسيس العالم. لأني جعت فطعمتموني؟ عطشت فسيتموني؟ كنت غريبا فويتموني؟ عريانا فكسوتموني؟ مريضة فزرتموني؟ محبوسة فاتيتملي؟ في جيب الأبرار حين إذ قائلين، يا رب، متل أينك جائع فطعمناك؟ أو عطشانا فسأيناك؟ ومتل أينك غريبة فأيناك؟ أو عريانا فكسوناك؟ ومتل أينك مريضا أو محبوسة فاتينا ليك؟ في جيب لملك ويقول لهم، لحق أقول لكم، بما أنتم فعلتموه بأحد أخوتي هؤلاء الأصاغر، فبفعلتم. ثم يقول أيضا للذين عن اليسار، ذهبوا عني يا ملعين إلى النار العبدية لمعدة لإبليس وملائكته. لأني جعت فلم تطعموني؟ عطشت فلم تسقوني؟ كنت غريبا فلم تعوني؟ عريانا فلم تكسوني؟ مريضة ومحبوسة فلم تزوروني؟ حين إذ يجيبونهم أيضا قائلين، يا رب، مثل أينك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك. في جيبهم قائلا: لحق أقول لكم، بما أنتم لم تفعلوا بأحد هؤلاء الصغار، فبلم تفعلوا. في أمضي هؤلاء العذاب أبدي والأبرار الحياة أبدية.
1: كان معنا إنجيل متى الأصحاح 25.
0: نتوقف الآن للصلاة. تسبحة العذراء مريم.
1: صلوا معنا من حيث أنتم. نصلي الآن مع العذراء مريم تسبحتا كما كتب لوقا البشير.
0: تسبحة قلب متواضع رأى عظمة الله.
2: فقالت مريم: تعظم نفسي للرب وتبتهج روحي بلوم خلصي لأنه نظر إلى تضعمته. فهو ذا منزل الآن جميع الأجيال تتوبني لأن الأدير صنع بعظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال الذين يتونه. صنع قوة بزراعة شتى لمستكبرين بفكر قلوبه. انزل لعزاء عن الكراسي ورفع لمتضعين. أشبع جياع خيرات وصرف لأغنياء فارغين. عدد إسرائيل فتاة ليذكر رحمة كما كلم أبائنا لإبراهيم ونسله الأبد.
1: يا رب علمنا أن نعظمك بقلوب متواضعة مثل مريم. آمين. آمين.
0: معكم جورج ومريم في صباحكم نور. لنحن رؤوسنا معا. الصلاة الربانية.
3: لنصلي معا الصلاة التي علمنا إياها الرب يسوع.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليت ملكوتك، ليتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا عطنا اليوم، وغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد. آمين.
1: آمين.
0: والآن نستمع إلى إنجيل متى الأصحاح 26.
2: إنجيل متى الأصحاح 26. ولما أكمل يسوع هذا الأقوال كله قال لتلاميذه: أعلمون أنه بعد يومين يكون لفصح وبن الإنسان يسلم ليصلب. حين إذن جمع رأساء لكهنة والكتبة وشيوخ للشعب لدار رئيس لكهنة لذي يدعى قيافة، وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لا يكون شغب في للشعب. وفيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان لابرس، تقدمت إليه امرأة مع قارورة طيب كثير للثمن سكبت على رأسه وهو متكئ. فلما رأى تلاميذه ذلك غتظوا قائلين: لماذا هذا الإتلاف؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا الطيب بكثير ويعطل الفارة. فعلم يسوع وقال لهم: لماذا تعجون لمرأة؟ فأنا قد عملت بعملها حسنة، لأن الفقراء معكم في كل حين وما أنا فلست معكم في كل حين. فأنا استكبت هذا الطيب على جسدي إن ما فعلت ذلك لأجل تكفيني. الحق أقول لكم، حيث ما يكرز بهذا الإنجيل في كل عالم يخبر أيضا بما فعلته هذا تذكرا لها. حين إذن ذهب واحد من الاثنى عشر لذي دعا يهوذا الإسخريوطي إلى رأس الكهنة وقال: ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلم عليكم؟ فجعلوا له 30 من صدة، ومن ذلك لوقت كان يطلب فرصة ليسلمه. وفي أول أيام لفطير تقدم للتلاميذ اللي يسوع قايين له: أين تريد أن عدلك لتأكل لفصح؟ فقال: ذهبوا إلى مدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول إن وقتي قريب، عندك أصنع لفصح مع تلاميذي. ففعل التلاميذ كما أمرهم يسوع وعدوا لفصح. ولما كان لمساء تكمع الاثنى عشر، وفيما هم يكلون قال: لحق أقول لكم إن واحد منكم يسلمني. فحزنوا جدا وابتدأ كل واحد منهم يقول له: هل أنا هو يا رب؟ فأجابوا قال: لذي يغمس يده معي في للصحفة هو يسلمني. إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه، ولك ويل لذلك لرجل لذي بيسلم بن الإنسان. كان خيرا لذلك لرجل لو لم يولد. فأجاب يهوذا مسلمه وقال: هل أنا هو يا سيدي؟ قال: لا، أنت قلت. وفيما هم يكلون أخذ يسوع لخبز وبارك وكسر وعطل التلاميذ وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي. وأخذ لكاس وشكر وأعطاهم قال شربوا منا كلكم لأن هذا هو دمي لزازيل العهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة لخطايا. وأقول لكم إني من الآن لا أشرب من تاج لكرمة هذا لذلك ليوم فين ما أشرب معكم جديدة في ملكوت أبي. ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. حين أزعل لهم يسوع كلكم تشكون في هذول الليلة لأنه مكتوب إني أضرب للراعي فتبدد خراف لراعية. ولكن بعد أيام يسبقكم إلى جليل. أجاب بطرس وقال لا وشك فيك جميع فأنا لا أشك أبدا. قال لا يسوع لحق أقول لك إنك في هذول الليلات قبل أن يصيف ديك تنكرني ثلاث مرات. قال لا بطرس ولو ترت أن أموت معك لأنكرك. هكذا قال أيضا جميع للتلاميذ. حين إذا جاء معهم يسوع الضيعة يقال لها جسيماني فقال للتلاميذ جسوا هنا حتى أمضي وصلي هناك. ثم أخذ مع بطرس وابن زبدي وابتدى يحزن ويكتئب. فقال لهم نسي حزينة جدا حتى لموت. امكسوها هنا وسهروا معي. ثم تأدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا يا عبتا إن أمكن فلتعبر عني هذا لكافس ولك ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. ثم جاء إلى التلاميذ فوجدوا من يامن فقال لبطرس أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة. اسهروا وصلوا لا تدخلوا في تجربة. أما للروح فنشيت وأما لجسد فضعيف. فمد أيضا ثانية وصل قائلا يا عبتا إن لم يمكن تعبر عني هذا لكاس إلا نشربه فلتك مشيتك. ثم جاء فوجدهم أيضا يامن إذ كانت عينهم سائلة. فترك ممد أيضا وصل سارسي قائلا ذلك لكلام بعينه. ثم جاء إلى تلاميذه وقال لهم نموا الآن واستريفوا. هو ذا للساعة قد أتربت وبن الإنسان سلم الأيدي للخطاط. أمون أنت لا. هو ذا لزازي سلمني أد أترب. وفيما هو يتكلم إذا يهوذا أحد الاثني عشر أجاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رأساء لكهنة وشيوخ للشعب. والذي اسلم وعطاه علامة عائلة. لزازي قبله هو. أمسكو. فللوقت تدم ليسوع وقال للسلام يا سيدي وقبله. فقال ليسوع يا صاحب لماذا جئت؟ حين استدموا الأول أيادي على يسوع ومسكوه. وإذا واحد من ليزين مع يسوع مد يده واستلسيفه وضرب عبد الرئيس لكهنة فطعنه. فقال ليسوع رد سيفك المكان. لأن كل ليزين يخزون للسيف بالسيف يهلكون. أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب لأبي في إدم لي أكثر من 12 جيشا من ملائكة. فكيف تكمل الكتب أنه هكذا ينبغي أن يكون؟ في تلك للساعة قال يسوع للجموع كأنه على لس خرجتم سيوف وعصي لتخزوني. كل يوم كنت أجلس معكم عالم في الهيكل ولم تمسكوني. وأما هذا كله فات كان لكي تكمل كتب الأنبياء. حين إذ ترك للتلاميذ كلهم وهربوا. والذين أمسكوا يسوع مضوا بها لأيافا رئيس الكهنة حيستمع الكتب والشيوخ. وأما بطرس فتبعوا من بعيد إلى دار رئيس الكهنة. فدخل لداخل وجلس بين خدام لينظر للنهاية. وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله يطلبون شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه. فلم يجدوه. ومع أنه جاء شهود زور كثيرون لم يجدوه. ولكن أخيرا تقدم شهادة زور. وقال هذا قال إني أقدر أن أنقض هيك الليلة وفي ساسة أيام أبني. فقام رئيس الكهنة وقال له أما تجيب شيء؟ ماذا يشهد بهذا عليك؟ وأما يسوع فكان ساكت. أجاب رئيس الكهنة وقال له استخلفك بالله لحين تقول لنا هل أنت لمسيح بن الله؟ قال له يسوع أنت قلت. وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون بالإنسان جالس عن يمين القوة وهي على سحاب للسماء. فمزع رئيس الكهنة حين إذ ثيابه قائلا أتجدف. ما حاجتنا بعد للشهود؟ أقد سمعتم تجديفة. ماذا ترون؟ فأجابوا قالوا إنه مستوجب لموت. حين إذ بصقوا في وجهه لكمو وأرون لطمو. قائلين تنبى لنا إيا لمسيح من دربك. أما بطرس فكان جالسا خارج في الدار. فجاءت لي جارية قائلة وأنت كنت مع يسوع لجليلي. أنكر قدام جميع قائلة لست أدري ما تولي. ثمز خرج إلى الدهليز الآخر، فقالت للذين هناك: وهذا كان مع يسوع الناصري. أنكر أيضا بأسم: إني لست أعرف للرجل. وبعد قليل جاء لأيام وقالوا لبطرس: حقا أنت أيضا منه؟ فأن لغتك تظهرك. فابتدى حين إزيل عنه يخلف: إني لا أعرف للرجل. وللوقت صاف الديك. تتذكر بطرس كلام يسوع لزازي قال: إنك قبل أن يصيف الديك تنكرني 3 مرات. فخرج إلى خارج وبكبكا مرة.
1: إنجيل مات الأصحاح 26. كلمات تستحق أن نحملها معنا اليوم.
0: صحيح. لنحني رؤوسنا معا. نشيد زكريا. والآن نشيد زكريا الكاهن حين امتلأ من الروح القدس.
1: نشيد عن نور يشرق على الجالسين في الظلمة.
2: مبارك لرب لإسرائيل لأنه فتد وصنع فداء على الشعب وقام لنا أرن خلاص في بيت داود فتى. كما تكلم بفا من بياء لديسين ليزينهم من زل الدهر خلاص من عدائنا ومأيدي جميع مبغضينا. ليصنع رحمة مع أبائنا ويذكر عهده المقدس. لأسم لزازي حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا أن بلا خوف نازين من أيدي أعدائنا نعبده بقداسة وبري قدامه جميع أيام حياتنا. وأنت أي للصبي نبي لعلي تدع لأنك تتقدم أمام وجه لرب لتعد طرقه لتعطي شعبه معرفة لخلاص بمغفرة خطاياهم بحشاء رحمة إلهنا التي بها فتدنا للمشرع من العلا ليضيء على لجالسين في للظلمة وزلال لموت لكي يهدي قدامنا في طريق السلام.
0: أشرق يا رب بنورك على كل من يجلس في الظلمة واهدي أقدامنا في طريق السلام. آمين.
3: إذاعة الصلاة. هنا نصلي معا في كل ساعة من النهار والليل.
1: آمين. ليسمع رب صلواتنا.
0: الساعة الآن 9.
1: وأنت مع صباحك منور على إذاعة الصلاة. إذا كنت تسمعنا لأول مرة أهلا بك.
0: هذه إذاعة لكل إنسان يبحث عن السلام. تعال واسمع كلمة الله معنا.
1: جورج، ماذا نقرأ الآن؟
0: إنجيل متى الأصحاح 27.
2: إنجيل متى الأصحاح 27. ولما كان للصباح تشاور جميع رؤساء لكنه شيوخ للشعب على يسوع حتى يتلوه. فأوسقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس لبنتي لوالي. حين أزلم رأي يهوذا لزازي إسلام أنه الدين ندم ورد للسلاسين من صدت إلى رأساء الكهنة والشيوخ قائلا أدختت السلام الدم بريئة. فقالوا: ماذا علينا؟ أنت بصر؟ فطرح لفضت في الهيكل وانصرف ثم مضوا خنع نفسه. أخذ رأساء الكهنة لفضة وقالوا: لا يحل أن لقيها في الخزانة لأن سمان دم. فتشوروا واشتروا بها حق لفخاري مقبرة الغربة. لهذا سمي ذلك لحال حق للدم إلى هذا اليوم. حين إذ تم مائل بإرميا للنبي لقائل: وأخذوا للثلاثين من صدة ثمان لم سمان لزازي سمنوا من بني إسرائيل وأعطوا عن حق لفخاري كما أمرني لرب. فوقف يسوع أمام لوالي. تسأل لوالي قائلا: أنت ملك ليهود؟ فقال ليسوع: أنت تقول. وبينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب شيء. فقال له بيلاطس: أما تسمع كم يشهدون عليك؟ فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة حتى تعجب لوالي جدا. وكان لوالي معتاد في العيد أن يطلق للجمع سيرا واحدة من أردو. وكان لهم فين إذ أسير مشهور يسمى باراباس. ففيما هم اجتمعون قال لهم بيلاطس: من تريدون أن نطلق لكم؟ باراباس أم يسوع لزازي يدعى المسيح؟ لأنه علم أنه مسلمه حسده. وإذ كان جالسا على كرسي لولاية أرسلت لي مرأته قائلة: إياك وذلك لبر، لأني تلمت ليوم كثيرا في حلم من أجله. ولكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرضوا الجموع على أن يطلبوا باراباس ويهلكوا يسوع. أجاب لوالي وقال لهم: من الاثنين تريدون أن نطلع لكم؟ فقالوا: باراباس. قال لهم بيلاطس: فماذا أفعل بيسوع لززيد على مسيح؟ على جميع ليصاب. فقال لوالي وإيش العمل؟ فكانوا يزددون صراخا قائلين ليصاب. فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيء بل بالفعل يحدث شغب، أخذ معه وغسل يديه قدام الجمع قائلا إني بريء من دم هذا الأبرج. أبصروا أنتم؟ أجاب جميع للشعب وقالوا دم علينا وعلى أولادنا. حين إذ أطلع لهم باراباس، وأما يسوع فجلده وإسلم ليصلب. أخذ عسكر لوالي يسوع لدار الولاية وجمعوا عليه كل كتيبة. فعروه ولبسوا رداء قرمزية. ودفروا أكليلة من شوك ووضعوه على رأسه، وأصبت في يمينه. وكانوا يجلس قدامه ويستهزئون بقائلين للسلام يا ملك اليهود. وبصقوا عليه، وأخذوا لأصبت وضربوه على رأسه. وبعد ما استهزأوا به، نزعوا عنه الرداء ولبسوا ثيابه ومضوا به للصلب. وفيما هم خارجون وجدوا إنسانة إيروانية اسمه سمعان، سخروا ليحمل صليبه. ولما أتوا الموضع يقال لججسه، وهو لمسم موضع لجمجمة. أعطوا خلا ممزوجة بمرارة ليشرب. ولما زاق لم يرد أن يشرب. ولما صلبوا أتسموا ثيابه ومقترعين عليها، لكي تم ما قيل بالنبي، أتسموا ثيابي بينا، وعلى اللباس العوارة. ثم جلسوا يحرسون هناك. وجعلوا فوق رسالته مكتوبة، هذا هو يسوع ملك اليهود. حين أز الصلب معه للصان، وافد عن اليمين ووافد عن اليسار. وكان لمجتزون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسه. قائلين، يا ناقد هيكل وبانيا في ساسة أيام، خلص نفسك. إن كنت ابن الله فانزل عنا الصليب. وكذلك رؤساء الكهنة أيضا وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصه. إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل لآن عن الصليب فنمن به. أدتيكل على للا فلينزل لآن إن أراده. لأنه قال أنا بون للا. وبذلك أيضا كان للصان للزان صلب معه يعيرانه. ومن للساعة للسادسة كانت ظلمة على كل أرض للساعة للتاسعة. ونحو للساعة للتاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إيلي إيلي لما شبعتاني أي إلهي إلهي لماذا تركتاني؟ فعم من لواقفين هناك لما سمعوا قالوا إنه ينادي إيليا. وللوقت ركض واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأ خلا وجعله على أصبه وسقى. وأما لبون فعلوا ترك لأن رهليتي إيليا يخلصه. فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم للروح. وإذا حجاب الهيكل قد شق الاثنين من فوق الأسفل. والأرض تزلزلت وصخور تشقق. والقبور تفتحت وقام كثير من الساد القديسين للرعدي. وخرجوا من القبور بعد أيامته ودخلوا لمدينة المقدسة وظهروا الكثيرين. وأما قائد المئة والذين معه يفرسون يسوع فلما رأوا الزلزلت ومكان خافوا جدا وقالوا حقا كان هذا ابن الله. وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد، وإن كن اتبعن يسوع من الجليل يخدمنا. وبينهم مريم لمجدلية، ومريم أم يعقوب ويوسي، وأم بني زبدي. ولما كان لمساء، جاء رجل غني من الرامي اسمه يوسف، وكان هو أيضا تلميذ ليسوع. فهذا تقدم لبيلاطس وطلب جسد يسوع. فأمر بيلاطس حينئذ يعطي الجسد. أخذ يوسف لجسد ولفه بكتان نقي. ووضع في قبره جديد لذي كان قد نحته فيه للصخرة، ثم دحرج فجرا كبيرا على باب لقبر ومض. وكانت هناك مريم لمجدلية ومريم لآخر جالستين تجاه لقبر. وفي للغد لذي بعد الاستعداد اجتمع رأساء الكهنة والفريسيون لبيلاطس. قائلين، يا سيد، اتذكرنا عن ذلك لم ضل قالوا هو في، إني بعد ساسة أيام

0: ومع بداية الساعة أيا حملة معنا.
1: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. في كل طرقك عرفها وهو يقوم سبلك.
2: سمعنا إنجيل متى الأصحاح 27.
0: ليبارك الرب كلمته في قلوبنا. والآن دقائق من الهدوء مع الموسيقى.
2: تأملوا فيما سمعتم.

0: والآن نستمع إلى إنجيل متى الأصحاح 28.
1: إنجيل متى الأصحاح 28. وبعد للسبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم لمجدلية ومريم لآخر لتنظر لعبر. وإذا زلزلت عظيمة حدثت لأن ملك للرب نزل من السماء وجاء ودحرج لحجر عن الباب وجلس عليه. وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج. فمخوفة تعد لحراس وصلوا كاموات. أجاب لملك وقال للمرتين لا تخاف أنتما فأني على منكما تطلبان يسوع المصلوب. ليس هو هنا لأنه قام كما قال. هلما نزل لموضع لزازي كان للرب متجع فيه. وذهب سريعا أولى للتلاميذة إنه قد قام من الأموات. أهوي سبقكم إلى الجليل. هناك ترونا. ها أنا أدلت لكما. فخرج سريعا من لعبر بخوف وفرح عظيم راكدتين لتخبر تلاميذة. وفيما هما منطلتان لتخبر تلاميذة إذ يسوع لقاهما وقال سلام لكما. فتقدمتا وامسكتا بأدمي وسجد له. فقال لهما يسوع لا تخافا. اذهبا أولى لأخوتي إن يذهبوا إلى الجليل هناك يروني. وفيما هما ذهبتان إذا أم من الحراس جاءوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكل ما كان. فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا وأعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين قولوا إن تلاميذه أتوا ليلة وسرقوه ونحن نيام. وإذا سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه ونجعلك مطمئنين. أخذوا لفضة وفعلوا كما علموا فشاهد الأول عند يهود لهذا اليوم. وأما الأحد عشر تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع. ولما رأوا سجدوا له ولكن بعضهم شكوا. فتقدم يسوع وكلمهم قائلا دفع لي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. فذهبوا تلمذوا جميع الأعمام وعمدوهم باسم لا ولبن والروح الأقدس. وعلموهم أن يحفظوا جميع ما وصيتكم به. وها أنا معكم كل أيام الإرضاء للدهر. آمين.
2: سمعنا إنجيل متى الأصحاح 28.
0: ليبارك الرب كلمته في قلوبنا. الساعة الآن 9:00.
2: وأنتم مع صباحكم نور على إذاعة الصلاة.
0: نتوقف الآن للصلاة. نشيد سمعان الشيخ.
2: صلوا معنا من حيث أنتم.
0: سمعان الشيخ حمل الطفل يسوع على ذراعي وصل هذه الصلاة.
2: صلاة من رأت عيناه الخلاص.
1: لأن تطلع عبدك يا سيد حسب قولك بسلام. لأن

0: نيادة صلة خلاصك الذي عددته قدام وجه جميع الشعوب. نور إعلان للأمام ومجد لشعبك إسرائيل.
1: أعطنا يا رب أن نرى خلاصك وأن نعيش ونموت في سلامك. آمين.
2: آمين. ليسمع الرب صلواتنا.
1: لنحن رؤوسنا معا. صلاة لأجل المرض.
0: يا رب نصلي الآن لأجل كل مريض ومتألم. لمس أجسادهم بيدك الشافية وأعطهم صبر وقوة. كن مع الأطباء والممرضين ومع العائلات الساهرة بجانب أحبائها. ليك سلامك في كل غرفة في عالم. آمين.
1: آمين. ليسمع رب صلواتنا. إذا كنت تسمعنا لأول مرة، أهلا بك.
2: هذه إذاعة لكل إنسان يبحث عن السلام. تعال واسمع كلمة الله معنا. لنصغي معا إلى كلمة الله من إنجيل مرقس الأصحاح 1.
0: إنجيل مرقس الأصحاح 1. بدأ إنجيل يسوع المسيح بن الله. كما هو مكتوب في الأنبياء، أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي هي طريقك قدامك. صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، صنعوا سبل مستقيمة. كان يوحنا يعمد في البرية ويكرز بمعمودية للتوبة لمغفرة الخطايا. وخرج إليه جميع كورة اليهودية وأهل أورشليم واعتمدوا جميع منه في نهر الأردن، معترفين بخطاياهم. وكان يوحنا يلبس بر لابل ومنطب من جلد على حقوي ويكل جرادة وعسل برية. وكان يكرز قائلا، يتي بعدي من هو أقوى مني، لذزي لستهلان أن انفني وفل سيور حزاء. أنا عمدتكم بالماء، وأما هو فسي عمدكم بالروح الأقدس. وفي تلك الأيام جاء يسوع من ناصر الجليل واعتمد من يوحنا في الأردن. وللوقت وهو صعد من الماء على السماوات قد شق، والروح مثل حمامة نازل عليه. وكان صوت من السماوات، انت بني لحبيب لذزي بسرت. وللوقت خرجوا للروح إلى برية. وكان هناك في البرية 40 يوما يجرب من الشيطان. وكان مع لوخوش. وصار لملائكة تخدمه. وبعد ما أسلم يوحنا جاء يسوع للجليل يكرز ببشارة ملكوت الله. ويقول، قد كمل للزمان واقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. وفيما هو يمشي عند بحر الجليل أبصر سمعان وأندراوس أخاه يلقيان شبكة في البحر، فأنهما كانا صيادين. فقال لهما يسوع، هلم ورائي فأجعلكما تصيران صيادة للناس. فللوقت تركا شباكما وتبعه. ثم جتاز من هناك قليلا فرق يعقوب بن زبدي ويوحنا أخاه، وما في للسفينة يصلحان الشباك. فدعاهما للوقت. فترك أباهما زبدي في للسفينة مع العجل وذهب وراءه. ثم دخلوا كفرنحوم، وللوقت دخل لمجمع في للسبت وصار يعلم. فبهتوا من تعليمه لأنه كان يعلمهم كما لا سلطان وليس كالكتبة. وكان في مجمعهم رجل بروح نجس، فصرخ. قائلا، ما لنا ولك يا يسوع الناصري؟ اتيت لتلكنا؟ أنا أعرفك من أنت، قدوس لله. فانتهر يسوع قائلا، خرس. وخرج منا. فسرع على الروح لنجس وصاح بصوت عظيم وخرج منه. فتحيروا كلهم. حتى سأل بعضهم بعض قائلين، ما هذا؟ ما هو هذا للتعليم الجديد؟ لأنه بالسلطان يمر حتى الأرواح لنجسة الطيعه. فخرج خبره للوقت في كل كورة المحيطة بالجليل. ولما خرجوا من لمجمع جاءوا للوقت إلى بيت سمعان وأندراوس مع يعقوب ويوحنا. وكانت حمات سمعان مضطجعة محمومة، فللوقت أخبروا عنها. فتقدم وأقام ماسك بيدا، فترك تلف محاله وصارت تخدمه. ولما صار لمساء، إذ غربت الشمس، قدموا لي جميع للصماء والمجني. وكان لمدينة كلها مجتمعة على الباب. فشف كثيرين كانوا مرض بأمراض مختلفة، وأخرج شياطين كثيرة، ولم يدع للشياطين يتكلمون لأنهم عرفوا. وفي للصبح باكرا جدا قام وخرج ومد الموضع خلا، وكان يصلي هناك. فتبع سمعان والذين معه. ولما وجدوا قالوا لا، إن الجميع يطلبونك. فقال لهم، لنذهب إلى أغلى مجاورة مع كريس هناك أيضا، لأني لهذا خرجت. فكان كريس في مجامع في تل الجليل ويخرج للشاطين. فأت لي عبر سيتل بالإجاسية وقال لا، إن أردت تقدر أن تطهرني. فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال لا، أريد، فطر. فللوقت وهو يتكلم ذهب عن الأبرس وطهر. فانتهله وأرسله للوقت. وقال له، انذر، لا تقلع حد شيء، بل اذهب أر نفسك للكاهن وأدم عن تطهيرك ما أمر بموس، شهادة لهم. وأما هو فخرج وابتدأ ينادي كثيرة ويزيع لخبر، حتى لم يعد يقدر أن يدخل مدينة ظاهرة، بل كان خارجة في مواضع خالية، وكانوا يأتون إليه من تل نافية.
1: إنجيل مرقس بالأصحاح واحد. كلمات تستحق أن نحملها معنا اليوم.
2: صحيح. الساعة الآن 9:15.
1: وأنت مع صباحك منور على إذاعة الصلاة.
2: نتوقف الآن للصلاة. التطويبات.
1: صلوا معنا من حيث أنتم.
2: من عظة يسوع على الجبل عند بحيرة طبرية نسمع التطويبات.
1: كلمات تقلب مقاييس العالم.
0: طوب للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت للسماوات. طوب للفزان لأنهم يتعزون. طوب للودعاء لأنهم يرسون الأرض. طوب للجياع والعطاش للبر لأنهم يشبعون. طوب للرحماء لأنهم يرحمون. طوب للأنقياء للقلب لأنهم يعينون لله. طوب للصانع للسلام لأنهم أبناء لله يدعون. طوب للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت للسماوات. طوب لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين. افرحوا تهللوا لأن أجركم عظيم في للسماوات، فأنهم هكذا طردوا الأنبياء ليزين قبلكم.
2: يا رب اجعل قلوبنا نقية واجعلنا صانعي سلام في بيوتنا وبلادنا. آمين.
3: مهما كان يومك لست وحدك. إذاعة الصلاة معك.
2: آمين. ليسمع الرب صلواتنا.
1: لنصغ معا إلى كلمة الله من إنجيل مرقس بالأصحاح 2.
0: إنجيل مرقس الأصحاح 2. ثم دخل كفرنفوم أيضا بعد أيام، فسمع أنه في بيت، وللوقت جمع كثيرون حتى لم يعد يسع ولا ما حول الباب. فكان يخاطبهم بالكلمة. وجاءوا لي مدمين مفلوجا يحملوا أربعة، وإذ لم يقدروا أن يعتربوا لي من أجل الجمع كشفوا للصعب فيس كان، وبعد ما نعبوا دلوا للسرير لززي كان المفلوج متجع عليه. فلما رأى يسوع إيمانه قال للمفلوج، يا ابني مغفورة لك خطاياك. وكان أم من الكتبت هناك جالسين يفكرون في قلوبه، لماذا يتكلم هذا هكذا بتجديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا لله وحده؟ فللوقت شعر يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في نفسهم، فقال لهم، لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أي ما يسر أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال أم وحمل سريرك ومش. ولكن لك تعلموا أن لبن الإنسان سرطان على الأرض أن يغفر لخطايا. قال للمفلوج، لك أقول أم وحمل سريرك وذهب لبيتك. وقام للوقت وحمل للسرير وخرج الدعم لكل حتى بهت الجميع ومجدوا للقالين، ما رأينا مثل هذا. ثم خرج أيضا إلى البحر وتلي كل الجمع فعلمه. وفيما هو مجتاز رلاوي بفلف جالس عند مكان الجباية، فقال له، تبعني. فقام واتبعه. وفيما هو متكئ في بيته كان كثيرون من العشرين والخطاط يتكئون مع يسوع وتلاميذه، لأنهم كانوا كثيرين وتبعوا. وأما الكتبت والفريسيون فلما رأوا يأكل مع العشرين والخطاط، قالوا لتلاميذه، ما باله يأكل ويشرب مع العشرين والخطاط. فلما سمع يسوع قال لهم، لا يحتاج لا صحة إلى طبيب بل لمرض. لم آت لأدعو أبرارا بالخطاطة إلى التوبة. وكان تلاميذ يوحنا والفريسيين يصومون، فجاءوا قالوا له، لماذا يصوم تلاميذ يوحنا والفريسيين، وما تلاميذك فلا يصومون؟ فقال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العريس أن يصوموا والعريس معهم؟ مدام العريس معهم لا يستطيعون أن يصوموا. ولكن ستة أيام فين يرفع العريس عنهم؟ ففين إذ يصومون في تلك الأيام؟ ليس أحد يخيط رقع من قطع جديدة على ثوب عتيق، ولف المل الجديد يخز من العتيق فيصير لخرق قردة. وليس أحد يجعل خمرة جديدة في زقاق عتيقة، لا تشعل خمر الجديدة لزقاق، فالخمر تنصب والزقاق تتلف. بل يجعلون خمرة جديدة في زقاق جديدة. واجتاز في للسبت بين الزروع، فابتدأ تلاميذه يقطفون للسنابل وهم سائرون. فقال للفريسيون: نزرت، لماذا يفعلون في للسبت ما لا يفعل؟ فقال لهم: أما ألم أطمع فعل داود فين فتاج وجاع هو والذين معه؟ كيف دخل بيت الله في أيام أبي أثر رئيس الكهنة وكل خبز التعدمي لززي لا يفعل أكله للكهنة وعطل يزين كانوا معه أيضا؟ ثم قال لهم: للسبت إنما جعل لأجل الإنسان، لا الإنسان لأجل السبت. إذن بون الإنسان هو رب للسبت أيضا.

0: مريم، ماذا نقرأ الآن؟
1: إنجيل مرقس الأصحاح الثلاثة.
2: إنجيل مرقس الأصحاح الثلاثة. ثم دخل أيضا إلى المجمع وكان هناك رجل يابسة، فصاروا يلعبون هل يشفي في السبت لكي يشتكوا عليه. فقال للرجل الذي لا يد لليابسة أم في الوسط، ثم قال لهم هل يحل في السبت فعل خير أو فعل الشر، تخليص نفس أو قتل؟ فسكتوا. فنظر حوله ليهم بغضب حزين على غلاظ اللوبة وقال للرجل مد يدك، فمدها فعد تيدو صحيحك الآخر. فخرج لفريسيون للوقت مع الهرسيين وتشاوروا عليه لكي هلكوا. فانصرف يسوع مع تلاميذه إلى بحر وتبعوا جمع كثير من الجليل ومن اليهودية ومن أورشليم ومن الدومية ومعبر الأردن، والذين فول صور وسيدا جمع كثير سمعوا كم صنع طوالي. فقال لتلاميذه أنت لازم سفينة صغيرة لسبب لجمع كي لا يزحموا، لأنه كان أتشف كثيرين حتى وقع عليه ليلمسوا كل من في يده، والأرواح لنجست فين ما نظرته خرت له وصرخت قائله إنك أنت بون لله، وأوصاهم كثيرا أن لا يظهروا. ثم صعد إلى جبل ودع ليزين أرادهم سذهبوا لي، وقام 12 ليكونوا معه وليرسهم ليكرزوا ويكون لهم سلطان على الشفاء لأمراض وإخراج للشاطين. وجعل سمعان سم بطرس ويعقوب بن زبدي ويوحنا أخا يعقوب، وجعلهما سب ونرجس أيدي للرعد، وأندراوس وفيلبس وبرثولماوس ومتة وتوما ويعقوب بن حلف وتداوس وسمعان العنوي ويهوذا الأسخريوطي لزازي سلمة. سم أتوا البيت، فاجتمع أيضا جماعة حتى لم يقدروا ولا على كل خبز، ولما سمع أرباء خرجوا ليمسكوا لأنهم قالوا إنه مختل. وأما لكتب ديزين نزلوا من أورشليم فعلوا إن معه بعل زبولة وإنه برئيس للشاطين يخرج للشاطين. فدعاهم وقال لهم بأمثال كيف يقدر الشيطان أن يخرج شيطانا، وأن أسمت مملكة على ذاتها لا تقدر تلك لملكة تثبت، وأن أسم بيت على ذاته لا يقدر ذلك لبيت أن يثبت، وقام للشيطان على ذاته وأن أسم لا يقدر أن يثبت بل يكون لنضى. لا يستطيع أحد أن يدخل بيت قوي وينهب انتعته إن لم يربط لأوي أولا وفين إذ ينهب بيته. الحق أقول لكم إن جميع الخطايا تغفر لابني لا بالشر والتجديف التي جدفونا، ولكن من جدف على الروح لأدس فليس لا مغفرة إلا أبد، بل هو مستوجب دينونة تعبدية لأنهم قالوا إن مع روح نجسة. فجاءت فين إذ أخوته وأمه وقفوا خارجه وأرسلوا لي دعونا، وكان لجمع جالسة حوله، فقالوا له هو ذا أمك وأخوتك خارجني يطلبونك. فأجابهم قائلا من أمي وأخوتي؟ ثم نظر حوله للجالسين وقال أمي وأخوتي؟ لأن من يصنع مشيئة الله هو في وقتي وأمي.
1: كان معنا إنجيل مرقس بالأصحاح الثالثة.
0: الساعة الآن 9:30،
1: وأنت مع صباحك منور على إذاعة الصلاة.
0: نتوقف الآن للصلاة. صلاة يسوع لأجل تلاميذه.
1: صلوا معنا من حيث أنتم. في الليلة الأخيرة قبل الصليب دفع يسوع عيني إلى السماء وصل.
0: صلى لأجل تلاميذه ولأجلنا نحن أيضا لنصغي بخشوع.
2: تكلم يسوع بهذا ورفع عيني نحو السماء وقال أيها لا أدت إلى الساعة، مجد بنك لمجدك بنك أيضا إذا أعطيته سرطان على كل جسد ليعطي حياة عبدية لكل من أعطيته. وهذا هي الحياة العبدية أن يعرفوك أنت على الحقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لعمل أكملته، والآن مجدني أنت أيها عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. أنا أظهرت سمك للناس الذين أعطيتني من العالم، كانوا لك وأعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك، والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم وهم قبلوا وعلموا يقينا أني خرجت من عندك وأمنوا أنك أنت أرسلتني. من أجلهم أنا أسأل، لست أسأل من أجل العالم بن أجل لازين أعطيتاني لأنهم لك. وكل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي، وأنا مجد فيه. ولست أنا بعد في العالم، وما هؤلاء فهم في العالم، وأنا آتي لك. أي هلا لدوس، حفظهم في اسمك لازين أعطيتاني، ليكونوا واحدة كما نحن. حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك. لازين أعطيتاني حفظتهم، ولم يهلك منهم أحد إلا بون هلاك ليتم الكتاب. أما الآن سني آتي لك. وأتفلم بهذا في العالم ليكون لهم فرحي كاملة فيه. أنا أعطيتهم كلامك، والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم، كما أني أنا لست من العالم، لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. أدسهم في حقك. كلامك هو حق. كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم، ولجوا. أدس أنا ذاتي، ليكونهم أيضا مقدسين في الحق. ولست أسأل من أجلها لا فقط، بل أيضا من أجل الذين يمنون بكلامه، ليكون جميع واحدة، كمان كنت إيه لا فيه أنا فيك، ليكونهم أيضا واحدة فينا، ليمن العالم إنك أرسلتني. وأنا أعطيتهم لمجد الذي أعطيتني، ليكونوا واحدة كما أننا نحن واحد. أنا فيهم وأنت في ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم إنك أرسلتني، وأحببتهم كما أحببتني. أي هلا أريد إن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي فيس أكون أنا، لينزلوا مجدي الذي أعطيتني، لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. أي هلا لبرج، إن العالم لم يعرفك، أما أنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا إنك أنت أرسلتني. وعرفتهم سمك وسأعرفهم، ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به، وأكون أنا فيهم.
1: نشكرك يا رب يسوع لأنك صليت لأجنا. اجعلنا واحدة فيك، واحفظنا من الشرير. آمين. آمين. ليسمع رب صلواتنا. إذا كنت سمعنا لأول مرة، أهلا بك.
0: هذه إذاعة لكل إنسان يبحث عن السلام. تعال واسمع كلمة الله معنا. لنحن رؤوسنا معا. صلاة لأجل السلام.
2: يا إله السلام، نصلي لأجل بلادنا ولأجل كل الشعوب. أوقف الحروب والعنف، وعزز كل من فقد عزيزة. ازرع المحبة مكان الكراهية، والمصالحة مكان الخصام. توب لصانعي السلام، فجعلنا منه. آمين.
1: آمين. جورج، ماذا نقرأ الآن؟
0: إنجيل مرقس، الأصحاح 4.
2: إنجيل مرقس، الأصحاح 4. وابتدأ أيضا يعلم عند البحر، فاجتمع عليه جمع كثير حتى أنه دخل السفينة وجلس على البحر، والجمع كله كان عند البحر على الأرض. فكان يعلمهم كثيرا بأمثال. وقال لهم في تعليمة، اسمعوا، هو ذا الزارع قد خرج ليزرع. وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق، فجاء طيور للسماء وأكلته. وسقط آخر على مكان مفجر، حيث لم تكن لتربة كثيرة، فنبت حالا إذا لم يكن لعم أرض. ولكن لما شرعت الشمس حترة، وإذا لم يكن لصجف. وسقط آخر في للشوك، فطلع للشوك وخنع فلم يعد ثمرا. وسقط آخر في الأرض للجيدة، فعد ثمرا يصعد وينمو. فأت واحد بثلاثين وآخر بستين وآخر بما. ثم قال لهم، من الأذنان للسماء، فليسمع. ولما كان وحدة سأل ليزين فولو مع الاثنى عشر عن لمسأل. فقال لهم، قد أعطي لكم أن تعرفوا سر ملكوت الله. وأما ليزين هم من خارج فبالأمثال يكون لهم كشي. لكي يبصروا مبصرين ولا ينظروا، ويسمعوا سامعين ولا يفهموا، لألا يرجعوا استغفر لهم خطاياهم. ثم قال لهم، أما تعلمون هذا المثل؟ فكيف تعرفون جميع الأمثال؟ الزارع يزرع على كلمة، وهؤلاء هم ليزين على الطريق، حيث تزرع على كلمة، وحينما يسمعون يأتي للشيطان للوقت وينزع على كلمة مزروعة في قلوبه. وهؤلاء كذلك هم ليزين زرعوا على الأماكن المفجرة، ليزين حينما يسمعون لكلمة يقبلون للوقت بفرح. ولكن ليس لهم أصل في ذواتهم، بل هم إلى حين. فبعد ذلك إذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة، فللوقت يعصرون. وهؤلاء هم ليزين زرعوا بين للشوك، هؤلاء هم ليزين يسمعون لكلمة. وهموم هذا العالم وغرور لغن وشهوات سائر لأشياء تدخل وتخنى لكلمة فتصير بلا سمر. وهؤلاء هم ليزين زرعوا على الأرض للجيدة، ليزين يسمعون لكلمة ويقبلونا ويثمرون، 31 وآخر 60 وآخر معه. ثم قال لهم، هل يتبس الرجل يوضع تحت المكيال أو تحت السرير؟ ليس يوضع على المنارة؟ لأنه ليس شيء خفي لا يظهر، ولا صار مكتوما إلا ليعلن. إن كان لأحد إذنان للسماء، فليسمع. وقال لهم، نظروا ما تسمعون. بالكيل الذي بتكيلوني كان لكم ويزاد لكم إياه للسامعون. لأن من نصيعت، وأما من ليس لف الذي عنده سيخز منه. وقال، هكذا ملكوت لا كان إنسانا يلقى البذار على الأرض. وينام ويقوم ليلة ونهارا، والبذار يطلع وينمو، وهو لا يعلم كيف. لأن الأرض من ذاتها تأتي بسمار. أول نبات، ثم سنبلة، ثم أمحمل عن في للسنبل. وأما متدرك للسمار، فللوقت يرسل لمنجل لأن لحصادة حضر. وقال، بماذا نشبه ملكوت الله؟ أو بأي مثل نسلة؟ مثل حبة خردل، متزرعت في الأرض فهي أصغر جميع البذور التي على الأرض. ولكن متزرعت تطلع وتصير أكبر جميع البقول، وتصنع أغصان كبيرة، حتى تستطيع تيور للسماء انت بقى تحت ظلها. وبامثال كثيرة مثل هذا وكان يكلمهم حسب ما كانوا يستطيعون ان يسمعوا. وبدون مثل لم يكن كلمهم. وأما على انفراد فكان يفسر لتلاميذه كل شيء. وقال لهم في ذلك اليوم لما كان لمساء، لنجتزئ العبر. فصرفوا لجمع وأخذوه كما كان في للسفينة. وكانت مع أيضا سفن آخر صغيرة. فحدث نوع ريح عظيم، فكان الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ. وكان هو في لمأخر على وسادة نائمة. فأيقظوه وقالوا له، يا معلم، أما يهمك إن نهلك؟ فقام وانتهر للريف، وقال للبحر، سكت. أبكم؟ فسكنت الريف وصار هدوء عظيم. وقال لهم، ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فخفوا خوفا عظيما، وقالوا بعضهم لبعض، من هو هذا؟ فأن الريف أيضا والبحر اتعانوا.
1: سمعنا إنجيل مرقس بالأصحاح 4.
0: ليبارك الرب كلمته في قلوبنا. الساعة الآن 9:30.
1: وأنت مع صباحكم نور على إذاعة الصلاة.
0: نتوقف الآن للصلاة. صلاة بولس روح الحكمة والإعلان.
1: صلوا معنا من حيث أنتم.
0: الرسول بولس كان يصلي لأجل المؤمنين في أفسس،
1: ونحن نصلي هذا الصلاة اليوم لأجل كل من يسمعنا.
2: لذلك أنا أيضا إذا سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع الأديسين، لا أزال شاكرا لأجلكم، ذاكرا إياكم في صلواتي، كي يعطيكم لربنا يسوع المسيح أبلى مجد روح لحكمة والإعلان في معرفته، مستنيرة بعيون إذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته، وما هو غن مجد ميراثه في الأديسين، وما هي عظمة قدرته للفائقة. نحونا نحن لمؤمنين، حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح، إذا قام من الأموات، وأجلس عن يمينه في السماويات، فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة، وكل اسم يسمى في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا، وأخضع كل شيء تحت أدمي، وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة، التي هي جسده. من الذي يملأ لكل في لكل.
0: افتح يا رب عيون قلوبنا لنعرف رجاء دعوتك وعظمة قوتك فينا. آمين.
3: صل معنا إذاعة الصلاة، صوت الرجاء في كل ساعة.
1: آمين. ليسمع رب صلواتنا.
0: لنصغي معا إلى كلمة الله من إنجيل مرقس الأصحاح 5.
2: إنجيل مرقس الأصحاح 5. وجاءوا العبر لبحر إلى كورة جدريين. ولما خرج من السفينة للوقت ستابلو من لابور إنسان بروف نجس. كان مسكنه في لابور ولم يقدر أحد أن يربطه ولا بالسلاسل. لأنه أدربت كثيرا بأيود وسلاسل فط على السلاسل وكسر الأيود فلم يقدر أحد أن يذلله. وكان دائما ليلة ونهارا في الجبال وفي لابور يسيف ويجرف نفسه بالحجارة. فلما رأى يسوع من بعيد ركض وسجد له. وصرخ بصوت عظيم وقال: مالي ولك يا يسوع بن الله العلي. استحلفك بالله أن لا تعذبني. لأنه قال له: خرج من الإنسان يا أيها الروح لنجس. وسأله: ما سمك؟ أجاب قائلا: سمي لجعون، لأنك سيرون. وطلب لي كثيرا أن لا يرسلهم إلى خارج الكورة. وكان هناك عند الجبال قطيع كبير من الخنازير يرى. فطلب لي كل الشاطين قايين: ارسلنا إلى خنازير لندخل فيها. فأذن لهم يسوع للوقت. فخرج الأرواح للنجسة ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع من على الجرف إلى البحر. وكان نحو 2000، فاختنع في البحر. وأما رعت الخنازير فهربوا وأخبروا في المدينة وفي الضياع. فخرجوا ليروا ما جر. وجاءوا ليسوع فنظروا لمجنون الذي كان فيه للجؤون جالسة ولابسة وعقلة، فخافوا. فحدثهم ليزين رأوا كيف جر المجنون عن الخنازير. فابتدأوا يطلبون إليه أن يمضي من تخومه. ولما دخل للسفينة طلب لي الذي كان مجنونا أن يكون معه. فلم يدع يسوع، بل قال له: ذهب لبيتك ولأهلك، وأخبرهم كم صنع لربك ورحمك. فمد وابتدأ ينادي في العشر لمدن كم صنع بيسوع. ستعجب الجميع. ولما جتاز يسوع في السفينة أيضا إلى العبر، جمع لي جمع كثير، وكان عند البحر. وإذا واحد من رؤساء لمجمع سمى ييرس جاء. ولما رأى خر عند أدمي. وطلب لي كثيرا قائلا: بنتي لس صغيرة على آخر السماء. ليتك تأتي وتضع يدك عليها لا تشفت فيها. فمد معه وتبعه جمع كثير وكانوا يزحمونه. ومرأة نزف دم من 12 سنة. وتألمت كثيرا من أطباء كثيرين، وانفعت كل ما عندها ولم تنتفع شيئا، بل صارت الحالة أردى. لما سمعت بيسوع، جاءت في الجمع من وراء، ومست ثوبه. لأنها قالت: إن مسست ولو ثياب شفيت. فللوقت جف ينبوع دمها، وعلمت في جسمها أنها قدرت من لدى. فللوقت لتفت يسوع بين الجمع شعر في نفسه بالقوة التي خرجت منه، وقال: من لمس ثيابي؟ فقال لتلاميذه: أنت تنظر لجمع يفهمك، وتقول: من لمسني؟ وكان ينظر حول لير التي فعلت هذا. وأما المرأة فجاءت وهي خائفة ومرتعدة، عالمة بما حصل لها، فخرت وقالت له لحق الله. فقال لها: يا بنت، إيمانك قد شفاك، ذهبي بالسلام وكوني صفيفة من دعك. وبينما هو يتكلم جاءوا من دار رئيس لمجمع قايي: بنتك مات. لماذا تتعب لمعلم بعد؟ فسمع يسوع لوقت لكلمة التي قيلت، فقال لرئيس لمجمع: لا تخف. أم فقط. ولم يدع أحد يتبعه إلا بطرس ويعقوب، ويوحنا أخا يعقوب. فجاء إلى بيت رئيس لمجمع ورد جيجا. يبكون ويولولون كثيرا. فدخلوا وقال لهم: لماذا تضجون وتبكون؟ لم تمت الصبية لكنها نائمة. فضحكوا عليه. أما هو فأخرج للجميع، وأخذ أبا للصبية وأمه والذين معه ودخل فيس كان للصبية مضطجعة. وأمسك بيد للصبية وقال لها: تاليسا، أمي. لذذي تفسيره: يا صبية، لك أقول، أمي. وللوقت أمل الصبية ومشت، لأنها كان بنت 12 سنة. فبهتوا بهت عظيمة. أوصاهم كثيرا أن لا يعلم أحد بذلك. وقال: أن تعطلت أكل.

0: نتابع رحلتنا في الكتاب المقدس مع إنجيل مرقس الأصحاح 6.
1: إنجيل مرقس الأصحاح 6. وخرج من هناك وجاء إلوتن وتبع تلاميذه. ولما كان للسبت ابتدا يعلم في المجمع، وكثيرون سمعوا به قائلين: من أين هذا هذا؟ وما هذا الحكمة التي أعطيت له حتى تجري على يدي أوقات مثل هذا؟ ليس هذا هو للنجار بن مريم وأخو يعقوب ويوسي ويهودا وسمعة؟ أو ليست أخواته هنا عندنا؟ فكانوا يعسرون به. فقال لهم يسوع: ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أرباءه وفي بيته. ولم يقدر أن يصنع هناك ولا هو وحده، غير أنه وضع يدي على مرض دليلين في شفاء. وتعجب من عدم إيمانه، وصار يطوف لأعلم حيطة يعلم. ودع الاثني عشر وابتدأ يرسلهم سنين سنين، وأعطاهم سلطان على الأرواح النجسة، وأوصاهم أن لا يحملوا شيء للطريق غير عصا فقط، لا مزودة ولا خبزة ولا نحاسة في المنطقة، بل يكونوا مشدودين بنعال ولا يلبسوا ثوبين. وقال لهم: حيث ما دخلتم بيت فأقيموا فيه حتى تخرجوا من هناك، وكل من لا يقبلك ولا يسمع لكم فخرجوا من هناك وانفضوا للتراب الذي تحت رجلكم شهادة عليهم. الحق أقول لكم، ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حالت أكثر حمالة مما لتلك المدينة. فخرجوا وصاروا يكرزون أن يتوبوا، وأخرجوا شياطين كثيرة ودهنوا بزيت مرض كثيرين في شفون. فاسمع هيرودس الملك لأن اسمه صار مشهورة، وقال إن يوحنا لمعمدان آمن الأموات ولذلك تعمل بالأوات. قال آخرون إنه إيليا، وقال آخرون إنه نبي أو كحد الأنبياء. ولكن لما سمع هيرودس قال: هذا هو يوحنا الذي قطعت أنا رأسه، إنه قام من الأموات. لأن هيرودس نفسه كان قد أرسل وأمسك يوحنا وأوصأ فيه للسجن من أجل هيرودية مع في لبس أخيه، إذ كان قد تزوج بها. لأن يوحنا كان يقول لهيرودس: لا يفل أن تكون لك مرأة أخيك. فحنت هيرودية عليه وأرادت أن تقتله ولم تقدر، لأن هيرودس كان يهاب يوحنا علما أنه رجل بر وديس وكان يحفظه. والسمعة فعل كثيرا وسمعه بسرور. وإذ كان يوم موافق لما صنع هيرودس في مولده عشاء العظماء أو واد الألوف ووجوه الجليل، دخلت بنت هيرودية ورقصت سرت هيرودس والمتكئين معه. فقال الملك للصبية: مهما قالت تطلبي مني فأعطيك، وأقسم لها أن مهما طلبت مني لأعطينك حتى نصف مملكتي. فخرجت وقالت لما: ماذا أطلب؟ فقالت: رأس يوحنا لمعمدان. فدخلت للوقت بسرعة للملك وطلبت قائلة: أريد أن تعطيني حل رأس يوحنا لمعمدان على طبق. فحزن الملك جدا، ولأجل الأقسام والمتكين لم يرد أن يردا. فللوقت أرسل الملك سيافة وأمر أن يتبرسه، فمضوا قطع رأسه في للسجن، واتبرسه على طبق وأعطاه للصبية، والصبية تعطاه لأمه. ولما سمع تلاميذه جو رفعوا جثته ووضعوها في أبر، واجتمع للرسل ليسوع وأخبروه بكل شيء، كل ما فعلوا وكل ما علموا. فقال لهم: تعالوا أنتم منفردين الموضع خلاء واستريحوا قليلا، لأن القادمين والذاهبين كانوا كثيرين ولم تتيسر لهم فرصة للأكل. فمضوا في لسفينة الموضع خلاء منفردي، فرآهم لجموع منطلقين وعرف كثيرون، فتركضوا لهناك من جميع المدن نشاطة وسبقوهم واجتمعوا لي. فلما خرج يسوع جمعا كثيرا فتحنن عليهم إذ كانوا كخراف لا راعي له، فابتدأ يعلمهم كثيرا. وبعد ساعات كثيرة تقدم لي تلاميذه قائلين: لموضع خلاء والوقت مض، اصرفهم لكي يمضوا إلى الضياع والقر حوالينا ويبتعوا لهم خبزة، لأن ليس عندهم ما يكلون. فأجاب وقال لهم: أعطوهم أنتم ليكلوا. فقالوا له: أنمضي ونبتع خبزة بمئتي دينار ونعطيهم ليكلوا. فقال لهم: كم رغيف عندكم؟ ذهبوا وانظروا، ولما علموا قالوا: خمسة وسمكتان. فأمرهم أن يجعلوا لجميع يتكون رفاقا رفاقا على العشب الأخضر، فاتكوا صفوفا صفوفا مئة مئة وخمسين خمسين. فأخذ الأرغفة للخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو للسماء وبارك، ثم كسر الأرغفة وأعطى تلاميذه ليقدموا ليها، وقسم للسمكتين للجميع، فأكل الجميع وشبعوا. سما لفعمن لك سرسنتي عشرة قفة مملوة ومن للسمك. وكان ليزين أكلوا من الغفة نفو 5000 رجل. وللوقت زم تلاميذة أن يدخلوا للسفينة ويسبقوا العبر إلى بيت سيدا حتى يكون اتصرف لجمع. وبعد ما ودعهم مضى لجبل ليصلي. ولما صار لمساء كانت السفينة في وسط البحر وهو على لبر وحدة. ورغم عزبين في لجازف لأن الريف كانت ضدهم. ونفو الهزيع للرابع من الليلة تاهم ماشي على البحر وراد أن يتجاوزه. فلما رأوه ماشي على البحر ظنوا خيالا فصرخوا. لأن الجميع رأوه وطربوه. فللوقت كلمهم وقال لهم سو أنا هو لا تخافوا. فصعد ليهم إلى السفينة فسكن الريف فبتوا تعجبوا في نفسهم جدا إلى غاية. لأنهم لم يفهموا بالأرغفة إذ كانت قلوبهم غليظة. فلما عبروا جاءوا الأرض جن إسارة وأرسوة. ولما خرجوا من السفينة للوقت عرفوا. فطفوا جميع تلك الكورة المحيطة وابتدوا يفملون لمرض على سرة الحيث سمعوا أنه هناك. وحيث ما دخل إلى أرى أو مدن أو ضياع وضعوا لمرض في الأسواق وطلبوا لي أن يلمسوا ولو هدب صوبة. وكل من لمس الشفي.
0: كان معنا إنجيل مرقس الأصحاح 6.
2: الساعة الآن 10:45.
0: وأنتم مع صباحكم نور على إذاعة الصلاة. إذا كنت تسمعنا لأول مرة أهلا بك.
2: هذا الإذاعة لكل إنسان يبحث عن السلام. تعال واسمع كلمة الله معنا. نتوقف الآن للصلاة. صلاة بولس، أنت تعرف محبة المسيح؟
0: صلوا معنا من حيث أنتم.
2: من أجمل صلوات العهد الجديد، صلاة بولس كي نعرف محبة المسيح.
0: محبة لها عرض وطول وعمق وعلون.
1: بسبب هذا احنا ركبتي لدى بربنا يسوع المسيح، لازم انه تسمو كل عشيرة في السماوات وعلى الأرض. لكي يعطيكم بحساب غن مجدة، انت تأيدوا بالقوة بروحة في الإنسان الباطن، ليخل المسيح بالإيمان في قلوبكم، وانتم متصلون ومتسسون في المحبة، حتى تستطيعوا ان تدركوا مع جميع الأديسين، ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح للفائق لمعرفة، لكي تمتلئوا لكل ملء الله. والقادر ان يفعل فوق كل شيء، اكثر جدا مما نطلب او نفتكر، بحسب لقوتي تعمل فينا، لا لمجد في الكنيسة في المسيح يسوع للجميع جيال دهر للدهور. امين.
2: ليحل المسيح بالايمان في قلوبنا، ولنمتلئ الكل ملء الله. امين.
0: آمين.
2: لنحن رؤوسنا معا. صلاة لأجل العائلات.
1: يا رب بارك بيوتنا وعائلاتنا، احفظ الأطفال وأعط الأباء والأمهات حكمة وصبرة، اجمع ما تفرق وشوف ما انكسر في العلاقات، ليك بيتنا مكانة للمحبة والغفران. آمين.
0: آمين.
2: لنصل معا إلى كلمة الله من إنجيل مرقس الأصحاح 7.
1: إنجيل مرقس الأصحاح 7. واجتمع ليلة فريسيون وعم من كتبة آدمين من أورشليم. ولما رأوا بعض من تلاميذه يأكلون خبزة بأيد دنسة أي غير مغسولة لمو، لأن الفريسيين وكل يهود لم يغسلوا أيديهم بعتنا لا يأكلون متمسكين بتليد الشيوخ، ومن السؤال إن لم يغتسلوا لا يأكلون، وأشياء أخر كثيرة تثلموا للتمسك بها من غسل كؤوس وأبريق وأني نحاس وأسرة. ثم سألوا لفريسيون والكتبة لماذا لا يسلك تلاميذك حسب تليد للشيوخ بل يأكلون خبزا بأيد غير مغسولة؟ أجابوا قال لهم حسن تنبأ شعياء عنتم أنتم لمرأي، كما هو مكتوب هذا للشعب يكرمني بشفتي وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا، وباطلا يعبدوني وهم يعلمون تعليم هي وصايا للناس، لأنكم تركتم وصية الله وتتمسكون بتقليد للناس غسل العبري والكؤوس ومولا أخر كثيرة مثل هذا تفعلون. ثم قال لهم حسنا رفض وصية الله لتحفظوا تقليدكم، العلموس قال أكرم أباك وأمك ومن يشتم أبا أو أما في اليوم موتا. وأما أنتم فتقولون إن قال إنسان لأبي أو أمه أربان أي هدية هو لزازي تنتفع به مني. فلا تدعون فيما بعد يفعل شيء لأبي أو أمه. مبطلين كلام للابتلي بكم لزازي سلمتمو. وأمورا كثيرة مثل هذا تفعلون. سمدع كل جمع وقال لهم اسمعوا مني كلكم وفهموا. ليس شيء من خارج الإنسان إذا دخل فيه يقدر أن ينجسه، لكن الأشياء التي تخرج منه هي التي تنجس الإنسان. إن كان لأحد إذنان للسمع، فليسمع. ولما دخل من عند الجمع إلى البيت، سأل تلاميذه عن المثل. فقال لهم، أفأنتم أيضا هكذا غير فاهمين؟ أما تفهمون إن كل ما يدخل الإنسان من خارج لا يقدر أن ينجسه. لأنه لا يدخل العلبة بل إلى الجوف، ثم يخرج إلى خلاء. وذلك يطهر كل أطعمه. ثم قال إن الذي يخرج من الإنسان ذلك ينجس الإنسان. لأنه من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة زنا فساء قتل سرقة طمع خبث مكر عهارة عين شريرة تجديف كبرياء جهل. جميع هذا الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان. ثم قام من هناك ومضى إلى تخوم سور وصيدا ودخل بيته هو يريد أن لا يعلم أحد، فلم يقدر أن يختفي. لأن امرأة كان ببنتها روح نجس سمعت به، فأتوخرت عند أدمي. وكانت لامرأة أمامية، وفي جنسها في نيئية سورية. تسألته أن يخرج للشيطان من بنته. وأما يسوع فقال لها، دعي لبنين أولا يشبعون، لأنه ليس حسنا أن يخذ خبز لبنين ويطرف للكلاب. فأجابت وقالت له، نعم، يا سيد. والكلاب أيضا تحت المعدة تأكل من فتات لبنين. فقال لها لاجل هذا الكلمة ذبي أدخرج للشيطان من بنتك. فذهبت إلى بيتها وجد للشيطان أدخرج والابنت مطروحة على الفراش. ثم خرج أيضا من تخوم سور وصيدا وجاء إلى بحر الجليل في وسط حدود لمدن عشر. وجاءوا لي بأسم عقد وطلبوا لي أن يضع يد عليه. فأخذ من بين الجمع على نفيه وضع صبعه في إذنه وتفل ولمس لسانه. ورفع نظره نحو للسماء وأنه قال له افتح أي فتح. وللوقت انفتحت إذنه وانفل باط لسانه وتكلم مستقيما. فأوصاهم أن لا يقولوا لأحد ولكن على قدر ما أوصاهم كانوا يندون أكثر كثيرا. وبهتوا لغاية قائلين إنه عمل كل شيء حسنا. جعل الصم يسمعون والخرس يتكلمون.

0: الساعة الآن 10 صباحاً بتوقيت القدس. نرفع قلوبنا إلى الله في هذه الساعة. أنتم مع إذاعة الصلاة.
1: صباح الخير يا مريم، وصباح الخير لكل من يسمعنا الآن.
2: صباح النور. أهلا بكم في بيت الإيمان على إذاعة الصلاة في هذا اليوم يوم السبت.
1: برنامج العائلة قصص من الكتاب المقدس وصلاة لأجل بيوتنا.
2: أهلا بكم في بيتكم الثاني.
1: ومع بداية الساعة آية نحملها معنا.
3: ترنيمة لمصاعد أرفع عينيك للجبال من فيس يتيعوني. معونتي من عند الرب صانع للسماوات والأرض.
2: معكم جورج ومريم في بيت الإيمان لنحن رؤوسنا معا. صلاة بولس لأهل فيلبي.
1: بولس في السجن ومع ذلك يصلي بفرح لأجل إخوته.
2: صلاة تعلمنا الشكر في كل حالة.
3: اشكر إلهي عند كل ذكري إياكم دائما في كل دعيتي، ما دام أنا طلبت لأجل جميعكم بفرح لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى عام. واسع بهذا عين أن لزازي بتدى فيكم عملا صالح نكمل اليوم يسوع المسيح. كما يحق لي أن افتكر هذا من جهة جميعكم، لأني حافظكم في قلبي، في وثقتي، وفي لمحامات عن الإنجيل وتثبيته، أنتم لازين جميعكم شركائي في النعمة. أنا لا شاهد لي كيف اشتاق إلى جميعكم في إحشاء يسوع المسيح. وهذا بصلي أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم، حتى تميزوا الأمور المتخالفة، لكي تكونوا مخلصين وبالعصرة اليوم المسيح، مملوئين من ثمر البر لزازي

0: أهلا بكم في بيت الإيمان، برنامج العائلة. اجمعوا الأولاد، عندنا قصة.
1: قصة يوسف. إخوته باعوه عبدا، وبعد سنين صار حاكما في مصر. والآن جاء إخوته إليه ولم يعرفوه.
0: ماذا سيفعل يوسف؟ ينتقم أم يسامح؟ لنسمع.
2: فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده فصرخ: أخرجوا كل إنسان عني. فلم يقف أحد عنده حين عرف يوسف أخوته بنفسه. فطلع صوته بالبكاء: فاسمع لمصريون واسمع بيت فرعون. وقال يوسف لأخوته: أنا يوسف أخي أبي. بعد فلم يستطع أخوته أن يجيبوه لأنهم رتعوا منه. فقال يوسف لأخوته: تقدموا لي. فتدموا. فقال: أنا يوسف أخوك من الذي بعتموه إلى مصر. والآن لا تتأسفوا ولا تغتظوا لأنكم بعتموني إلى هنا، لأنه لست بقاء فيا ترسلني لله قدامكم. لأن الجوع في الأرض لآن سنتين وخمس سنين أيضا لا تكون فيها فلاحة ولا حصاد. فترسلني لله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبعي لكم نجاة عظيمة. فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بللا. وهو جعلني أبا لفرعون وسيدة لكل بيته ومتثلت على كل أرض مصر. أسرع وسعدوا إلى أبي وقولوا له: هكذا يقول ابنك يوسف، أجعلني لله سيدة لكل مصر. انزل لي، لا تأف، فتسكن في أرض جاسان وتكون قريبة مني، أنت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبارك وكل مالك. وأعولك هناك لأنه يكون أيضا خمس سنين جوع. لا تفتر أنت وبيتك وكل مالك. وهو ذا عيونكم تر، وأين أخي بنيامين؟ انفمي هو لذذي كلمكم. وتخبرون أبي بكل مجدي في مصر وبكل ما رأيتم، وتستعجلون وتنزلون بأبي إلى هنا. سمو وقع على عنق بنيامين أخي وبك، وبك بنيامين على عنقه. وأبى الجميع أخوته وبك عليهم. وبعد ذلك تكلم أخوته معه.
1: يوسف قال: الله أرسلني قدامكم. رأى يد الله حتى في الألم.
0: سؤال للعائلة اليوم: هل هناك من نحتاج أن نسامحه؟
1: يا رب، علم عائلتنا أن نسامح بعضنا كما سامح يوسف إخوته. آمين.

0: في بيت الإيمان اليوم قصة يعرفها كل الأولاد، داود الصغير وجليات الجبار.
1: كل الجيش كان خائفة، وجاء رع صغير يحمل مقلاع وخمسة حجارة.
0: لنسمع كيف انتهت القصة.
2: فقال داود للشاول:

0: لايسات ألبا حد بسبب عبد كذاب ويحارب بهذا الفلسطيني. فقال شاول لداود: لا تستطيع أن تذهب إلى هذا الفلسطيني لتحاربه لأنت غلام وهو رجل حرب من صباه. فقال داود للشاول: كان عبدك يرعى بي غنمة، فجاء أسد مع دبي وأخذ شاة من لعطية، فخرجت وراءه وقتلته وانقذته من فيه، ولما قام علي انسكته من زأنه وضربته فقتلته. قتل عبدك الأسد والدب جميعا. وهذا الفلسطيني لأغلف يكون كواحد منهما، لأنه قد عير صفوف للالحي. وقال داود: لرب لزوزين أزني من يد الأسد ومن يد الدب هو ينقذني من يد هذا الفلسطيني. فقال شاول لداود: ذهب وليكن لرب معك. والبس شاول داود ثيابه وجعل خوذة من نحاس على رأسه والبس درعا. تتلت داود بسيفه فوق ثيابه وعزم أن يمشي لأنه لم يكن أتجرب. فقال داود للشاول: لا أقدر أن نمشي بهذا لأني لم أجربه. ونزع داود عنه وأخذ عصا بيده وانتخب له 5 فجارة من السمن الوادي وجعلها في كنف لرعاة لزازيلا أي في الجراب ومقلعها بيده وتقدم نحو الفلسطيني. وذهب الفلسطيني ذهب واقترب لداود والرجل حامل للترس أمامه. ولما نظر الفلسطيني ورا داود ستحقره لأنه كان غلاما وأشقر جميل لمنظر. فقال الفلسطيني لداود: لعلي أنا كلب حتى أنت تأتي لي بعصي. ولعن الفلسطيني داود بآلهته. وقال الفلسطيني لداود: تعال لي فأعطي لحمك لطيور للسماء وخش لبرية. فقال داود للفلسطيني: أنت تأتي لي بسيف وبرمح وبترس وأنا أتي لك باسم رب الجنود لصفوف إسرائيل لزازين عيرته. هذا ليوم يحبسك لرب في يدي فأتلك وأقطع رأسك وأعطي جسد الجيش الفلسطينيين هذا ليوم لطيور للسماء وحيوانات الأرض فتعلم كل أرض أنه يوجد له لإسرائيل. وتعلم هذا لجماعة كل أنه ليس بسيف ولا برمح خلص للرب لأن حرب للرب وهو يدفعكم ليدنا. وكان لما قام الفلسطيني وذهب وتقدم للقاء داود إن داود أسرع وركض نحو الصف للقاء الفلسطيني. ومد داود يده إلى كنف وأخذ منه حجر ورماه بالمعلاة وضرب الفلسطيني في جبهته فارتز الحجر في جبهته وسقط على وجهه الأرض. فتمكن داود من الفلسطيني بالمعلاة والحجر وضرب الفلسطيني وقتله. ولم يكن سيف بيد داود.
1: داود لم يتكل على قوته. قال: أنا أتي إليك باسم رب الجنود.
2: لكل واحد منا جليات، خوف أو مشكلة كبيرة، وأله أكبر منها.
1: يا رب، أعط أولادنا شجاعة داود وسقى إنك معه. آمين.
2: لنحني رؤوسنا معا. صلاة بولس لأهل كولوسي.
1: والآن صلاة لأجل الحكمة والقوة والصبر.
2: صلاة بولس لأهل كولوسي.
0: من أجل ذلك نحن أيضا من اليوم سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا مستمرين في كل عمل الصالح ونمين في معرفة له متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده لكل صبر وطول أناته بفرح شاكرين لعزازي أهلنا للشركة ميراث لأديسين فيه للنور لذازين أزنا من سرطان للظلمة ونقلنا الملكوت بن محبته لذازي لنا فيه لفدا بدمه غفران لخطايا.
1: املأنا يا رب من معرفة مشيئتك وقونا بكل قوة لكل صبر بفرح. آمين.
2: آمين. ليسمع الرب صلواتنا. يسوع قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم.
1: وهذا الدعوة لك أنت أيضا اليوم. نتوقف الآن للصلاة. صلاة للقلق والمتعب.
2: صلوا معنا من حيث أنتم.
0: يا رب، أنت تعرف ما في قلوبنا من خوف ولا نلقي عليك كل همنا لأنك تعتني بنا. أعطي الراحة لكل متعب والرجاء لكل يائس والنور لكل من يمشي في الظلام. آمين.
1: في بيت الإيمان اليوم أجمل قصة حكى يسوع عن محبة الأب.
2: ابن أخذ ميراثه وترك البيت وصرف كل شيء ثم رجع.
1: كيف استقبله أبوه؟ لنسمع من إنجيل لوقا.
0: وقال: إنسان كان لبنان. فقال أصغرهما لأبي: يا أبي أعطني لأس من زازي سيبني من لمال. فاسم لهما معيشتا. وبعد أيام ليست كثيرة جمع لبن لأصغر كل شيء وسافر إلى كولا بعيدة. هناك بزر ماله بعيش مسرف. فلما أنسى كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدى يحتاج. فمد والتصب واحد من أهل تلك الكورة، فارسلوا لحقوله ليع خنزير. وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كان الخنزير تأكله، فلم يعطى أحد. فرجع كل نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه لخبز وأنا أهلك جوع. أقوم وأذهب لأبي وأقول له: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن تدع لك بن. اجعني كأحد أجراك. فقام وجاء إلى أبيه. وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه، فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. فقال للبن: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن تدع لك بن. فقال لأب العبيدة: أخرجوا لحلة لأولى والبسوه، وجعلوا خاتما في يده، وحذاء في رجليه، وقدموا العجل مسمن وذبحوه فنأكل ونفرح، لأن بني هذا كان ميت فعاش وكان ضلا فوجد. فابتدأوا يفرحون. وكان بنه الأكبر في لحقل. فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت آلات طرب ورقصة. فدعا واحدة من الغلمان وسأله: ما عسى أن يكون هذا؟ فقال له: أخوك جاء فذبح أبوك العجل المسمن لأنه قبل سالمة. فغضب ولم يرد أن يدخل. فخرج أبوه يطلب إليه. فأجابه وقال لأبي: أنا أخدمك سنين هذا عددا، وقت لم تجاوز وصيتك، وجدي لم تعطني أطلع فرح مع أصدقائي. ولكن لما جاء ابنك هذا لذذي أكل معيشتك مع الزواني، ذبحت له العجل لم سمان؟ فقال له: يا ابني، أنت معي في كل حين، وكل ما لي فهو لك. ولكن كان ينبغي أن نفرح ونسر، لأن أخك هذا كان ميت فعاش وكان ضلا فوجد.
2: الأب ركض ووقع على عنقه وقبله. هكذا يستقبلنا الله حين نرجع.
1: وماذا عن الأخ الأكبر؟ القصة تسألنا نحن أيضا، هل نسرح بالجوع غيرنا؟
2: يا أبانا، شكرا لأن بيتك مفتوح دائما. أرجعنا إليك كل يوم. آمين.
1: آمين.
2: معكم جورج ومريم في بيت الإيمان. نتوقف الآن للصلاة. نشيد المحبة.
1: صلوا معنا من حيث أنتم.
2: أشهر كلمات عن المحبة في العالم كتبها بولس لأهل كورنثوس.
1: نشيد المحبة. اسمعوا كأنكم تسمعونا لأول مرة.
0: إن كنت تتكلم بلسانة للناس والملائكة ولكن ليس لي محبة، فقد صرت نحاسا يطن أو سنجليرا. وكانت لي نبوة، وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وكان لي كل إيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة، فلست شيئا. ولطعمت كل أموالي، وسلمت جسدي حتى احترق، ولكن ليس لي محبة، فلا أنتفع شيئا. لمحبة تتأن وترفع، لمحبة لا تحسد، لمحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تأبف ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تزن نفسها ولا تفرح بالإسم، بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. وأما النبوات ستبطل والسنة ستنتهي والعلم سيبطل، لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن اتجاء لكامل فافين إذ يبطل ما هو بعد. لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم، وكطفل كنت أفطن، وكطفل كنت أفتكر، ولكن لما صرت رجلا ابطلت مال الطفل. فأنا ننظر لآن في مرآة، في لغز، لكافين إذ وجه لوجه. لآن أعرف بعض لمعرفة، لكافين إذ سأعرف كما عرفت. أما الآن في إثبات الإيمان والرجاء والمحبة، هذول الثلاثة ولكن أعظمهن محبة.
2: علمنا يا رب أن نحب كما تحب بصبر ولطف وبلا حساب. آمين.
0: تعالوا لي يا جميع لم تعبين وسائلي الأفمان وأنا عرفكم.
3: إذاعة الصلاة.
2: أهلا بكم في بيت الإيمان. سأل أحدهم يسوع من هو قريبي؟
1: فأجاب يسوع بقصة عن رجل جريح على الطريق من أورشليم إلى أريحا.
2: طريق نعرفه هنا في بلادنا. لنسمع.
0: وإذا موسى قام يجرب قائلا يا معلم ماذا عمل على الصلاحيات العبدية؟ فقال له ما هو مكتوب في الناموس؟ كيف ترى؟ أجاب وقال حب لرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك. فقال له بالصواب جبت افعل هذا فتحيا. وأما هو فاز أراد أن يبرر نفسه قال يسوع ومن هو قريبي؟ أجاب يسوع وقال إنسان كان نازلا من أورشليم إلى ريفا فوقع بين لصوص فعروه وجرفوه ومضوا تلكوا بين في ومي. فعرض إن كهنة نزل في تلك للطريق فلو جاز مقابله. وكذلك لاوي أيضا السر عند لمكان جاء ونظر وجاز مقابله. ولكن سامرية مسافر أنجع له ولما رأى تفنن فتقدم ودمت جراحاته وصب عليها زيت وخمرة واركبه على دبته واتبعه لفندق واعتم به. وفي للغد لما مضى أخرج دينارين وعطاهما لصاحب الفندق وقال له أعذن به ومهما أنفت أكثر فعند الجوع يوفي. فأي هؤلاء للثلاثة ترسل قريبا الذي وقع بين اللصوص. فقال لزازي صنع معه للرحمة. فقال ليسوع ذهب أنت أيضا واصنع هكذا.
1: القريب ليس فقط من يشبهنا. القريب هو كل إنسان محتاج أمامنا.
2: اذهب أنت أيضا واصنع هكذا. هذا هو الواجب البيتي لهذا اليوم.
1: يا رب افتح عيوننا لنرى المحتاجين حولنا واعطنا قلب رحيما. آمين.

0: في بيت الإيمان اليوم قصة من أريحة عن رجل أصيل القامة اسمه زكا.
1: كان غنياً والناس لا يحبونه، لكنه أراد أن يرى يسوع.
0: فماذا فعل؟ لنسمع.
2: سم دخل واجتاز في أريحة، وإذا رجل سم زكا وهو رئيس للعشرين وكان غنيا وطلب أن يرى يسوع من هو ولم يقدر من لجمع لأنه كان أصير لقامة. فركض متقدما وصعد لجميزة ذكيرة لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك. فلما جاء يسوع إلى مكان نظر إلى فوق فرى وقال له: يا زكا أسرع وانزل، لأنه ينبغي أن أمكث ليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا. فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. فوقف زكا وقال للرب: أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت أدوشيت بأحد أرد أربع أضعاف. فقال ليسوع: ليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا بون إبراهيم، لأن بن الإنسان أجاء لكي يتوب ويخلص ما عد هلك.
1: يسوع وقف ونادى زكا باسمه، عرفه قبل أن يعرفه أحد.
0: ولقاء واحد مع يسوع غير حياته كلها، هذا ممكن لكل إنسان.
1: يا رب يسوع، ادخل بيتنا اليوم كما دخلت بيت زكا. آمين. لنحني رؤوسنا معا. تسبحة المسيح.
0: من أدم تسبيح الكنيسة يتبسب لسي رسالته وإلسي ربي.
1: تسبحة عن الذي أخلى نفسه فرفعه الله.
2: فليك فيكم هذا الفكر لذذي في لمسيح يسوع عيدا، لذذي إذ كان في صورة لله، لم يحسد خلصة أن يكون معادل على الله، لكنه أخل نفسه أخذا صورة عبد صائرة في شبل الناس، وزوجد في هيئة كإنسان ودع نفسه وأطاع حتى لموت، موت للصليب. لذلك رفع على الله عيدا وأعطاه اسم فوق كل اسم، لكي تجسو باسم يسوع كل ركبة ممن في للسماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان إن يسوع المسيح هو رب لمجد لله.
0: لتجزك يا رب يسوع كل ركبة، وليعترف كل لسان إنك رب لمجد الله الآب. آمين.
1: آمين. ليسمع الرب صلواتنا.
0: نتوقف الآن للصلاة. صلاة شكر.
1: صلوا معنا من حيث أنتم.
2: نشكرك يا رب على كل نعمة، على الحياة وعلى الخبز وعلى الأحباء وعلى كل يوم جديد. علمنا أن العطاياك في الأشياء الصغيرة، ونشكر في كل حال. آمين.
1: بيت الإيمان اليوم على بحيرة طبرية. التلاميذ في قارب والليل والعاصفة.
0: ويسوع نائم على وسادة في مأخر السفينة.
1: لنسمع ماذا حدث.
2: وقال لهم في ذلك اليوم: لما كان مساء لنجتزئ العبر، فصرفوا لجمع وأخذوه كما كان في السفينة، وكانت مع أيضا سفن أخر صغيرة. فحدث نوع ريح عظيم، فكان الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ، وكان هو في لمأخر على وسادة نائمة. فأيقظوه وقالوا له: يا معلم، أما يهمك إن نهلك؟ فقام وانتهر للريف وقال للبحر: سكت أبكم. فسكنت الريف وصار هدوء عظيم. وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فخفوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض: من هو هذا؟ فأن الريح أيضا والبحر اتعانوا.
0: قال للريح: سكت أبكم. فصار هدوء عظيم.
1: في عواصف حياتنا أيضا يسوع في القارب معنا.
0: يا رب هدد كل عاصفة في بيوتنا وقلوبنا، وعلمنا أن نخاف. آمين.
1: آمين.
0: الساعة الآن 10:30.
1: وأنتم مع بيت الإيمان على إذاعة الصلاة.
0: نتوقف الآن للصلاة. صلاة الكنيسة الأولى.
1: صلوا معنا من حيث أنتم. في أورشليم في وقت الضيق رفع المؤمنون الأوائل صوتهم بنفس واحدة.
0: صلاة كنيسة صغيرة صنعت فرق كبيرة.
2: فلما سمعوا رفع بنفس واحدة الصوت إلى الله وقالوا: أي للسيد، أنت هو الإله الصانع للسماء والأرض والبحر وكل ما فيها، لقائل بفم داود ستاك، لماذا تجي لأمام وتفكر للشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الأرض واجتمع للرؤساء مع على الرب وعلى المسيح. لأنه بالحقيقة تم على فتاك للدوس يسوع، لذذي مسحته، هيرودس وبيلاطس لبنتي مع أمام وشعوب إسرائيل، ليفعلوا كل ما سبقت في عينتك ومشورتك إن يكون. والآن يا رب، انظر إلى تهديداتهم، ومنفع بيدك إن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، بمد يدك للشفاء، والتجر آيات وعجائب بسم فتاك للدوس يسوع. ولما صلوات ذاذ على مكان لذذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلى الجميع من الروح الأقدس، وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة.
1: أعطي يا رب كنائسنا في هذه الأرض أن تتكلم بكلامك بكل مجاهرة ومحبة. آمين.
2: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطر قلوبكم ولا ترهب.
3: إذاعة الصلاة.
0: في بيت الإيمان اليوم قصة عن ولد صغير قدم كل ما عنده.
1: آلاف الناس جائعون وعند الولد 5 أرغفة شعير وسمكتان فقط.
0: لنسمع ماذا صنع يسوع بهذا القليل.
2: فرفع يسوع عينيه ونظر أن جمعا كثيرا ما قبل إليه، فقال لفيلبس: من أين نبتاع خبزا ليأكل هذا؟ وإنما قال هذا ليمتحنا، لأنه هو على ما هو مزمع أن يفعل. إجابة فيلبس: لا يكفيهم خبز بمئتي دينار ليأخذ كل واحد منهم شي نسيئا. قال لواحد من تلاميذه وهو اندراوس أخو سمعان بطرس: أنا غلام مع 5 أرغفة شعير وسمكتان، ولكما هذا لمثل هذا؟ فقال يسوع: جعلوا للناس يتكون. وكان في لمكان عشب كثير، فاتكى الرجال وعدده نحو 5000. وأخذ يسوع الأرغفة وشكر ووزع على التلاميذ، والتلاميذ أعطوا للمتكئين، وكذلك من للسمكتين بقدر ما شو. فلما شبعوا قال لتلاميذه: جمعوا لكسر للفاضلة لكي لا يضيع شيء. فجمعوا ملأوا 10 قفة من الكسر من 5 أرغفة للشعير التي فضلت عن الكلين. فلما رأى الناس للإية التي صنع يسوع قالوا: إن هذا هو بالحقيقة نبي لليه العالم.
1: القليل في يد يسوع يصير كثيرا، وفضل 12 قفة.
0: سؤال للأولاد: ماذا تستطيع أن تقدم أنت اليوم ولو كان صغيرا؟
1: يا رب، خذ القليل الذي عندنا وبارك واجعله بركة لغيرنا. آمين.

0: أهلا بكم في بيت الإيمان. قصة اليوم عن رجل لم يتوقف عن الصلاة حتى عندما صار ذلك ممنوعا.
1: دانيال كان يصلي 3 مرات في اليوم ونوافذه مفتوحة نحو الشنين.
0: فالقوه في جب الأسود لنسمع.
2: حين إذا أمر الملك فأحضروا دانيال وترفوه في جب الأسود. أجاب الملك وقال لدانيال: إن لهك لزازي تعبد دائما هو ينجيك. وأتي بحجر ووضع على فم جب وختمه لملك بخاتمه وخاتم عظماء لا يتغير العصد في دانيال. حين أزمد الملك العصر وبات صائمة ولم يتدامه بسرية وطار عنه نومه. ثم قام الملك باكرا عند الفجر وذهب مسرعا إلى جب الأسود. فلما اترب إلى الجب نادى دانيال بصوت أسيف. أجاب الملك وقال لدانيال: يا دانيال عبد الله لحي، هل لك لزازي تعبده دائما قدر على أن ينجيك من الأسود؟ فتكلم دانيال مع الملك: يا أي الملك عاش العبد، إلهي أرسل ملاكة وسد أفواه الأسود فلم تضرني، لأني وجد بريئا قدامه وقدامك أيضا أي الملك لم أفعل ذنبا. حين إذا فرح الملك به وأمر بأن يصعد دانيال من الجب. فصعد دانيال من الجب ولم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإله.
1: إنه أرسل ملاكة وسد أفواه الأسود، دانيال واستقبل له.
0: وصلاته اليومية هي التي أعطته هذه الثقة، وهذا ما نفعله هنا كل يوم.
1: يا رب، علمنا أن نسلك اليوم مثل دانيال وأن نسأبك في كل خطاش. آمين.
0: شاركوا إذاعة الصلاة مع عائلاتكم وأصدقائكم.
1: تجدوننا في تطبيق كيون إن وفي كل تطبيقات الراديو.
0: نتوقف الآن للصلاة. لا شيء يفصلنا عن محبة الله.
1: صلوا معنا من حيث أنتم. لكل قلب خائس اليوم، هذا الكلمات من رسالة رومية.
0: إن كان الله معنا فمن علينا؟
2: فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فما علينا؟ الذي لم يشفع على بنا بل بذل لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا مع كل شيء؟ من سيشتكي على مختار لله؟ لله هو الذي برر. من هو الذي دين؟ المسيح هو الذي مات بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين لله، الذي أيضا يشفع فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ الشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إن من أجلك نمات كل النهار، قد حسدنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذا جميعا يعظم انتصارنا بالذي حبنا. فأني متيئاً أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا هوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمى ولا خليات آخر تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا.
1: نشكرك يا رب لأنه لا موت ولا حياة ولا أي خليقة تقدر أن تفصلنا عن محبتك. آمين. آمين. ليسمع رب صلواتنا.
0: نتوقف الآن للصلاة. صلاة لأجل العاملين.
1: صلوا معنا من حيث أنتم.
2: يا رب، نصلي لأجل كل من يعمل ويتعب اليوم. بارك عمل أيديهم واحفظهم في طرهم. ونصلي لأجل من يبحث عن عمل إن تفتح أمام الأبواب. آمين.
1: أهلا بكم في بيت الإيمان، برنامج العائلة. اجمعوا الأولاد، عندنا قصة.
0: قصة يوسف. إخوته باعوه عبدا وبعد سنين صار حاكما في مصر، والآن جاء إخوته إليه ولم يعرفوه.
1: ماذا سيفعل يوسف؟ ينتقم أمي سامس؟ لنسمع.
2: فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده فصرخ: أخرجوا كل إنسان عني. فلم يقف أحد عنده حين عرف يوسف أخوته بنفسه. فاطلع صوت بالبكاء، فاسمع لمصريون واسمع بيت فرعون. وقال يوسف لأخوته، أنا يوسف. أخي أبي بعد، فلم يستطع أخوته أن يجيبه، لأنهم رتعوا منه. فقال يوسف لأخوته، تدمع لي. فتدمو؟ فقال، أنا يوسف أخوكم لزازي بعتموه إلى مصر. والآن لا تتأسفوا ولا تغتزوا لأنكم بعتموني إلى هنا، لأنه لست بقاء فيا ترسلني لله قدامكم. لأن الجوع في الأرض لآن سنتين. وخمس سنين أيضا لا تكون فيها فلاحة ولا حصاد. فدرسلني لله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبعي لكم نجاة عظيمة. فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل لا. وهو جعلني أبا لفرعون وسيدة لكل بيته ومتثلت على كل أرض مصر. أسرع وسعدوا إلى أبي وقولوا له، هكذا يقول ابنك يوسف، أجعلني لله سيدة لكل مصر. انزل لي، لا تعف. فتسكن في أرض جاسان وتكون قريبة مني، أنت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبارك وكل ملك. وأعولك هناك، لأنه يكون أيضا خمس سنين جوع. لا تفتر أنت وبيتك وكل ملك. وهو ذا يونيكم تر، وعين أخي بنيامين، انفمي هو لزازي كلمكم. وتخبرون أبي بكل مجدي في مصر وبكل ما رأيتم، وتستعجلون وتنزلون بأبي إلى هنا. سمو على عنا بنيامين أخي وبك، وبك بنيامين على عنا. وقبل الجميع أخوته وبك عليهم. وبعد ذلك تكلم أخوته معه.
0: يوسف قال، الله أرسلني قدامكم. رأى يد الله حتى في الألم.
1: سؤال للعائلة اليوم، هل هناك من نحتاج أن نسامحها؟
0: يا رب، علم عائلتنا أن نسامح بعضنا كما سامح يوسف إخوته. آمين.
1: آمين.
0: معكم جورج ومريم في بيت الإيمان. نتوقف الآن للصلاة لنتقدم بثقة إلى عرش النعمة.
1: صلوا معنا من حيث أنتم.
0: دعوة من الرسالة إلى العبرانيين لكل من يظن أن صلاته لا تسمع.
1: لنسمع.
2: فاز لنا رئيس كهنة عظيم قد جتاز للسماوات يسوع بون لالا، فلنتمسك بالإقرار. لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرسل ضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا، بلا خطية. فلنتقدم بالسؤال العرش للنعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونة في فينا.
0: نتقدم إليك الآن يا رب بثقة، لننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. آمين.
2: لأمام لمغنين لبني أورف على لجواب ترنيمة لله لنا مجأ وقوة عونا في للضيقات وجد شديدة.
3: إذاعة الصلاة.
0: في بيت الإيمان اليوم قصة يعرفها كل الأولاد، داود الصغير وجليات الجبار.
1: كيف الجيش كان خائفة وجاء رع صغير يحمل مقلاع وخمسة حجارة.
0: لنسمع كيف انتهت القصة.
2: فقال داود للشاول، لا يسأت قلب أحد بسببه، عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطيني. فقال شاول لداود، لا تستطيع أن تذهب لهذا الفلسطيني لتحاربه لأنت غلام وهو رجل حرب من صباه. فقال داود للشاول، كان عبدك يرعى لبي غنمة، فجاء أسد مع دبي وأخذ شاتا من لعطية، فخرجت وراءه وقتلته وانقذته من فيه، ولما قام علي انسكته من زأنه وضربته فقتلته. قتل عبدك لأسد والدب جميعا. وهذا الفلسطيني لأغلف يكون كواحد منهما، لأنه قد عير صفوف للألحي. وقال داود، لرب لزازين أزني من يد الأسد ومن يد الدب هو ينقذني من يد هذا الفلسطيني. فقال شاول لداود، ذهب وليكن لرب معك. والبس شاول داود ثيابه وجعل خوذة من نحاس على رأسه والبس درع. تتألت داود بسيفه فوق ثيابه وعزم أن يمشي لأنه لم يكن أتجرب. فقال داود للشاول، لا أقدر نمشي بهذا لأني لم أجربها. ونزع داود عنا وأخذ عصا بيده وانتخب له 5 فجارة مس من لوادي وجعلها في كنف لرعتل ززيلة أي في الجراب ومقلعها بيده وتقدم نفو لفلسطيني وذهب لفلسطيني ذهب وترب لداود والرجل حامل للترس أمامه. ولما نظر لفلسطيني ورا داود ستحقره لأنه كان ظلاما وأشقر جميل لمنظر. فقال لفلسطيني لداود لعلي أنا كلب حتى أنت تأتي لي بعصي. ولعن لفلسطيني داود بآلهته. وقال لفلسطيني لداود تعال لي فأعطي لحمك لطيور للسماء وخش لبرية. فقال داود للفلسطيني أنت تأتي لي بسيف وبرمح وبترس وأنا أتي لك باسم رب الجنود لصفوف إسرائيل لزازين عيرته. هذا ليوم يحبسك لرب في يدي فأتلك وأقطع رأسك وأعطي جسد الجيش لفلسطينيين هذا ليوم لطيور للسماء وحيوانات الأرض فتعلم كل أرض أنه يوجد له لإسرائيل وتعلم هذا لجماعة كل أنه ليس بسيف ولا برمح يخلص للرب لأن حرب للرب وهو يدفعكم ليدنا. وكان لما قام لفلسطيني وذهب وتقدم للقاء داود إن داود أسرع وركض نحو الصف للقاء لفلسطيني ومد داود يده إلى كنف وأخذ منه حجر ورماه بالمعلاة وضرب لفلسطيني في جبهته فارتز لحجر في جبهته وسقط على وجهه الأرض. تمكن داود من لفلسطيني بالمعلاة والحجر وضرب لفلسطيني وقتله ولم يكن سيف بيد داود.
1: داود لم يتكل على قوته. قال أنا أتي إليك باسم رب الجنود.
0: لكل واحد منا جليات خوف أو مشكلة كبيرة وأله أكبر منها.
1: يا رب أعط أولادنا شجاعة داود وسقى أنك معه. آمين.
0: آمين.
1: مع هذا الموسيقى قدموا لله ما في قلوبكم بكلماتكم أنتم.

0: في بيت الإيمان اليوم أجمل قصة حكى يسوع عن محبة الأب.
1: ابن أخذ ميراثه وترك البيت وصرف كل شيء ثم رجع.
0: كيف استقبله أبوه؟ لنسمع من إنجيل لوقا.
2: وقال: إنسان كان لبنان. فقال أصغرهما لأبي: يا أبي أعطني لقسم نزازي سيبني من لمان. فاسم لهما معيشته. وبعد أيام ليست كثيرة جمع لبن لأصغر كل شيء وسافر إلى كولا بعيدة، هناك بزر ماله بعيش مسرف. فلما أنسى كل شيء، حدث جوع شديد في تلك الكولا، فابتدى يحتاج. فمد والتصب واحد من أهل تلك الكولا، فارسله لحقوا له ليع خنازير. وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب لزازي كان لخنازير تأكله، فلم يعطه أحد. فرجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه لخبز وأنا أهلك جوع. أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابن. اجعني كأحد أجراك. فقام وجاء إلى أبي. وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه، فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. فقال للبن: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابن. فقال لأب العبيدة: أخرجوا لحلة لأولى والبسوا، وجعلوا خاتما في يده، وحذاء في رجلي، وقدموا العجل مسمن وذبحوا فنأكل ونفرح، لأن بني هذا كان ميت فعاش، وكان ضلا فوجد. فابتدأوا يفرحون، وكان بنه الأكبر في لحقل. فلما جاء وقرب من البيت، سمع صوت آلات طرب ورقصة. فدعا واحدة من الغلمان وسأله: ما عسى أن يكون هذا؟ فقال له: أخوك جاء فذبح أبوك العجل المسمن لأنه قبل سالمة. فغضب ولم يرد أن يدخل. فخرج أبوه يطلب إليه. فأجابه وقال لأبي: أنا أخدمك سنين هذا عددها، وقت لم تجاوز وصيتك، وجدية لم تعطني أطلع أفرح مع أصدقائي. ولكن لما جاء ابنك هذا لذزي أكل معيشتك مع الزواني، ذبحت له العجل المسمن؟ فقال له: يا ابني، أنت معي في كل فين، وكل ما لي فهو لك. ولكن كان ينبغي أن نفرح ونسرف، لأن أخك هذا كان ميت فعاش، وكان ضل فوجد.
1: الأب ركض ووقع على عنقه وقبله. هكذا يستقبلنا الله حين نرجع.
0: وماذا عن الأخ الأكبر؟ القصة سألنا نحن أيضا، هل نسرح بالجوع غيرنا؟
1: يا أبانا، شكرا لأن بيتك مفتوح دائما. أرجعنا إليك كل يوم. آمين. لنحن رؤوسنا معا. تسبيح السماء.
0: من سفر الرئية، تسبيح لا يتوقف حول عرش الله.
1: قدوس قدوس قدوس. لننضم إلى تسبيح السماء.
2: والأربعة الحيوانات لكل واحد منا ستة جنحة حوله، ومداخل ملوة عيونه، ولا تزال نهارا وليلا قائلة: قدوس قدوس قدوس لرب لأنه لقادر على كل شيء، لذي كان والكائن والذي يأتي. وحينما تعطي الحيوانات مجد وكرامة وشكرا للجالس على العرش، لحي إلى أبد للبدين، يخرج الأربعة والعشرون شيخة قدام لجالس على العرش، ويسجدون للحي إلى أبد للبدين، ويطرحون أكليلهم أمام العرش قائلين: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل أشياء، وهي بإرادتك كائنة وخلال. ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ للقدرة والغن والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. وكل خليعة مما في للسماء وعلى أرض وتحت أرض ومع للبحر كل ما فيها، سمعت قائلة: للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان في الأبد للبدين.
0: لك يا رب البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الأبدين. آمين.
3: آية اليوم من المزمور 91 العدد 1-2.
2: الساكن في ستر العلي في ظل العديل يبيت. أقول للرب من جاي وفسني. إلى غيفة تكل عليه؟
1: أهلا بكم في بيت الإيمان. سأل أحدهم يسوع: من هو قريبي؟
0: فأجاب يسوع بالقصة عن رجل جريح على الطريق من أورشليم إلى أريحا.
1: طريق نعرفه هنا في بلادنا. لنسمع.
2: وإذا موسى قام يجرب قائلا: يا معلم، ماذا أعمل لأرث حياة الأبدية؟ فقال له: ما هو مكتوب في الناموس؟ كيف ترى؟ أجاب وقال: حب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك. فقال له: بالصواب جبت، افعل هذا فتحيا. وأما هو فاز أراد أن يبرر نفسه، قال يسوع: ومن هو قريبي؟ أجاب يسوع وقال: إنسان كان نازلا من أورشليم إلى ريفة فوقع بين دصوص، فعروه وجرفوه ومضوا تلكو بين في ومي. فعرض إن كهنة نزل في تلك للطريق فلو جاز مقابله. وكذلك لاوي أيضا السر عند لمكان جاء ونظر وجاز مقابله. ولكن سامرية مسافر أنجع ليه، ولما رأى تفنن فتعدم ودمت جراحاته وصب عليها زيت وخمرة واركبه على دبته واتبعه لفندق واعتنبه. وفي للغد لما مض أخرج دينارين وعطاهما لصاحب الفندق وقال له: أذن به، ومهما أنفات أكثر فعند الجوع يوفي. فأي هؤلاء للثلاثة ترسر قريبا الذي وقع بين اللصوص. فقال: لذي صنع معه للرحمة؟ فقال ليسوع: ذهب أنت أيضا واصنع هكذا.
0: القريب ليسقط من يشبهنا. القريب هو كل إنسان محتاج أمامنا.
1: اذهب أنت أيضا واصنع هكذا. هذا هو الواجب البيتي لهذا اليوم.
0: يا رب، افتح عيوننا لنرى المحتاجين حولنا وأعطنا قلب رحيما. آمين.
1: معكم جورج ومريم في بيت الإيمان.
0: إذا كنت تسمعنا لأول مرة، أهلا بك.
1: هذه إذاعة لكل إنسان يبحث عن السلام. تعال واسمع كلمة الله معنا. لنحن رؤوسنا معا. صلوات قصيرة من الإنجيل. في الإنجيل صلوات من جملة واحدة قالها أناس عاديون في لحظة حاجة.
0: ويمكنك أن تصلي أنت أيضا الآن من حيث أنت.
2: وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عيني نحو السماء، بل أرى على صدره قائلة: للهم حمني، أنا لخاطئ. فللوقت صرخ أب لولد بدموعه وقال: أمن يا سيد فعدم إيماني. ثم قال ليسوع: ذكرني يا رب متجد في ملكوتك. فتقدم تلاميذه وأيقظوه قائلين: يا سيد، نجنا فأنا نهلك. أجاب توما وقال له: رب إلهي.
1: يا رب يسوع المسيح، ارحمني. آمين.

0: الساعة الآن 11 صباحاً بتوقيت القدس. نرفع قلوبنا إلى الله في هذه الساعة. أنتم مع إذاعة الصلاة.
1: ومع بداية الساعة، أيا حملة معنا.
2: La محبت تانو ترفع. لا محبت لا تحسد. لا محبت لا تتفاخر، ولا تنتفخ، ولا تأبف، ولا تطلب ما لنفسه، ولا تحتد، ولا تزن لسه. لا تخاف لأني معك. لا تتلفت لأني لهك. أديتك وعنتك وعبدتك بيمين بري.
0: إذاعة الصلاة.
1: في بيت الإيمان اليوم، قصة من أريحة عن رجل أصيل القامة اسمه زكا.
3: كان غنياً والناس لا يحبونه، لكنه أراد أن يرى يسوع.
1: فماذا فعل؟ لنسمع.
2: سم دخل واجتاز في عريفة. وإذا رجل سم زكا وهو رئيس للعشرين وكان غنيا وطلب أن يرى يسوع من هو ولم يقدر من لجمع لأنه كان أصير لقامة. فركض متقدما وصعد لجميزة ذكيرة لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك. فلما جاء يسوع إلى مكان نظر إلى فؤفرة وقال له: يا زكا أسرع وانزل لأنه ينبغي أن أمكس ليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا. فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. فوقف ذكا وقال للرب: أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت أدوشيت بأحد أرد 4 أضعاف. فقال ليسوع: ليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا بون أبراهيم، لأن بن الإنسان أجاء لكي يطلب ويخلص ما أدهلك.
3: يسوع وقف ونادى زكا باسمه، عرفه قبل أن يعرفه أحد.
1: ولقاء واحد مع يسوع غير حياته كلها، هذا ممكن لكل إنسان.
3: يا رب يسوع، ادخل بيتنا اليوم كما دخلت بيت زكا. آمين.

0: بيت الإيمان اليوم على بحيرة طبرية. التلاميذ في قارب والليل والعاصفة.
1: ويسوع نائم على وسادة في مأخر السفينة.
0: لنسمع ماذا حدث.
2: وقال لهم في ذلك اليوم لما كان مساء: لنجتزئ العبر. فصرفوا لجمع وأخذوه كما كان في السفينة. وكانت مع أيضا سفن أخر صغيرة. فحدث نوع ريح عظيم، فكان الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ. وكان هو في المأخر على وسادة نائمة. فأيقظوه وقالوا له: يا معلم، أما يهمك إن نهلك؟ فقام وانتهر للريف وقال للبحر: سكت ابكم. فسكنت الريف وصار هدوء عظيم. وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فخفوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض: من هو هذا؟ فأن الريح أيضا والبحر اتعانوا.
1: قال الريح: بسكت أبكم. فصار هدوء عظيم.
0: في عواصف حياتنا أيضا يسوع في القارب معنا.
1: يا رب، هدأ كل عاصفة في بيوتنا وقلوبنا وعلمنا أن نخاف. آمين.
0: لنحني رؤوسنا معا. بركات من العهد الجديد.
1: نختم ببركات الرسل كما كانوا يباركون الكنائس في رسائلهم.
0: اقبلوها لكم ولبيوتكم.
2: وليملأكم إلا للرجاء كل سرور وسلام في الإيمان، لتزدوا في الرجاء بقوة الروح الأقدس. وإلى للسلام نفسه يقدسكم بالتمام. ولتحفظ روحك ونفسك وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. وإلى للسلام الذي أقام من الأموات راعي للخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد العبدي، ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته، عامل فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح الذي لا مجد الأبد للبدين. آمين. والقادر أن يحفظكم غير عسرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاش، للا لحكيم لوحيد مخلصنا، للا مجد العظمة والأدرى والسلطان، لأنه الكل الدهور. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة للروح الأقدس مع جميعكم. آمين.
1: آمين.
0: آمين.
1: نتوقف الآن للصلاة. الصلاة الربانية.
0: صلوا معنا من حيث أنتم.
3: لنصلي معا الصلاة التي علمنا إياها الرب يسوع.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليت ملكوتك، ليتك مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا عطنا اليوم، وغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
1: في بيت الإيمان اليوم قصة عن ولد صغير قدم كل ما عنده.
0: آلاف الناس جائعون وعند الولد 5 أرغفة شعير وسمكتان فقط.
1: لنسمع ماذا صنع يسوع بهذا القليل.
2: فرفع يسوع عينيه ونظر أن جمعا كثيرا ما قبل إليه، فقال لفيلبس: من أين بتاع خبزة ليأكل هذا؟ وإن ما قال هذا ليمتحنا، لأنه هو على ما هو مزمع أن يفعل. إجاب فيلبس: لا يكفيهم خبز بمئتي دينار ليأخذ كل واحد منهم شيء يسيرا. قال لواحد من تلاميذه وهو اندراوس أخو سمعان بطرس: أنا غلام معه 5 أرغفة شعير وسمكتان، ولكما هذا لمثل هذا؟ فقال يسوع: جعلوا للناس يتكون. وكان في لمكان عشب كثير، فاتكل الرجال وعددوا نحو 5000. وأخذ يسوع الأرغفة والشكر ووزع على التلاميذ، والتلاميذ أعطوه للمتكئين، وكذلك من السمكتين بقدر ما شو. فلما شبعوا قال لتلاميذه: جمعوا لكسر للفاضلة

0: تكيل اي دي اشي. فجمعوا ما لو 12 قفة من الكساف من 5 أرغف للشعير التي فضلت عن الكلين. فلما رأى الناس للإية التي صنع يسوع قالوا إن هذا هو بالفعل على نبي لليه العالم.
1: القليل في يد يسوع يصير كثيرا، وفضل 12 قفة.
2: سؤال للأولاد، ماذا تستطيع أن تقدم أنت اليوم ولو كان صغيرة؟
1: يا رب، خذ القليل الذي عندنا وبارك واجعله بركة لغيرنا. آمين. آمين. ليسمع الرب صلواتنا.
2: معكم جورج ومريم في بيت الإيمان. نتوقف الآن للصلاة. سبحة العذراء مريم.
1: صلوا معنا من حيث أنتم.
2: نصلي الآن مع العذراء مريم تسبحتا كما كتب لوقا البشير.
1: تسبحة قلب متواضع رأى عظمة الله.
0: فقالت مريم: تعظم نفسي للرب وتبتهج روحي بلوم خلصي، لأنه نظر إلى تضعمته. فهو ذا منزل الآن جميع الأجيال تتوبني، لأن الأدير صنع بعظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتونا. صنع قوة بزراعة، شتى لمستكبرين بفكر قلوبه، انزل لأعزاء عن الكراسي ورفع لمتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف لأغنياء فارغين. عدد إسرائيل فتاة ليذكر رحمة كما كلم أبائنا لإبراهيم ونسله الأبد.
2: يا رب، علمنا أن نعظمك بقلوب متواضعة مثل مريم. آمين.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة الصلاة، صلاة وكلمة الله على مدار الساعة.
1: أهلا بكم في بيت الإيمان. قصة اليوم عن رجل لم يتوقف عن الصلاة حتى عندما صار ذلك ممنوعا.
2: دانيال كان يصلي 3 مرات في اليوم ونوافذ مفتوحة نحو أورشليم.
1: فالقوه في جب الأسود لنسمع.
0: حين إذا أمر الملك فأحضروا دانيال وترفوه في جب الأسود. أجاب الملك وقال لدانيال: إن لهك لذي تعبد دائما هو ينجيك. وأتي بحجر ووضع على فم جب وختمه لملك بخاتمه وخاتم عظمه لا يتغير لقصد في دانيال. حين أزمد لملك الأسرة وبات صائمة ولم يتقدامه بسرير وطار عنه نومه. ثم قام الملك باكرا عند الفجر وذهب مسرعا إلى جب الأسود. فلما اقترب إلى الجب نادى دانيال بصوت أسيف. أجاب الملك وقال لدانيال: يا دانيال عبد الله لحي، هل لك لذي تعبده دائما قدر على أن ينجيك من الأسود؟ فتكلم دانيال مع الملك: يا أيها الملك عش الأبد، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني، لأني وجد بريئا قدامه وقدامك أيضا أيها الملك لم أفعل ذنبا. حين إذا فرح الملك به وأمر بأن يصعد دانيال من الجب. فصعد دانيال من الجب ولم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإله.
2: إن هي أرسل ملاكة وسد أفواه الأسود، دانيال واستقبل له.
1: وصلاته اليومية هي التي أعطته هذه الثقة، وهذا ما نفعله هنا كل يوم.
2: يا رب، علمنا أن نصلك اليوم مثل دانيال وأن نسألك في كل خطاش. آمين. آمين.
1: خذوا نفسا عميقا واستريحوا في حضور الله.

0: أهلا بكم في بيت الإيمان، برنامج العائلة. اجمعوا الأولاد، عندنا قصة.
1: قصة يوسف. إخوته باعوه عبدا، وبعد سنين صار حاكما في مصر. والآن جاء إخوته إليه ولم يعرفوه.
0: ماذا سيفعل يوسف؟ ينتقم أمي سامس؟ لنسمع؟
2: فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده فصرخ: أخرجوا كل إنسان عني. فلم يقف أحد عنده حين عرف يوسف أخوته بنفسه، فطلع صوته بالبكاء: فاسمع لمصريون واسمع بيت فرعون. وقال يوسف لأخوته: أنا يوسف أخي أبي بعد. فلم يستطع أخوته أن يجيبوه لأنهم رتعوا منه. فقال يوسف لأخوته: تقدموا لي. فتقدموا. فقال: أنا يوسف أخوك من الذي بعتموه إلى مصر. والآن لا تتأسفوا ولا تغتظوا لأنكم بعتموني إلى هنا، لأنه لست بقاء فيا ترسلني لله قدامكم. لأن الجوع في الأرض لآن سنتين، وخمس سنين أيضا لا تكون فيها فلاحة ولا حصاد. فترسلني لله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبعي لكم نجاة عظيمة. فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل لا. وهو جعلني أبا لفرعون وسيدة لكل بيته ومتسلط على كل أرض مصر. أسرع وسعدوا إلى أبي وقولوا له: هكذا يقول ابنك يوسف، أجعلني لله سيدة لكل مصر. انزل لي، لا تأف، فتسكن في أرض جاسان وتكون قريبة مني، أنت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبارك وكل مالك. وأعولك هناك لأنه يكون أيضا خمس سنين جوع. لا تفتر أنت وبيتك وكل مالك. وهو ذا عيونكم تر، وعين أخي بنيامين، انفمي هو لزازي كلمكم. وتخبرون أبي بكل مجدي في مصر وبكل ما رأيتم، وتستعجلون وتنزلون بأبي إلى هنا. سمو وقع على عنق بنيامين أخي وبك، وبك بنيامين على عنقه. وقبل جميع أخوته وبك عليهم. وبعد ذلك تكلم أخوته معه.
1: يوسف قال: الله أرسلني قدامكم. رأى يد الله حتى في الألم.
0: سؤال للعائلة اليوم: هل هناك من نحتاج أن نسامحه؟
1: يا رب، علم عائلتنا أن نسامح بعضنا كما سامح يوسف إخوته. آمين. إذا كنت تسمعنا لأول مرة، أهلا بك.
0: هذا الإذاعة لكل إنسان يبحث عن السلام. تعال واسمع كلمة الله معنا. لنحن رؤوسنا معا. نشيد زكريا.
1: والآن نشيد زكريا الكاهن حين امتلأ من الروح القدس.
0: نشيد عن نور يشرق على الجالسين في الظلمة.
2: مبارك لرب لإسرائيل لأنه فتد وصنع فداء على الشعب، وقام لنا أرن خلاص في بيت داود فتى. كما تكلم بفا من بياء أغلى ديسين ليزينهم من زل الدهر، خلاص من أعدائنا ومأيدي جميع مبغضينا. ليصنع رحمة مع آبائنا ويذكر عهده لمقدس، لأسم لززي حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا إنا بلا خوف، نازين من أيدي أعدائنا، نعبده بقداسة وبري قدامه جميع أيام حياتنا. وأنت أيها الصبي نبي لعلي تدع، لأنك تتقدم أمام وجه لرب لتعد طرقه. لتعطي شعبه معرفة لخلاص بمغفرة خطاياهم، بحشاء رحمة إلهنا التي بها فتدنا للمشرق من العلا. ليضيء على الجالسين في الظلمة وزلال الموت، لكي يهدي قدامنا في طريق السلام.
1: أشرق يا رب بنورك على كل من يجلس في الظلمة، واهدي أقدامنا في طريق السلام. آمين. آمين. ليسمع الرب صلواتنا.
0: معكم جورج ومريم في بيت الإيمان. لنحن رؤوسنا معا. صلاة لأجل المرض.
2: يا رب، نصلي الآن لأجل كل مريض ومتألم. لمس أجسادهم بيدك الشافية وأعطهم صبر وقوة. كن مع الأطباء والممرضين ومع العائلات الساهرة بجانب أحبائها. ليك سلامك في كل غرفة في عالم. آمين.
1: في بيت الإيمان اليوم قصة يعرفها كل الأولاد، داود الصغير وجليات الجبار.
0: كل الجيش كان خائفة، وجاء رع صغير يحمل مقلاع وخمسة حجارة.
1: لنسمع كيف انتهت القصة.
2: فقال داود للشاول: لا يسأت قلب أحد بسببه، عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطيني. فقال شاول لداود: لا تستطيع أن تذهب إلى هذا الفلسطيني لتحاربه، لأنت غلام وهو رجل حرب منذ صباه. فقال داود للشاول: كان عبدك يرعى لبي غنمة، فجاء أسد مع دبي وأخذ شاة من العطية، فخرجت وراءه وقتلته وانقذت من فيه، ولما قام علي انسكته من زأنه وضربته فقتلته. قتل عبدك الأسد والدب جميعا، وهذا الفلسطيني لأغلى فيكون كواحد منهما، لأنه قد عير صفوف للألحي. وقال داود: لرب لزوزين أزني من يد الأسد ومن يد الدب، هو ينقذني من يد هذا الفلسطيني. فقال شاول لداود: ذهب وليكن لرب معك. والبس شاول داود ثيابه وجعل خوزة من نحاس على رأسه والبس درعه. تتألت داود بسيفه فوق ثيابه وعزم أن يمشي لأنه لم يكن أتجرى. فقال داود للشاول: لا أقدر نمشي بهذا لأني لم أجربه. ونزع داود عنه وأخذ عصا بيده وانتخب له خمسة حجارة من السمن لوادي وجعلها في كنف لرعاة لزازيلا أي في الجراب، ومقلعها بيده وتقدم نحو الفلسطيني. وذهب الفلسطيني ذهب واقترب لداود والرجل حامل للترس أمامه. ولما نظر الفلسطيني ورى داود ستحقره لأنه كان غلاما وأشقر جميل لمنظر. فقال الفلسطيني لداود: لعلي أنا كلب حتى أنت تأتي لي بعصي. ولعن الفلسطيني داود بآلهته. وقال الفلسطيني لداود: تعال لي فأعطي لحمك لطيور للسماء وخش لبرية. فقال داود للفلسطيني: أنت تأتي لي بسيف وبرمح وبترس، وأنا أتي لك باسم رب الجنود لصفوف إسرائيل لزازين عيرته. هذا ليوم يحبسك لرب في يدي فأتلك وقطع رأسك، وأعطي جسد الجيش لفلسطينيين هذا ليوم لطيور للسماء وحيوانات الأرض، فتعلم كل أرض أنه يوجد له لإسرائيل، وتعلم هذا لجماعة كل أنه ليس بسيف ولا برمح يخلص للرب، لأن حرب للرب وهو يدفعكم ليدنا. وكان لما قام الفلسطيني وذهب وتقدم للقاء داود، إن داود أسرع وركض نحو الصف للقاء الفلسطيني، ومد داود يده إلى كنف وأخذ منه حجر ورماه بالمعلاة وضرب الفلسطيني في جبهته، فارتز الحجر في جبهته وسقط على وجهه الأرض. تمكن داود من الفلسطيني بالمعلاة والحجر وضرب الفلسطيني وقتله، ولم يكن سيف بيد داود.
0: داود لم يتكل على قوته، قال: أنا أتي إليك باسم رب الجنود.
1: لكل واحد منا جليات، خوف أو مشكلة كبيرة وأن له أكبر منها.
0: يا رب أعط أولادنا شجاعة داود وسقى إنك معه. آمين.
1: آمين. ليسمع الرب صلواتنا.
0: لنحن رؤوسنا معا. نشيد سمعان الشيخ. سمعان الشيخ حمل الطفل يسوع على ذراعي وصل هذه الصلاة.
1: صلاة من رأت عيناه الخلاص.
2: لأن تطلع عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عيني قد صلت خلاصك لذذي عددته قدام وجه جميع الشعوب، نور إعلان للأمام ومجد لشعبك إسرائيل.
0: أعطنا يا رب أن نرى خلاصك وأن نعيش ونموت في سلامك. آمين.
1: مريم، ماذا ينتظرنا؟
0: بعد نصف ساعة في تمام الساعة الثانية عشرة صلاة الظهيرة مع آية اليوم.
1: ابقوا معنا وادعوا من تحبون ليصلي معنا.
3: إذاعة الصلاة، هنا نصلي معا في كل ساعة من النهار والليل.
0: في بيت الإيمان اليوم أجمل قصة حكى يسوع عن محبة الأب.
1: ابن أخذ ميراثه وترك البيت وصرف كل شيء، ثم رجع.
0: كيف استقبله أبوه؟ لنسمع من إنجيل لوقا.
2: وقال: إنسان كان لبنان. فقال أصغرهما لأبي: يا أبي أعطني لأس من زازي سيبني من لمال. فاسم لغم معيشتا. وبعد أيام ليست كثيرة جمع لبن لأصغر كل شيء وسافر إلى كولا بعيدة، هناك بزر ما لبعش مسرف. فلما أنسى كل شيء، حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدى يحتاج. فمد والتصب واحد من أهل تلك الكورة، فارسلوا لحقوله ليع خنزير. وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب لزازي كان الخنزير تأكله، فلم يعطوا أحد. فرجع كل نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه لخبز وأنا أهلك جوع. أقوم وأذهب لأبي وأقول له: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك بن. اجعني كأحد أجراك. فقام وجاء إلى أبي. وإذ كان لم يزل بعيدا لقاه أبوه، فتحن وركض ووقع على عنقه وقبله. فقال للبن: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك بن. فقال لأب العبيدة: أخرجوا لحلة لأولى والبسوه، وجعلوا خاتما في يده، وحذاء في رجليه، وقدموا العجل مسمن وذبحوه فنأكل ونفرح، لأن بني هذا كان ميت فعاش، وكان ضلا فوجد. فابتدأوا يفرحون، وكان بنه الأكبر في لحقل. فلما جاء وقرب من البيت، سمع صوت آلات طرب ورقصة. فدعا واحدة من الغلمان وسأله: ما عسى أن يكون هذا؟ فقال له: أخوك جاء فذبح أبوك لعجل المسمن لأنه قبل سالمة. فغضب ولم يرد أن يدخل. فخرج أبوه يطلب إليه. فأجابه وقال لأبي: أنا أخدمك سنين هذا عددا، وأطلع متجاوز وصيتك، وجدي لم تعطني أطلع فرح مع أصدقائي. ولكن لما جاء ابنك هذا لزازي أكل معيشتك مع الزواني، ذبحت له العجل المسمن؟ فقال له: يا ابني، أنت معي في كل حين، وكل ما لي فهو لك. ولكن كان ينبغي أن نفرح ونسر، لأن أخك هذا كان ميت فعاش، وكان ضل فوجد.
1: الأب ركض ووقع على عنقه وقبله. هكذا يستقبلنا الله حين نرجع.
0: وماذا عن الأخ الأكبر؟ القصة سألنا نحن أيضا، هل نسرح بالجوع غيرنا؟
1: يا أبانا، شكرا لأن بيتك مفتوح دائما. أرجعنا إليك كل يوم. آمين.

0: أهلا بكم في بيت الإيمان. سأل أحدهم يسوع: من هو قريبي؟
1: فأجاب يسوع بقصة عن رجل جريح على الطريق من أورشليم إلى أريحا.
0: طريق نعرفه هنا في بلادنا. لنسمع.
2: وإذا موسي قام يجرب قائلا: يا معلم، ماذا أعمل لأصلح حياة العبدية؟ فقال له: ما هو مكتوب في الناموس؟ كيف ترى؟ أجاب وقال: حب لرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك. فقال له: بالصواب جبت، افعل هذا فتحيا. وأما هو فاز أراد أن يبرر نفسه، قال يسوع: ومن هو قريبي؟ أجاب يسوع وقال: إنسان كان نازلا من أورشليم إلى ريفا فوقع بين لصوص، فعروه وجرفوه ومضعوا تلكو بين في ومي. فعرض إن كهنة نزل في تلك للطريق فلو وجاز مقابله. وكذلك لاوي أيضا السر عند لمكان جاء ونظر وجاز مقابله. ولكن سامرية مسافر أنجع إليه، ولما رأى أتفنن فتعدم ودمت جراحاته وصب عليها زيته وخمرة واركبه على دبته واتبعه لفندق واعتنبه. وفي للغد لما مض أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له: أعتنبه، ومهما أنفات أكثر فعند الجوع يوفي. فأيها لا للثلاثة ترسل قريبا للذي وقع بين اللصوص. فقال: لذذي صنع معه للرحمة. فقال ليسوع: ذهب أنت أيضا واصنع هكذا.
1: القريب ليسقط من يشبهنا. القريب هو كل إنسان محتاج أمامنا.
0: اذهب أنت أيضا واصنع هكذا. هذا هو الواجب البيتي لهذا اليوم.
1: يا رب، افتح عيوننا لنرى المحتاجين حولنا وأعطنا قلب رحيما. آمين.
0: لنحن رؤوسنا معا. التطويبات. من عظة يسوع على الجبل عند بحيرة طبرية نسمع التطويبات.
1: كلمات تقلب مقاييس العالم.
2: طوب للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت للسماوات. طوب للفزان لأنهم يتعزون. طوب للودعاء لأنهم يرسون الأرض. طوب للجياع والعطاش للبر لأنهم يشبعون. طوب للرحماء لأنهم يرحمون. طوب للأنقياء للقلب لأنهم يعينون لله. طوب للصانع للسلام لأنهم أبناء لله يدعون. طوب للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت للسماوات. طوب لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين. افرحوا تهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فأنهم هكذا طردوا الأنبياء ليزين قبلكم.
0: يا رب، اجعل قلوبنا نقية واجعلنا صانعي سلام في بيوتنا وبلادنا. آمين. آمين. ليسمع الرب صلواتنا.
1: معكم جورج ومريم في بيت الإيمان. لنحن رؤوسنا معا. صلاة لأجل السلام.
2: يا إله السلام، نصلي لأجل بلادنا ولأجل كل الشعوب. أوقف الحروب والعنف وعزز كل من فقد عزيزة. ازرع المحبة مكان الكراهية والمصالحة مكان الخصام. طوب لصانع السلام فجعلنا منه. آمين.
1: في بيت الإيمان اليوم قصة من أريحة عن رجل أصير القامة اسمه زكا.
0: كان غنيا والناس لا يحبونه، لكنه أراد أن يرى يسوع.
1: فماذا فعل؟ لنسمع.
2: سم دخل واجتاز في عريفة. وإذا رجل سمى زكا وهو رئيس للعشرين وكان غنيا وطلب أن يرى يسوع من هو ولم يقدر من لجمع لأنه كان أصير لقامة. فركض متقدما وصعد إلى جميزة ذكيرة لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك. فلما جاء يسوع إلى مكان نظر إلى فوق فرى وقال له: يا زكا أسرع وانزل لأنه ينبغي أن أمكث ليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبل فرحا. فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. فوقف ذكى وقال للرب: أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت أدوشيت بأحد أرد 4 أضعاف. فقال ليسوع: ليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا بون إبراهيم، لأن دون الإنسان أجاء لكي يتوب ويخلص ما عد هلك.
0: يسوع وقف ونادى زكى باسمه، عرفه قبل أن يعرفه أحد.
1: ولقاء واحد مع يسوع غير حياته كلها، هذا ممكن لكل إنسان.
0: يا رب يسوع، ادخل بيتنا اليوم كما دخلت بيت زكى. آمين. آمين. يسوع قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال، وأنا أريحكم.
1: وهذا الدعوة لك أنت أيضا اليوم. نتوقف الآن للصلاة. صلاة يسوع لأجل تلاميذه.
0: صلوا معنا من حيث أنتم.
1: في الليلة الأخيرة قبل الصليب، دفع يسوع عيني إلى السماء وصل.
0: صلى لأجل تلاميذه ولأجلنا نحن أيضا، لنصغي بخشوع.
2: تكلم يسوع بهذا ورفع عيني نحو السماء وقال: أي هلا، أدت إلى الساعة. مجد بنك لمجدك بنك أيضا، إذا أعطيته سرطان على كل جسد ليعطي حياة عبدية لكل من أعطيته. وهذا هي الحياة العبدية، أن يعرفوك أنت على الحقيقة وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنا مجدتك على الأرض. العمل الذي أعطيتني لعمل أكملته. والآن مجدني أنت يا عند ذاتك بالمجد الذي كان لعندك قبل كون العالم. أنا أظهرت سمك للناس الذين أعطيتني من العالم. كانوا لك وأعطيتهم لي، وأتحفظوا كلامك. والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، وهم قبلوا وعلموا يقينا أني خرجت من عندك، وأمنوا أنك أنت أرسلتني. من أجلهم أنا أسأل. لست أسأل من أجل العالم، بل من أجل الذين أعطيتني لأنهم لك. وكل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي، وأنا ممجد فيه. ولست أنا بعد في العالم، وما هؤلاء فهم في العالم، وأنا آتي لك. أي هلا لدوس، حفظهم في اسمك الذين أعطيتني، ليكونوا واحدة كما نحن. حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك. الذين أعطيتني حفظتهم، ولم يهلك منهم أحد إلا بون هلاك ليتم الكتاب. أما الآن سني آتي لك، وأتفلم بهذا في العالم ليكون لهم فرحي كاملة فيه. أنا أعطيتهم كلامك، والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم، كما أني أنا لست من العالم. لست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. أدسهم في حقك. كلامك هو حق. كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم، ولأجله أدس أنا ذاتي، ليكونهم أيضا مقدسين في الحق. ولست أسأل من أجلها لا فقط، بل أيضا من أجل الذين يمنون بكلامه، ليكون جميع واحدة، كما أنك أنت أي لا في وأنا فيك، ليكونهم أيضا واحدة فينا، ليمن العالم أنك أرسلتني. وأنا قد أعطيتهم لمجد الذي أعطيتني، ليكونوا واحدة كما أننا نحن واحد. أنا فيهم وأنت في ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني، وأحببتهم كما أحببتني. أي هلا أريد إن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي فيس أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني، لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. أي هلا لبرج، إن العالم لم يعرفك، أما أنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا إنك أنت أرسلتني. وعرفتهم سمك وسأعرفهم، ليكون فيهم لحب الذي أحببتني به، وأكون أنا فيهم.
1: نشكرك يا رب يسوع لأنك صليت لأجنا. اجعلنا واحدة فيك، واحفظنا من الشرير. آمين.
3: مهما كان يومك، لست وحدك. إذاعة الصلاة معك.
0: بيت الإيمان اليوم على بحيرة طبرية. التلاميذ في قارب والليل والعاصفة.
1: ويسوع نائم على وسادة في مأخر السفينة.
0: لنسمع ماذا حدث.
2: وقال لهم في ذلك اليوم لما كان مساء لنجتزئ العبر. فصرفوا لجمع وأخذوا كما كان في السفينة. وكانت مع أيضا سفن أخر صغيرة. فحدث نوع ريح عظيم، فكان الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ. وكان هو في المأخر على وسادة نائمة. فأيقظوا وقالوا له: يا معلم، أما يهمك إن نهلك؟ فقام وانتهر للريف وقال للبحر: سكت أبكم. فسكنت الريف وصار هدوء عظيم. وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فخفوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض: من هو هذا؟ فأن الريف أيضا والبحر اتعانوا.
1: قال للريح: سكت أبكم. فصار هدوء عظيم.
0: في عواصف حياتنا أيضا يسوع في القارب معنا.
1: يا رب، هدد كل عاصفة في بيوتنا وقلوبنا وعلمنا أن نخاف. آمين.
0: آمين.
1: خذوا نستعميقة واستريحوا في حضور الله.

0: في بيت الإيمان اليوم قصة عن ولد صغير قدم كل ما عنده.
1: آلاف الناس جائعون، وعند الولد خمسة أرغفة شعير وسمكتان فقط.
0: لنسمع ماذا صنع يسوع بهذا القليل.
2: فرفع يسوع عينيه ونظر إن جمعا كثيرا ما قبل إليه، فقال لفيلب: بس من أين بتاع خبز ليأكل هذا؟ وإنما قال هذا ليمتحنا، لأنه هو على ما هو مزمع أن يفعل. إجابة فيلب: بس لا يكفيهم خبز بمئتي دينار ليأخذ كل واحد منهم شي نسيئا. قال لواحد من تلاميذه وهو اندراوس أخو سمعان بطرس: أنا غلام مع خمسة أرغفة شعير وسمكتان، ولكما هذا لمثل هذا؟ فقال يسوع: جعلوا للناس يتكون. وكان في لمكان عشب كثير، فاتكى الرجال وعدده نحو 5000. وأخذ يسوع الأرغفة والشكر ووزع على التلاميذ، والتلاميذ أعطوا للمتكئين، وكذلك من للسمكتين بقدر ما شو. فلما شبعوا قال لتلاميذه: جمعوا لكسر للفاضلة لكي لا يضيع شيء. فجمعوا ملأوا 12 قفة من الكسر من 5 أرغفة للشعير التي فضلت عن الكلين. فلما رأى الناس للإية التي صنع يسوع قالوا: إن هذا هو بالحقيقة نبي لله العالم.
1: القليل في يد يسوع يصير كثيرا، وفضل 12 قفة.
0: سؤال للأولاد: ماذا تستطيع أن تقدم أنت اليوم ولو كان صغيرا؟
1: يا رب، خذ القليل الذي عندنا وبارك واجعله بركة لغيرنا. آمين. الساعة الآن 12 إلا ربعا.
0: وأنت مع بيت الإيمان على إذاعة الصلاة.
1: نتوقف الآن للصلاة. صلاة بولس روح الحكمة والإعلان.
0: صلوا معنا من حيث أنتم.
1: الرسول بولس كان يصلي لأجل المؤمنين في أفسس،
0: ونحن نصلي هذا الصلاة اليوم لأجل كل من يسمعنا.
2: لذلك أنا أيضا إذا سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين، لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي، كي أعطيكم لربنا يسوع المسيح قبل مجد روح لحكمة والإعلان في معرفته، مستنيرة بعيون إذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غن مجد ميراثه في القديسين وما هي عظمة قدرته للفائقة. نحونا نحن لمؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح، إذا قام من الأموات وأجلس عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسرطان وقوة وسيادة، وكل اسم يسملس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا، وأخضع كل شيء تحت أدمي، وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده من الذي يملأ لكل في لكل.
1: افتح يا رب عيون قلوبنا لنعرف رجاء دعوتك وعظمة قوتك فينا. آمين. آمين. ليسمع الرب صلواتنا.
0: لنحن رؤوسنا معا. صلاة لأجل العائلات.
2: يا رب بارك بيوتنا وعائلاتنا، احفظ الأطفال وأعطي الأباء والأمهات حكمة وصبرة، اجمع ما تفرق وشوف ما انكسر في العلاقات، ليكن بيتنا مكانا للمحبة والغفران. آمين.
1: أهلا بكم في بيت الإيمان. قصة اليوم عن رجل لم يتوقف عن الصلاة حتى عندما صار ذلك ممنوعا.
0: دانيال كان يصلي 3 مرات في اليوم ونوافذه مفتوحة نحو أورشليم.
1: فالقوه في جب الأسود. لنسمع.
2: حين إذا أمر الملك فأحضروا دانيال وترفوه في جب الأسود. أجاب الملك وقال لدانيال: إن لهك الذي تعبده دائما هو ينجيك. وأتي بحجر ووضع على فم الجب وختمه لملك بخاتمه وخاتم عظمه لا يتغير لقصد في داني. حين أزمد لملك العصر وبات صائمة ولم يتقدامه بسرية وطار عنه نومه. ثم قام الملك باكرا عند الفجر وذهب مسرعا إلى جبل الأسود. فلما اقترب إلى الجبل نادى دانيال بصوت أسيف. أجاب الملك وقال لدانيال: يا دانيال عبد الله لحي، هل لك الذي تعبده دائما قدر على أن ينجيك من الأسود؟ فتكلم دانيال مع الملك: يا أيها الملك، عش العبد. إلهي أرسل ملاكة وسد أفواه الأسود فلم تضرني، لأني وجد بريئا قدامه، وقدامك أيضا أيها الملك، لم أفعل ذنبا. حين إذا فرح الملك به، وأمر بأن يصعد دانيال من الجب. فصعد دانيال من الجب ولم يوجد فيه ضرر، لأنه آمن بإله.
0: إنه أرسل ملاكة وسد أفواه الأسود. دانيال واستقبل له.
1: وصلاته اليومية هي التي أعطته هذه الثقة، وهذا ما نفعله هنا كل يوم.
0: يا رب، علمنا أن نصل كل يوم مثل دانيال، وأن نسأبك في كل خطاش. آمين. آمين. ليسمع رب صلواتنا.
1: لنحن رؤوسنا معا. صلاة بولس أن تعرفوا محبة المسيح.
0: من أجمل صلوات العهد الجديد صلاة بولس لكي نعرف محبة المسيح.
1: محبة لها عرض وطول وعمق وعلون.
2: بسبب هذا احني ركبتي لدى بربنا يسوع المسيح لذي من نتسم كل عشيرة في السماوات وعلى الأرض. لكي أعطيكم بحساب غير مجدة أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن، ليفل المسيح بالإيمان في قلوبكم، وأنتم متصلون ومتأسسون في المحبة، حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع الأديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح للفائق لمعرفة، لكي تمتلئوا لكل ملء الله، والقادر أن يفعل فوق كل شيء، أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا، لا لمجد في الكنيسة في المسيح يسوع لجميع جيال دهر للدهور. آمين.
0: ليحل المسيح بالإيمان في قلوبنا ولنمتلئ الكلمة لله. آمين.
3: صلي معنا. إذاعة الصلاة، صوت الرجاء في كل ساعة.
0: أهلا بكم في بيت الإيمان، برنامج العائلة. اجمعوا الأولاد، عندنا قصة.
1: قصة يوسف. إخوته باعوه عبدا، وبعد سنين صار حاكما في مصر. والآن جاء إخوته إليه ولم يعرفوه.
0: ماذا سيفعل يوسف؟ ينتقم أمي سامس؟ لنسمع؟
2: فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده فصرخ: أخرجوا كل إنسان عني. فلم يقف أحد عنده حين عرف يوسف أخوته بنفسه. فطلع صوته بالبكاء: فاسمع لمصريون واسمع بيت فرعون. وقال يوسف لأخوته: أنا يوسف أخي أبي بعد. فلم يستطع أخوته أن يجيبه لأنهم رتعوا منه. فقال يوسف لأخوته: تدموا لي. فتدموا. فقال: أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر. والآن لا تتأسفوا ولا تغتظوا لأنكم بعتموني إلى هنا، لأنه لست بقاء فيا ترسلني لله قدامكم. لأن الجوع في الأرض لآن سنتين، وخمس سنين أيضا لا تكون فيها فلاحة ولا حصاد. فترسلني لله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبقى لكم نجاة عظيمة. فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل لا. وهو جعلني أبا لفرعون وسيدة لكل بيته ومتثلت على كل أرض مصر. أسرع وسعدوا إلى أبي وقولوا له: هكذا يقول ابنك يوسف، أجعلني لله سيدة لكل مصر. انزل لي، لا تعف، فتسكن في أرض جاسان وتكون قريبة مني، أنت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبارك وكل ملك. وأعولك هناك لأنه يكون أيضا خمس سنين جوع. لا تفتر أنت وبيتك وكل ملك. وهو ذا يونيكم تر وعين أخي بنيامين، انفمي هو لززي كلمكم. وتخبرون أبي بكل مجدي في مصر وبكل ما رأيتم، وتستعجلون وتنزلون بأبي إلى هنا. سموا على عنق بنيامين أخي وبك، وبك بنيامين على عنقه. وأبى الجميع أخوته وبك عليهم. وبعد ذلك تكلم أخوته معه.
1: يوسف قال: الله أرسلني قدامكم. رأى يد الله حتى في الألم.
0: سؤال للعائلة اليوم: هل هناك من نحتاج أن نسامحه؟
1: يا رب، علم عائلتنا أن نسامح بعضنا كما سامح يوسف إخوته. آمين. آمين. ليسمع الرب صلواتنا.
0: معكم جورج ومريم في بيت الإيمان.
1: يسوع قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال، وأنا أريحكم.
0: وهذا الدعوة لك أنت أيضا اليوم. والآن دقائق من الهدوء مع الموسيقى.
1: تأملوا فيما سمعتم.

0: الساعة الآن 12 ظهراً بتوقيت القدس. في منتصف النهار، لنتوقف لحظة ونتذكر أن الله معنا. أنتم مع إذاعة الصلاة. في منتصف النهار، نتوقف قليلاً للصلاة. هذه صلاة الظهيرة. آية اليوم من المزمور 91 العدد 1-2.
1: الساكن في ستر العلي في ظل العديل يبيت. أقول للرب مجدي وحصني. إلى غيث أتكل عليه. يا رب، في منتصف هذا النهار نتذكر حضورك معنا. جدد قوتنا وهدئ قلوبنا المتعبة. نصلي لأجل كل من يعمل ويتعب، ولأجل كل مريض ومتألم، ولأجل كل من يشعر بالوحدة. كن أنت رفيقة معزاءة. آمين.
0: لنصلي معا الصلاة التي علمنا إياها الرب يسوع.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليت ملكوتك، ليتك مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا عطنا اليوم، وغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
0: ليكن باقي يومكم مباركا. إذاعة الصلاة.
2: أهلا وسهلا يا جورج، وأهلا وسهلا لكل من يسمعنا الآن.
3: أهلا بكم. أهلا بكم في عيادة الروح على إذاعة الصلاة في هذا اليوم، يوم السبت.
2: نقسي عند هموم القلب ونسمع ماذا تقول كلمة الله.
3: تعال ونبدأ.
2: أهلا بكم في عيادة الروح. موضوعنا اليوم هو القلق.
3: القلق على الأولاد، على الشغل، على الصحة، على المستقبل. من منا لا يعرفه؟
2: والمهم أن نعرف أن القلق ليس قلة إيمان دائما، أنا وجع حقيقي ويسوع يفهمه.
3: يسوع تكلم عن هذا بالذات على جبل قريب من بحيرة طبرية. لنسمع كلماته.
1: لذلك أقول لكم، لا تهتموا لفياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لجسادكم بما تلبسون. ليس الحياة أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور للسماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع المخازن، وأبوك من السماوي يعطى. لستم أنتم بالحري أفضل منا؟ وما منكم إذا تم يقدر أن يزيد على قامته زرعا واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تملوا زنابع لحق كيف تنمو؟ لا تتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم، إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كوحدة منا. فكان عشب لحق الذي يوجد ليوم ويترح غدا في لتن، يلبسه لله هكذا، أفلس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا عليل الأيمان؟ فلا تهتموا قائلين، ماذا نأكل؟ أو ماذا نشرب؟ أو ماذا نلبس؟ فإن هذا كله تطلب لما، لأن أباكم للسماوي يعلم أنتم تحتاجون لهذا كله. لكن طلبوا أول ملكوت الله وبره، وهذا كله تزاد لكم. فلا تهتموا للغد،

0: يا رب أضع بين يديك كل ما يقلقني الآن، أعطني سلامك الذي فوق كل عقل. آمين. نتوقف الآن للصلاة. صلاة بولس لأهل فيلبي.
1: صلوا معنا من حيث أنتم. بولس في السجن ومع ذلك يصلي بفرح لأجل إخوته.
0: صلاة تعلمنا الشكر في كل حالة.
2: اشكر إلهي عند كل ذكري إياكم دائما في كل دعيتي، ما دام أنا طلبت لأجل جميعكم بفرح، لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن. واسع بهذا عين أن لزازي بتدى فيكم عملا صالح نكمل اليوم يسوع المسيح. كما يحق لي أن افتكر هذا من جهة جميعكم، لأني حافظكم في قلبي، في وثقي، وفي لمحامات عن الإنجيل وتثبيته، أنتم لازين جميعكم شركائي في النعمة. أنا لا شاهد لي كيف اشتاق إلى جميعكم في إحشاء يسوع المسيح. وهذا بصلي أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم، حتى تميزوا الأمور المتخالفة، لكي تكونوا مخلصين وبالعصرة اليوم المسيح، مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح، لمجد لله وحمده.
1: لتزدد محبتنا يا رب في المعرفة وفي كل فهم، واكمل فينا العمل الصالح الذي بدأته. آمين. آمين.
0: لنحن رؤوسنا معا. صلاة للقلق والمتعب.
2: يا رب، أنت تعرف ما في قلوبنا من خوف وقلق. نلقي عليك كل همنا لأنك تعتني بنا. أعطي الراحة لكل متعب، والرجاء لكل يائس، والنور لكل من يمشي في الظلام. آمين.
1: في عيادة الروح اليوم نتكلم بهدوء عن الحزن، عن فقدان إنسان نحبه.
0: إذا كنت تسمعنا وقلبك مكسور فنحن معك، ولا بأس أن تبكي.
1: حتى يسوع بك عند قبر صديقه لعازر. لنسمع ما حدث في بيت عنيا.
2: فقالت مرسى ليسوع: يا سيد، لو كنت هنا لم يمت أخي، لكني الآن أيضا أعلم أن تلما تطلب من الله يعطيك لله إياه. قال لها يسوع: سيقوم أخوك. قالت له مرسى: أنا أعلم أنه سيقوم في للقيامة، في ليوم الأخير. قال لها يسوع: أنا هو القيامة والحياة. من آمن بي ولو مات سيحيا، وكل من كان فيا وآمن بي فلا يموت إلا أبدا. أتمنين بهذا؟ قالت له: نعم يا سيد، أنا قد آمنت إنك أنت المسيح بون الله للي إلا عالم. بك يسوع. وسمعت صوت عظيم من للسماء قال: هو ذا مسكن لله مع الناس، وهو سيسكن معه، وهم يكونون لشعبة، وللو نفسه يكون معهم لغلاه. وسيمسح لله كل دمعة من عيونه، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى مضى.
0: يسوع بك، مع أنه كان يعرف أنه سيقيم لعازر، هو لا يستخف بدموعنا.
1: ووعده ثابت، سيمسح الله كل دمعة، والموت لا يكون فيما بعد.
0: يا رب، عزز كل قلب حزين يسمعنا الآن، واحمل عنه ما لا يقدر أن يحمله. آمين. آمين.
1: معكم جورج ومريم في عيادة الروح. لنحن رؤوسنا معا. صلاة بولس لأهل كولوسي.
0: والآن صلاة لأجل الحكمة والقوة والصبر.
1: صلاة بولس لأهل كولوسي.
2: من أجل ذلك نحن أيضا من اليوم سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي، لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا، مثمرين في كل عمل الصالح، ونمين في معرفة الله، متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده، لكل صبر وطول أناته بفرح، شاكرين لذي أهلنا للشركة ميراث القديسين فيه. للنور، لذي نقذنا من سرطان الظلمة، ونقلنا الملك

0: كنت بين محبته لزازي لنا في لفدا بدمو غفران لخطايا.
1: املأنا يا رب من معرفة مشيئتك وقونا بكل قوة لكل صبر بفرح. آمين.
2: هذه إذاعة الصلاة لكل قلب يبحث عن السلام.
1: آمين. جورج، ماذا نقرأ الآن؟
3: إنجيل مرقس الأصحاح الثمانية.
0: إنجيل مرقس الأصحاح الثمانية. في تلك الأيام إذ كان لجمع كثيرا جدا ولم يكن لهما يكلون، دعا يسوع تلاميذه وقال لهم: إني أشفع على الجمع، لأن الآن لهم ساسة أيام يمكسون معي وليس لهم ما يكلون. وصرفتهم إلى بيوتهم صامين يخورون في الطريق، لأن أما منهم جاءوا من بعيد. أجاب تلاميذه: من أين يستطيع أحد أن يشبع هؤلاء خبزة لنا في لبرية؟ فسأل: كم عندكم من الخبز؟ فقالوا: سبعة. أمر الجمع أن يتكى على الأرض، وأخذ السبع خبزات وشكر وكسر وأعطى تلاميذه ليقدموا، فقدموا للجمع. وكان معهم قليل من صغار للسمك، فبارك وقال أن يقدموا هذا أيضا. فأكلوا وشبعوا، ثم رفعوا فضلات لكسر سبع سلال، وكان للكلون نحو 4000. ثم صرفهم، وللوقت دخل للسفينة مع تلاميذه وجاء لنواحي دلمانوسة. فخرج لفريسيون وابتدأوا يفاورون وطالبين منه آية من السماء لكي جربوه. فتنهد بروحه وقال: لماذا يطلب هذا الجيل آية؟ الحق أقول لكم، لن يعط هذا الجيل آية. ثم تركهم ودخل أيضا للسفينة ومد العبر. ونسوا أن يأخذوا خبزا، ولم يكن معهم في للسفينة إلا رغيف واحد. وأوصاهم قائلا: نظروا وتحرزوا من خمير الفريسيين وخمير هيرودس. ففكروا قائلين بعضهم لبعض: ليس عندنا خبز. فعلم يسوع وقال لهم: لماذا تفكرون إن ليس عندكم خبز؟ ألا تشعرون بعد ولا تفهمون؟ أحتى الآن قلوبكم غليظة؟ إلكم عين ولا تبصرون، ولكم أذان ولا تسمعون ولا تذكرون. حين كسرت الأرغفة للخمسة للخمسة للآلاف، كم أفة مملوءة سر رفعتم؟ قالوا: لا، 12. وحين السبعة للأربعة للآلاف، كم سل كسر مملوءة رفعتم؟ قالوا: 7. فقال لهم: كيف لا تفهمون؟ وجاء البيت سيدة، فقدموا لي عمو وطلبوا لي أن يلمسه. أخذ بيد العمو وخرجه لخارج للأرية، وتفل في عيني، ووضع يدي عليه وسأله: هل أبصر شيء؟ فتطلع وقال: أبصر للناس كالجار يمشون. ثم وضع يدي عيدا على عيني وجعله يتطلع، فعد صحيفة وأبصر كل إنسان جليا. أرسله لبيته قائلا: لا تدخل للعلي ولا تقل أحد في للعلي. ثم خرج يسوع وتلاميذه لأرأي سرية في لباس، وفي الطريق سأل تلاميذه قائلا لهم: من يقول للناس إني أنا؟ فأجبوا: يوحنا المعمدان، وأرون إيليا، وأرون واحد من الأنبياء. فقال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب بطرس وقال له: أنت المسيح. فانتهرهم كي لا يقولوا لأحد عنه. وابتدأ يعلمهم أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وبعد ثلاثة أيام يقوم. وقال لأول علانية، فأخذ بطرس إليه وابتدأ ينتهره. فالتفى وأبصر تلاميذه، فانتهر بطرس قائلا: ذبعني الشيطان، لأنك لا تهتم بمال الله لك وبمال الناس. ودعا لجمع مع تلاميذه وقال لهم: من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. فأن من أراد أن يخلص نفسه يهلكه، ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصه. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ لأن من ستحبيه بكلامي في هذا الجيل لفاسق لخاطئ، فإن الإنسان يستحي بمتجاع بمجد أبيه مع الملائكة القديسين.
3: سمعنا إنجيل مرقس الأصحاح الثمانية.
1: ليبارك الرب كلمته في قلوبنا.
3: يسوع قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم.
1: وهذا الدعوة لك أنت أيضا اليوم. خذوا نصف عميقة واستريحوا في حضور الله.

0: الساعة الآن 12:15.
1: وأنت مع ريادة الروح على إذاعة الصلاة.
0: نتابع رحلتنا في الكتاب المقدس مع إنجيل مرقس الأصحاح 9.
2: إنجيل مرقس الأصحاح 9. وقال لهم: لحق أقول لكم إن من الأيام هنا أو ما لا يزوقون لموت حتى يروا ملكوت الله قد أتبعوه. وبعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم إلى جبل على منفردين وحده، وتغيرت هيئته قدامه وصارت ثيابه تلمع بيضاء جدا كالثلج، لا يقدر أثار على الأرض أن يبيض مثل ذلك. وظهر لهم إيليا مع موس وكان يتكلمان مع يسوع. فجعل بطرس يقول ليسوع: يا سيدي، جيد نكون هنا، فلنصنع 3 مظلة، لك واحدة والموس واحدة وليلية واحدة. لأنه لم يكن يعلم ما يتكلم بهذا، كانوا مرتعبين وكانت سحابة تظلله. فجاء صوت من للسحابة قائلا: هذا هو بني الحبيب، لا اسمعوا. فنظروا حولهم بغتة ولم يروا أحد غير يسوع وحده معه. وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم أن لا يحدثوا أحدا بما تصاروا إلا متى أنبون الإنسان من الأموات. فحفظوا لكلمة لأنفسهم يتساءلون: ما هو الأيام من الأموات؟ تسألوه قاليا: لماذا يقول الكتاب إن إيليا ينبغي أن يأتي أولا؟ أجابوا قال لهم: إن إيليا يأتي أولا ويرد كل شيء، وكيف هو مكتوب عن بن الإنسان أن يتألم كثيرا ويرزل؟ لكن أقول لكم إن إيليا عيدا أدات وعملوا به كل ما عرضوا كما هو مكتوب عنه. ولما جاء إلى التلاميذ لجمعا كثيرا حوله وكتبت يحاورونه، وللوقت كل جمع لما رأوا تحيروا وركضوا وسلموا عليه. فسأل الكتبة: بماذا تحاورونه؟ أجاب واحد من الجمع وقال: يا معلم، قد قدمت لك بني بروح أخرس، وحيث ما أدرك يمزق في زبد ويسر بأسنانه ويبس، فقلت لتلاميذك إني خرجوا فلم يقدروا. فأجاب وقال لهم: أي الجيل غير لمأمن، المتى أكون معكم؟ المتى احتملكم؟ قدموا لي. فقدموا لي. فلما رأى للوقت سرع على الروح فوق على الأرض تمره ويزبد. فسأل أبا: كم من الزمان منذ صاب هذا؟ فقال: منذ صباه، وكثيرا ما لقى في النار وفي لما ليهلكه. لكن إن كنت تستطيع شيء فتحن علينا وعنا. فقال ليسوع: إن كنت تستطيع أن تؤمن، كل شيء مستطاع للمؤمن. فللوقت صرخ أب لولد بدموعه وقال: أؤمن يا سيد، فعدم إيماني. فلما رأى يسوع إن الجمع يتراكضون دهر للروح للنجس قائلا: لا، أي للروح لا خرف لا صام، أنا أمرك خرج منه ولا تخل أيضا. فصرخ وسرع شديد وخرج، فصار كميت حتى على كثيرون إنه مات. فامسك يسوع بيده وأقامه فقام. ولما دخل بيت سأل تلميذه على الفراد: لماذا لم نقدر نحن نخرجه؟ فقال لهم: هذا الجنس لا يمكن أن يخرج بشير إلا بالصلاة والصوم. وخرجوا من هناك واجتزوا لجليل ولم يرد أن يعلم أحد، لأنه كان يعلم تلميذه ويقول لهم: إن ابن الإنسان سلم الأيدي للناس فيتلونه، وبعد أن يأتي اليوم في اليوم الثالث. وأما هم فلم يفهموا الأولى وخفوا أن يسألوا. وجاء إلى كفر نحوم وإذ كان في لبيت سالم: بماذا كنتم تتكلمون فيما بينكم في الطريق؟ فسكتوا لأنهم تحجوا في الطريق بعضهم مع بعض في من هو أعظم. فجلس وناد 12 وقال لهم: إذا أراد أحد أن يكون أولا فيكون آخر لكل وخادم للكل. فأخذ ولده وأقام في وسطهم ثم حطدنه وقال لهم: من قبل واحدة من أولاد مثل هذا باسمي يقبلني، ومن قبلني فليس يقبلني أنا بل الذي أرسلني. أجاب يوحنا قائلا: يا معلم، رأينا واحدة يخرج شياطين باسمك وهو ليس يتبعنا، فمنعناه لأنه ليس يتبعنا. فقال يسوع: لا تمنعوا، لأنه ليس أحد يصنع قوة باسمي ويستطيع سريعا أن يقول عليه الشر، لأن من ليس علينا فهو معنا. لأن سآكم كاسمع باسمي لأنتم للمسيح، فالحق أقول لكم إنه لا يدي عجره، ومن أعثر أحد الصغار لممنين بي فخير لو لوطوا عن أو بفجر رحوا طرح في لبحر، وأعثر تكيدك فطاعة خير لك أن تدخل لحياة أطعم من تكون لك يدان وتمضي إلى جهنم، ألا نار التي لا تطفى. خاس دودوم لا يموت والنار لا تطفى. وأعثرتك رجلك فقطعها. خير لك أن تدخل لحياة أعرج من أن تكونك رجلان وتطرح في جهنم في النار التي لا تطفى. خاس دودوم لا يموت والنار لا تطفى. وأعثرتك عينك فقلعها. خير لك أن تدخل ملكوت لا أعور من أن تكون لك عينان وتطرح في جهنم النار. خاس دودوم لا يموت والنار لا تطفى. لأن كل واحد ملح بنار وكل ذبيحة ملح بملح. الملح جيد، ولكن إذا صار الملح بلا ملوحة فبماذا تصفونه؟ ليك لكم في أنفسكم ملح وسلموا بعضكم بعضا.
1: سمعنا إنجيل مرقس بالأصحاح 9.
0: ليبارك الرب كلمته في قلوبنا. لنحن رؤوسنا معا. نشيد المحبة. أشهر كلمات عن المحبة في العالم كتبها بولس لأهل كورنثوس.
1: نشيد المحبة. اسمعوا كأنكم تسمعونا لأول مرة.
2: إن كنت تتكلم بلسانة للناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فأتصرت نحاسا يطن أو سنجليرا. وكانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وكان لي كل إيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. ونطعمت كل أموالي وسلمت جسدي حتى احترق، ولكن ليس لي محبة فلا انتفع شيئا. لمحبة تأنو ترفع، لمحبة لا تحسد، لمحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تأبث ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تزن نفسها ولا تفرح بالاسم بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. وأما النبوات ستبطل والسنة ستنتهي والعلم سيبطل، لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكم اتجاه لكامل فافين إذي بطل ما هو بعد. لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم، وكطفل كنت أفطن، وكطفل كنت أفتكر، ولكن لما صرت رجلا ابطلت مال الطفل. فأنا ننظر الآن في مرآة في لغز لكفين إذ وجه لوجه. الآن أعرف بعض لمعرفة لكفين إذ سأعرف كما عرفت. أما الآن في إثبات الإيمان والرجاء والمحبة، هذول الثلاثة ولكن عظمهن المحبة.
0: علمنا يا رب أن نحب كما تحب بصبر ولطف وبلا حساب. آمين. آمين.
1: لنحن رؤوسنا معا. صلاة شكر.
2: نشكرك يا رب على كل نعمة، على الحياة وعلى الخبز وعلى الأحباء وعلى كل يوم جديد. علمنا أن العطاياك في الأشياء الصغيرة ونشكر في كل حال. آمين.
0: آمين.
1: الساعة الآن 12:30.
0: وأنتم مع عيادة الروح على إذاعة الصلاة.
1: نتابع رحلتنا في الكتاب المقدس مع إنجيل مرقس بالأصحاح 10.
2: إنجيل مرقس الأصحاح 10. وقام من هناك وجاء إلى تخوم اليهودية من عبر الأردن. فاجتمع لي جموع أيضا وكعدته كان أيضا يعلمه. فتقدم لفريسيون وسألوا هل يحل للرجل أن يطلق مرأته ليجربوا؟ فأجابوا قال لهم بماذا أوصاكم موسى؟ فقالوا موسى أذن أن يكتب كتاب طلاق فطلع. أجاب يسوع وقال لهم من أجل أساوة قلوبكم كتب لكم هذا الوصية، ولكن من بدل خليئة ذكر وانس خلعهما لنا. من أجل هذا يترك لرجل أباه وأمه ويلتصق بمرأته ويكون الاثنان جسد واحدة. إذن ليس بعد اثنين بالجسد واحد، فالذي جمع الله لا يفرق إنسان. ثم في لبيت سأل تلاميذه أيضا عن ذلك، فقال لهم من طلق مرأته وتزوج بأخر يزن عليها وطلقت مرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني وقدموا لي أولادا لكي يلمسون. وأما للتلاميذ انتهروا ليزين قدموه. فلما رأى يسوع ذلك غتاظ وقال لهم دعوا الأولاد يأتون لي ولا تمنعوه، لأن مثل هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم، من لا يقبل ملكوت لا مثل ولد فلن يدخله. فاحتضنوا وضع يدي عليهم وباركوا. وفيما هو خارج إلى الطريق، ركض واحد وجسله وسأله، أي لم علمنا الصالح، ماذا عمل لعرس الحياة الأبدية؟ فقال ليسوع، لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو له. أنت تعرف له وصايا، لا تزن. لا تقتل. لا تسرق. لا تشهد بالزور. لا تسلب. أكرم أباك وأمك. أجابه قال لا، يا معلم، هذا كله حفظته من حداستي. فنظر إلي يسوع وحبه، وقال لا، يعوزك شي واحد، اذهب بع كل ملك وقاتل الفقراء، فيكون لك كنز في للسماء، وتعال تبعني حاملا للصليب. فاغتم على لأوله ومدح زينة، لأنه كان ذا أموال كثيرة. فنظر يسوع حوله وقال لتلميذه، ما عسر دخول زوي الأموال الملكوت لله. فتخير للتلاميذ من كلامه. أجاب يسوع أيضا وقال لهم، يا بني، ما عسر دخول المتكلين على الأموال الملكوت لله. مرور جمل من سعب إبرة أيسر من أن يدخل غني الملكوت لله. فبهتوا لغاية قايين بعضهم لبعض، فمن يستطيع أن يخلص. فنظر إليهم يسوع وقال، عند الناس غير مستطاع، ولكن ليس عند الله، لأن كل شيء مستطاع عند الله. وابتدى بطرس يقول لا، هنحنا تركنا كل شيء وتبعناك. أجاب يسوع وقال، لحق أقول لكم، ليس أحد ترك بيته أو أخوته أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا لأجلي ولأجل الإنجيل. ألا ويأخذ ما أضعف الآن في هذا الزمان، بيوته وأخوه وأخواته وأمهاته وأولاده وحقولا مع ضد هذا، وفي للدهر للإلحياة العبدية. ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين، والآخرون أولين. وكانوا في للطريق صاعدين إلى أورشليم ويتقدمهم يسوع، وكانوا يتخيرون. وفيما هم يتبعون كانوا يخافون. أخذ الاثني عشر عيدا وابتدى يقول له عما سيحدث له. عنش نصعدون إلى أورشليم، وبنا إنسان يسلم إلى رأساء لكهنة والكتبة، فيحكمون عليه بالموت، ويسلمون اللأمام. في يزعون ده ويجلدونه ويتفلون عليه ويتلونه، وفي ليوم للثالث يقوم. وتقدم إليه يعقوب ويوحنا بن زبدي قائلين، يا معلم، نريد أن تفعل لنا كل ما طلبنا. فقال لهما، ماذا تريدان أن أفعل لكما؟ فقال له، أعطنا أن نجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في مجدك. فقال لهما يسوع، لستما تعلمان ما تطلبان. تستطيعان أن تشرب الكأس التي شربانا، وأن تصطبغ بالصبغة التي اصطبغ بهانا. فقال له، نستطيع. فقال لهما يسوع، أما الكأس التي شربانا فتشربانا، وبالصبغة التي اصطبغ بهانا تصطبغان. وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي نعطيه للذين أعد لهم. ولما سمع العشرة ابتدوا يغتزون من أجل يعقوب ويوحنا. فدعاهم يسوع وقال لهم، أنتم تعلمون أن يزين يفسبون رأساء لأمام يسودون، وأن عظماءهم يتسلطون عليهم. فليكون هكذا فيكم؟ بل من أراد أن يصير فيكم عظيما، يكون لكم خادما. ومن أراد أن يصير فيكم أولا، يكون للجميع عبدا. لأن بن الإنسان أيضا لم يأت ليخدم بل يخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. وجاءوا إلى عريفة. وفيما هو خارج من عريفة مع تلميذه وجمع غفير، كان برتيماوس لعنبون تيماوس جالس على الطريق تعطي. فلما سمع إنه يسوع للناصري، ابتدأ يصرخ ويقول، يا يسوع بن داود، ارحمني. فانتهر كثيرون ليسكت، فصرخ أكثر كثيرا، يا بن داود، ارحمني. فوقف يسوع وأمر أن يناد. فنادوا لعم قائلين له، أم؟ هو زين ديك. فطرح رداء وقام وجاء ليسوع. أجاب يسوع وقال له، ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال للعم، يا سيدي، أن أبصر. فقال ليسوع، ذهب. إيمانك اتشفاك. فللوقت أبصر، وتبع يسوع في للطريق.
0: إنجيل مرقس الأصحاح عشر. كلمات تستحق أن نحملها معنا اليوم.
1: صحيح. شاركوا إذاعة الصلاة مع عائلاتكم وأصدقائكم.
0: تجدوننا في تطبيق تيون إن وفي كل تطبيقات الراديو.
1: لنحن رؤوسنا معا. سبحات المسيح. من أدم صبيح الكنيسة يكتبس بولا سير سالتو الفيربي
0: تسبيحة عن الذي أخلى نفسه فرفعه الله.
2: فليك فيكم هذا الفكر لذذي في لمسيح يسوع عيدا لذذي إذ كان في صورة الله لم يحسد خلصة أن يكون معدل على الله لكنه أخل نفسه أخذا صورة عبد صائرا في شبل الناس وزوجد في لهيئة إنسان ودع نفسه وأطاع حتى لموت موت للصليب لذلك رفع الله عيدا وأطاع من فوق كل سن لكي تجسو باسم يسوع كلك بممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد لله لا
1: لتجزك يا رب يسوع كل ركبة وليعترف كل لسان أنك رب لمجد الله الآب آمين.
2: تعالوا لي يا جميع لم تعبين وسائلي الأحمال وانا عرفكم
3: إذاعة الصلاة
0: آمين.
1: نتابع رحلتنا في الكتاب المقدس مع إنجيل مرقس الأصحاح 11.
2: إنجيل مرقس الأصحاح 11. ولما قربوا من أورشليم لبيت فاجي وبيت عنيا عند جبل الزيتون أرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما ذهبا إلى القرية التي أمامكما فللوقت وانتما داخلان إليها تجدان جحشة مربوطة لم يجلس عليها أحد من الناس فحلها وتيابه وقال لكما أحد لماذا تفعلان هذا؟ فقولا للرب محتاج له فللوقت يرسلوا إلى هنا فمضي وجد لجحش مربوطة عند لباط خارج على الطريق فحلها فقال لهما من الأيام هناك ماذا تفعلان؟ تحلان لجحش فقال لهم كما عصى يسوع ستركوهما أتيا بالجحش ليسوع ولقي عليه ثيابهما فجلس عليه وكسيلون فرشوا ثيابهم في الطري وأرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوا في الطري والذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين أوصنا مبارك للي باسم الرب مبارك مملكة لأبينا داود للعي باسم الرب وصلنا في العالي فدخل يسوع أورشليم والهيكل ولما نزل حوله لكل شيء كان لوقت أمس خرج البيت عنيا مع الاثني عشر وفي للغد لما خرجوا من بيت عنيا جاء فنظر شجرة من بعيد عليها وراء وجاء لعلى يجد فيها شيئا فلما جاء لها لم يجد شيئا إلا ورقة لأنه لم يكو تتني أجاب يسوع وقال لها لا يأكل أحد منك ثمرة بعد إلا بعد وكان تلاميذه يسمعون وجاءوا لأورشليم ولما دخل يسوع لهيكل ابتدى يخرج لذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل ولا بمواعد للصيرفة وكراسي بعض الحمام ولم يدع أحد يجتاز لهيكل بمتاع وكان يعلم قائلا لهم اللي اسم مكتوبا بيتي بيت صلاتي على جميع الأمام وانتم جعلتموه مغارة رصوص وسمع لكتبة ورثاء لكهنة فطلبوا كيف يهلكونا لأنهم خافوا ازدهت لجمع كله من تعليمه ولما صار لمساء خرج إلى خارج المدينة وفي للصباح إذ كانوا مجتزين لأولتينة قد يبست من الأصول فتذكر بطرس وقال له يا سيدي انظر التينة التي لعنتها قد يبست فأجاب يسوع وقال لهم ليك لكم إيمان بالله لأني لحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل تقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه باليمن إن ما يقول يكون فمهما قال يكون له لذلك أقول لكم كل ما تطلبون فيما تصلون فأمنوا أن تنلوا فيكون لكم وما توافتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على حد شيء لكي يغفر لكم أيضا أبوكم نززي في للسماوات زلاتكم ولم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم نززي في للسماوات أيضا زلاتكم وجاءوا أيضا إلى أورشليم وفيما هو يمشي في الهيكل أقبل إليه رأساء الكهنة والكتبة والشيوخ وقالوا له بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا للسلطان حتى تفعل هذا؟ فأجاب يسوع وقال لهم وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة أجيبوني فأقول لكم بأي سلطان أفعل هذا؟ معمودية يوحنا من للسماء كانت من للناس؟ أجيبوني. ففكروا في أنفسهم قائلين إن من السماء يقول فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإلنا من للناس؟ فخفوا للشعب، لأن يوحنا كان عند الجميع إنه بالفعل يا نبي. فأجابوا قالوا ليسوع لا نعلم. فأجاب يسوع وقال لهم ولا أنا أقول لكم بأي سرطان أفعل هذا.
1: إنجيل مرقس بالأصحاح 11 كلمات تستحق أن نحملها معنا اليوم.
0: صحيح، معكم جورج ومريم في عيادة الروح. خذوا نفسا عميقا واستريحوا في حضور الله.

0: والآن نستمع إلى إنجيل مرقس الأصحاح 12.
1: إنجيل مرقس الأصحاح 12 وابتدأ يقول لهم بأمثال: إنسان غلس كرمة وأحاط بسياج وحفر حوض معصرة وبن برجة وسلم لكرمين وسافر، ثم أرسل إلى كرمين في لوقت عبد لا يخذ من كرمين من سمر الكرم، فأخذوه وجلدوه وأرسلوه فارغا. ثم أرسل إليهم أيضا عبد آخر فرجموه وشجوه وأرسلوه مهانا. ثم أرسل أيضا آخر فاتلو. ثم آخرين كثيرين فجلدوا منهم بعضا واتلو بعضا. فإذ كان له أيضا بن واحد حبيب إليه أرسلوا أيضا إليهم أخيرا قائلا إنهم يهبون بني. ولكن أولئك الكرامين قالوا فيما بينه: هذا هو الوارث، هلمون أتلو فيكون لنا ليراس. فأخذوه وأتلوه وخرجوه خارج الكرم. فماذا يفعل صاحب الكرم؟ يأتي ويهلك الكرامين ويعطي الكرم الآخرين. أما قالتم هذا لمكتوب لحجر لزازي رفض لبن عون هو يتصرف للزاوية من قبل لرب كان هذا وهو عجيب في عيننا. فطلبوا أن يمسكوه ولكنهم خافوا من الجمع لأنهم عرفوا أنه قال لمثل عليهم، فتركوه ومضوا. ثم أرسلوا لي عوما من الفريسيين والهيرودسيين لكي صادوا بكلمة. فلما جاءوا قالوا له: يا معلم، نعلم أنك صادق ولا تبالي بأحد، لأنك لا تنظر إلى وجوه للناس بل بالحق تعلم طريق الله. أي جوز أن تعطي جزية لعيسر أم لا؟ نعطي أم لا نعطي؟ فعلى مرياء وقال لهم: لماذا تجربوني؟ ايتوني بدينار لنظرة؟ فاتوا به. فقال لهم: لمن هذا للسورة والكتابة؟ فقالوا له: لعيسر. أجاب يسوع وقال لهم: أعطوا ما لعيسر لعيسر وما لله لله. ستعجبوا منه. وجاء لي عم من الصديين الذين يقولون ليس قيامه وسألوه قائلين: يا معلم، كتب لنا موس إن مات لأحد أخ وترك مرأة ولم يخلف أولادا أن يخذ أخوه مرأته ويقيم نسل لأخي. فكان سبعة أخوة، أخذ لأول مرأة ومات ولم يترك نسلا، فأخذ الثاني ومات ولم يترك هو أيضا نسلا، وهكذا للثالث، فأخذ للسبعة ولم يتركوا نسلا، وآخر لكل مات لمرأة أيضا. ففي للأيامة متأمو لما منهم تكون زوجة، لأنها كانت زوجة للسبعة. أجاب يسوع وقال لهم: ليس لهذا تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة لله، لأنهم متأمو من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون بل يكونون كملائكة في للسماوات. وأما من جهة الأموات إنهم يومون، أثما قالتم في كتاب موس في أمر العليقة كيف كلمة لله قائلا: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، ليس هو إله أموات بل إله أحياء، فأنتم إذا تضلون كثيرا. فجاء واحد من الكتبت واسمعهم يتحاورون، فلما رأى أنه أجابهم حسنا سأله: أي وصية هي أول لكل؟ فأجاب يسوع: إن أول كل وصايا هي مع يسري للرب إلهنا رب واحد، وتحب للرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، هذا هي الوصية الأولى، وثانية مثلها هي تحب قريبك كنفسك، ليس وصية أخر أعظم من هاتين؟ فقال له الكاتب: جيد يا معلم، بالحق قلت، لأنه لا واحد وليس آخر سوى، ومحبته من كل قلب ومن كل فهم ومن كل نفس ومن كل أدرى ومحبة قريبك النفس هي أفضل من جميع المفرقات والذبائح. فلما رأى يسوع أنه أجاب بعقل قال له: لست بعيدا عن ملكوت لالا، ولم يشتر أحد بعد ذلك أن يسأله. ثم أجاب يسوع وقال وهو يعلم في الهيكل كيف يقول لكتبت إن المسيح بن داود، لأن داود نفسه قال بالروح الأقدس، قال للرب لربي جلس عن يميني حتى أضع أدائك موطا لعدميك. فداود نفسه يدعو ربا، فم أين هو بنو؟ وكان لجمع الكثير يسمعوا بالسرور. وقال لهم في تعليمة: تحرزوا من اكتبه الذين يرغبون لمشي بالطيارسة والتحيات في الأسواق والمجالس لأول في لمجامع والمتكئات لأول في لولاهم، الذين يكلون بيوت الأرامل والعلات يتيلون للصلوات، هؤلاء يأخذون دينونة أعظم وجلس يسوع تجاه الخزانة ونظر كيف إلى جمع نفاسة في الخزانة. وكان أغنياء كثيرون يلعون كثيرا. فجاءت أرملة فقيرة والأطفال سين قيمتهما ربع. فدعت لميذة وقال لهم: لحق أقول لكم إن هذا الأرملة فقيرة دلعت أكثر من جميع الززين القوى في الخزانة. لأن الجميع من صدرتهم القوى وما هذا فم أعوازة لت كلمة عنده كلمة عشته.
0: كان معنا إنجيل مرقس الأصحاح 12.
2: نتوقف الآن للصلاة. صلاة الكنيسة الأولى.
0: صلوا معنا من حيث أنتم. في أورشليم في وقت الضيق رفع المؤمنون الأوائل صوتهم بنفس واحدة.
2: صلاة كنيسة صغيرة صنعت فرق كبيرة.
1: فلما سمعوا رفع بنفس واحدة الصوت إلى الله وقالوا: أي للسيد أنت هو الإله الصانع على السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، لقائل بفم داود ستاك، لماذا تجي لأمام وتفكر للشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الأرض واجتمع للرأساء مع على الرب وعلى المسيح. لأنه بالحقيقة تم على فتاك للدوس يسوع، لذذي مسحته، هيرودس وبيلاطس لبنتي مع أمام وشعوب إسرائيل، ليفعلوا كل ما سبقت فعينتي ديك ومشورتك إن يكون. والآن يا رب، نظر إلى تهديداتهم، ومنفع بيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، بمد يدك للشفاء، والتجر آيات وعجائب لسم فتاك للدوس يسوع. ولما صلوات ذاذ على مكان لذذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلى الجميع من الروح الأقدس، وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة.
0: أعطي يا رب كنائسنا في هذه الأرض أن تتكلم بكلامك بكل مجاهرة ومحبة. آمين. آمين. ليسمع الرب صلواتنا.
2: الساعة الآن 1:15.
0: وأنتم مع عيادة الروح على إذاعة الصلاة. إذا كنت تسمعنا لأول مرة، أهلا بك.
2: هذا الإذاعة لكل إنسان يبحث عن السلام. تعال واسمع كلمة الله معنا. نتوقف الآن للصلاة. صلاة لأجل العاملين.
0: صلوا معنا من حيث أنتم.
1: يا رب، نصلي لأجل كل من يعمل ويتعب اليوم. بارك عمل أيديهم واحفظهم في طرهم. ونصلي لأجل من يبحث عن عمل إن تفتح أمام الأبواب. آمين.
2: آمين.
0: لنصغي معا إلى كلمة الله من إنجيل مرقس الأصحاح 13.
1: إنجيل مرقس الأصحاح 13. وفيما هو خارج من الهيكل قال لواحد من تلاميذه: يا معلم، انظر، ما هذا للسجارة؟ وهذا لابنية؟ فأجاب يسوع وقال له: اتنظر هذا لابنية العظيمة، لا يترك فجر على فجر لا ينهض. وفيما هو جالس على جبل الزيتون تجاه الهيكل سأل بطرس ويعقوب ويوحنا واندراوس على فراب: إلا نمت يكون هذا؟ وما هي العلامة عندما يتم جميع هذا؟ فأجابهم يسوع وابتدأ يقول: نظروا، لا يدلكم أحد؟ فان كسيرين سيتون باسم قائين إني أنا هو، ويدلون كسيرين. فإذا سمعتم بحروب وبأخبار حروب فلا ترتعوا، لأنها لابد أن تكون، ولك ليس من تبعد. لأنه تقوم أمي على أمي وملكة على مملكة، وتكون زلازل في أماكن، وتكون مجاعات وضربات. هذا مبتدى الأوجاع. فانظروا إلى نفوسكم، لأنهم سيسلمونكم المجالس وتجدون في مجامع وتقفون أمام ولاة وملوك من أجلي شهادة لهم. وينبغي أن يكرز أولا بالإنجيل في جميع الأمام. فمتسأكم ليسلموكم، فلا تعتنوا من قبل بما تتكلمون ولا تهتموا، بل مهما أعطيتم في تلك للساعة فبذلك تكلموا، لألستم أنتم لم تكلمين بل الروح لأدس. وسيسلم لأخ أخاه إلى موت ولأب ولادة، ويقوم الأولاد على والديهم ويتلونه، وتكونون مبغضين من جميع من أجل سمي. ولكن لزازي يصبر إلى لمنت فهذا يخلص. فمتنظرتم ترجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمه فاس لاين بغيلي فمنا على الشرطه ففين ازل يهرب لازين في اليهوديه الجبال والذي على السطح فلا ينزل الا بيت ولا يدخل ليخذ من بيت الشيان والذي في لحقل فلا يرجع الوراء ليخذ صوبه والا الحبال والمرضعات في تلك الايام وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء لانه يكون في تلك الايام دي لم يكن مثله من ابتدال خليعه التي خلق على الله الان ولن يكون ولو لم يأثر لرب تلك الأيام، لم يخلص جسد. ولكن لأجل مختارين ليزين اختاروا، أثر الأيام. حين إذن قال لكم أحد، هو ذا المسيح هنا؟ أو، هو ذا هناك؟ فلا تصدقوا. لأنه سيقوم من سحاء كذبة وأنبياء كذبة، ويعطون آيات وعجائب، لكي يضلوا لو أمكن لمختارين فايدة. فانظروا أنتم؟ أنا أتسبت وأخبرتكم بكل شيء؟ وأما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق، في الشمس تظلم، والأمر لا يعطي ضوء. ونجوم للسماء تتساقط، والقوات التي في للسماوات تتعزع. وحين أزي بسلون بن الإنسان آتيا في سحاب بقوة كثيرة ومجد. في رسل حين إذ ملائكته يجمع مختاري من الأربع الأرياف، من أعصاء الأرض لأعصاء السماء. فمن شجرة تنين تعلموا لمثل، متصر غصن رخصة وأخرجت أوراقة، تعلمون إن للصيف قريب. هكذا أنتم أيضا مثل أيتم هذا الأشياء صائرة فاعلموا أنه قريب على الأبواب الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول وأما ذلك ليوم وتلك للساعة فلا يعلم بهما أحد ولا لملائكة ليزين في للسماء ولا لبن ألا لا أنزلوا اسهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يكون نواب كان ما إنسان مسافر ترك بيته وقطع بيده للسرطان ولكل واحد عمله ووصل بواب إن يسهر. اسهروا إذن لأنتم لا تعلمون متى يرب لبيت أم ساعة أم نصف لليل أم سياح الديك أم صباحا. لا لا يتي بغت في جدكم نيامة. وما أقوله لكم أقوله للجميع. سهروا.
0: كان معنا إنجيل مرقس الأصحاح 13.
2: لنحن رؤوسنا معا. لا شيء يصلنا عن محبة الله. لكل قلب خائس اليوم، هذا الكلمات من رسالة رومية.
0: إن كان الله معنا، فمن علينا؟
1: فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا، فما علينا؟ الذي لم يشفع على بنا، بل بذل لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا مع كل شيء؟ من سيشتكي على مختاري لله؟ لله هو لزازي برر. من هو لزازي دين؟ المسيح هو لزازي مات، بل بالحريق قام أيضا، لزازي هو أيضا عن يمين لله، لزازي أيضا يشفع فينا. من سيفصلنا عن محبة لمسيح؟ الشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف. كما هو مكتوب، إن من أجلك نمات كل النهار. قد حسدنا مثل غنم للذبح. ولكننا في هذا الجميع يعظم انتصارنا بالذي حبنا. فأني متي عن أنه لا موت ولا حياة، ولا ملائكة ولا رأساء ولا هوات، ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة، ولا علو ولا عمى، ولا خلية تغفر، تقدر أن تفصلنا عن محبة لله التي في المسيح يسوع ربنا.
2: نشكرك يا رب لأنه لا موت ولا حياة ولا أي خلية تقدر أن تفصلنا عن محبتك. آمين.
1: سلاما اترك لكم سلامي اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا لا تضطر بلوبكم ولا ترهب
3: اذاعة الصلاة
0: امين
2: الساعة الان الواحدة
0: وانتم مع عيادة الروح على اذاعة الصلاة
2: مع هذا الموسيقى قدموا لله ما في قلوبكم بكلماتكم انتم

0: الساعة الآن 1:00 بتوقيت القدس. نرفع قلوبنا إلى الله في هذه الساعة. أنتم مع إذاعة الصلاة.
1: ومع بداية الساعة، أيا حملنا معنا.
2: توب لسانا إلى السلام، لأنهم أبناء للايدعون.

0: والمسامحة تبدو مستحيلة.
1: بطرس سأل يسوع هذا السؤال بالضبط، كم مرة سامح؟ لنسمع الجواب.
2: حين إذا تقدم لي بطرس وقال، يا رب، كم مرة يخطئ لي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلي 7 مرات؟ قال لي يسوع، لا أقول لك إلي 7 مرات، بل إلي 70 مرة 7 مرات. فالبسوك مختاري للا العديسين لمحبوبين الشرفاء، ولطفا، وتواضعا، وداعا، وطول أنا، محتملين بعضكم بعضا، ومسامحين بعضكم بعضا. إن كان لأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث. وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين، متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح.
0: المسامحة لا تعني أن ما حدث لم يؤلم، تعني أننا لا نسمح للمرارة أن تسكن فينا.
1: ونسامح لأن الله سامحنا أولا، هذا هو المفتاح.
0: يا رب، أعطني قوة أن أسامح من جرحني واشف الجرح الذي في قلبي. آمين.
1: نتوقف الآن للصلاة لنتأذن بسؤال العرش النعمة.
0: صلوا معنا من حيث أنتم. دعوة من الرسالة إلى العبرانيين لكل من يظن أن صلاته لا تسمع.
1: لنسمع.
2: فاز لنا رئيس كهنة عظيم قد جتاز للسماوات يسوع بون لالا، فلنتمسك بالإقرار. لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرسل ضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. فلنتقدم بالسؤال العرش للنعمة لكننا الرحمة ونجد نعمة عونة في فينا.
0: نتقدم إليك الآن يا رب بثقة لننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. آمين.
3: آية اليوم من المزمور 91 العدد 1-2.
2: الساكن في ستر العلي في ظل العدير يبيت. أقول للرب مجأي وحصني. إلى غيف أتكل عليه.
0: في عيادة الروح اليوم نتكلم مع كل من يشعر بالوحدة.
1: الوحدة ممكن أن تكون في بيت مليء بالناس أيضا، ليست فقط أن تكون وحيدة.
0: والكتاب المقدس يقول لنا شيئا واضحا، الرب راعي. لنسمع.
2: مزمور لداود للرب راعي فلا يعوزني شيء، في مرعى خضر يربدني، المياه للراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي. عصاك وعكافك هما يعزياني، ترتب قدامي معدة تجاه مضايي، مسحت بالدهن رأسي، كاسرية. إنما خير ورحمة يتبعاني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت لرب المدى الأيام. لتكسيرتكم خالية من محبة الأمال. كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال، لا أهملك ولا أتركك، حتى أن نقول وثقين، لرب معين لي فلا أخاف. ماذا يصنع بي إنسان؟ وعلمهم أن يحفظوا جميع ما وصيتكم به. وأنا معكم كل أيام الإرضاء للدهر. آمين.
1: الله قال، لا أهملك ولا أتركك. هذا وعد لك اليوم.
0: وربما اليوم فرصة لتتصل بإنسان وحيد آخر. أحيانا نشفى حين نعطي.
1: يا رب، كن نسيء كل وحيد، وافتح له قلوب الناس من حوله. آمين. شاركوا إذاعة الصلاة مع عائلاتكم وأصدقائكم.
0: تجدوننا في تطبيق تيون إن وفي كل تطبيقات الراديو.
1: لنحن رؤوسنا معا. تسبيح السماء من سفر

0: رجائيا تسبيح لا يتوقف حول عرش الله.
1: قدوس قدوس قدوس، لننضم إلى تسبيح السماء.
2: والأربعة تلفي ونات لكل واحد منا ستة جنفق فولا ومداخل مملوة عيونا، ولا تزال نهارا وليلا قائلة قدوس قدوس قدوس لرب لا قادر على كل شيء، لذي كان والكائن والذي يأتي. وحين ما تعطي لحيوانات مجد وكرامة وشكرا للجالس على العرش لحي إلى بدل البدين، يخرج لأربعة والعشرون شيخ قدام لجالس على العرش ويسجدون للحي إلى بدل البدين ويطرحون أكليلهم أمام العرش قائلين أنت مستحق يا لرب أن تأخذ لمجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل أشياء وهي بإرادتك كائنة وخلال. ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين فول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم مستحق هو لخروف لمذبوح أن يأخذ للقدرة والغن والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. وكل خليقة مما في للسماء وعلى أرض وتحت أرض ومع على البحر كل ما فيها، سمعت قائلة للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان في الأبد للبدين.
0: لك يا رب البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. آمين.
2: لأمام لمغنين لبني أورف على لجواب ترنيمة لله لنا ملجأ وقوة عونا في للضيقات وجد شديدة.
3: إذاعة الصلاة.
0: آمين.
1: معكم جورج ومريم في عيادة الروح، نتابع رحلتنا في الكتاب المقدس مع إنجيل مرقس الأصحاح 14.
2: إنجيل مرقس الأصحاح 14. وكان لفصح أيام لفطير بعد يومين، وكان رأساء لكانة والكتبت يطلبون كيف يمسكونا بمكر ويتلونا، ولكنهم قالوا ليس في العيد لا ليكون شغب في للشعب، وفيما هو في بيت عنيا في بيت سمعان لأبراس، وهو متكئ جاءت مرأة مع أرولة طيب ناردين خالص كثير للسمن، فكسرت الأرولة وسكبته على رأسه، وكان أم مغتظين في أنفسهم، فقالوا لماذا كان تلف للطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطل الفقراء، وكانوا ينبونا. أما يسوع فقال تركوها، لماذا تزعجونا؟ قد عملت بيعمل حسن، لأن الفقراء معكم في كل حين ومترتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق أقول لكم حيث ما يكرز بهذا الإنجيل في كل عالم يخبر أيضا بما فعلته هذا تذكرا لها. ثم أن يهوذا الإسخريوطي واحدة من الاثني عشر مضى للرؤساء لكهنة ليسلم عليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوا أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلموا في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون لفصح، قال لتلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل لفصح؟ أرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما ذهبا إلى المدينة في لائكما إنسان حامل جرما اتبعاه، وحيث ما يدخل فأولى لرب لبيت إن المعلم يقول أين منزل حيث أكل لفصح مع تلاميذي، فهو يريك معلية كبيرة مفروشة معدة هناك عد لنا. فخرج تلميذه وأتيا إلى المدينة ووجد كما قال لهما فعد لفصح، ولما كان المساء جامع الاثني عشر وفيما هم تكون يكلون، قال يسوع لحق أقول لكم إن واحد منكم يسلمني الأكل معي. فابتدوا يحزنون ويقولون لواحدة فواحدة هل أنا وآخر هل أنا. أجاب وقال لهم هو واحد من الاثني عشر لذي يغمس معي في للصحفة، إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه، ولك ويل لذلك للرجل لذي بيسلم بون الإنسان، كان خيرا لذلك للرجل لو لم يولد. وفيما هم يكلون أخذ يسوع خبزة وبارك وكسر وأعطاهم وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي. ثم أخذ لكاس وشكر وأعطاه فشربوا منها كلهم. وقال لهم: هذا هو دمي لزازيل العهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين. الحق أقول لكم إني لا أشرب بعد من تاج الكرمل إلى ذلك اليوم فيما أشربه جديدة في ملكوت الله. ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. وقال لهم يسوع: إن كلكم تشكون في هذا الليلة، لأنه مكتوب إني أضرب للراعي فتردب للخراف، ولكن بعد أيامي يسبقكم إلى جليل. فقال لبطرس: وشك جميع فأنا لا شك. فقال ليسوع: لحق أقول لك إنك اليوم في هذا الليلة قبل أن يصيف الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات. فقال بأكثر تشديد: ولو طررت أن أموت معك لأنكرك. وهكذا قال أيضا الجميع. وجاءوا إلى ضيعة سما جسيماني، فقال لتلاميذه: جسوهان حتى أصلي. ثم أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا وابتدأ يدهش ويكتب. فقال لهم: نسي حزينة جدا حتى لموت. أمكسوا هنا وسهروا. ثم تدم قليلا وخر على الأرض وكان يصلي لكي تعبر عنه للساعة إن أمكن. وقال: يا أبا لا، كل شيء مستطاع لك، فأجز عني هذا الكأس. ولك ليك لا ما أريد أنا، بل ما تريد أنت. ثم جاء وجده من ياما، فقال لبطرس: يا سمعان، أنت نائم. أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لا تدخلوا في تجربة. أما للروح فنشيت، وأما لجسد فضعيف. ومد أيضا وصل قائلا ذلك لكلام بعينه. ثم رجعوا وجدهم أيضا نياما، إذ كانت عينهم سائلة، فلم يعلموا بماذا يجيبون. ثم جاء ثالثة وقال لهم: نموا الآن واستريحوا. يكفي. قد أتي للساعة؟ هو زبون الإنسان يسلم الأيدي للخطاط. قوموا لنذهب. هو ذا لزازي سلمني أدى ترب. وللوقت فيما هو يتكلم قابل يهوذا واحد من الاثني عشر ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ. وكان سلمه قد أعطاهم علامة قائلة: لزازي قبل هو هو. امسكوه وامدوا به بحرس. فجاء للوقت وتقدم لي قائلا: يا سيدي يا سيدي، وقبله. فلقوا أيديهم عليه وامسكوه. فاستل واحد من الحاضرين للسيف وضرب عبد الرئيس لكنه فقطع اذنه. أجاب يسوع وقال لهم: كأنه على لس خرجتم بسيوف وعصي لتخذوني. كل يوم كنت معكم في الهيكل العالم ولم تمسكوني، ولكن لكي تكمل الكتب. فترك الجميع وهربوا. وتبع الشاب لابس إزالا على عريه فامسك للشبان. فترك الإزال وهرب منه معريانا. فمضوا بيسوع لرئيس الكهنة، فاجتمع معه جميع رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة. وكان بطرس اتبعه من بعيد إلى داخل دار رئيس الكهنة، وكان جالسا بين الخدام يستدفى عند النار. وكان رؤساء الكهنة والمجمع كله يطلبون شهادة على يسوع ليتلوه، فلم يجدوا، لأن كثيرين شهدوا عليه زورا ولم تتف شهاداته. ثم قام قوم وشهدوا عليه زورا قائي: نحن سمعنا يقول إني أنقض هذا الهيكل لمصنوع بالأيادي، وفي ساسة أيام أبني آخر غير مصنوع بأياد. ولا بهذا كانت شهادتهم تتفق. فقام رئيس الكهنة في الوسط وسأل يسوع قائلا: أما تجيب بشي؟ ماذا يشهد بها لا عليك؟ أما هو فكان ساكت ولم يجب بشي؟ تسأل رئيس الكهنة أيضا وقال: أنت لمسيح بن مبارك. فقال يسوع: أنا هو. وسوف تبصرون بن الإنسان جالس عن يمين لهو وهي في سحاب للسماء. فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال: ما حاجتنا بعد الشهود؟ قد سمعتم من التجديف. ما رأيتم؟ فالجميع حكموا عليه أنه مستوجب لموت. فابتدأ أم يبصقون عليه ويغطون وجهه ويلكمونه ويقولون له: تنبه. وكان لخدام يلطمونه. وبينما كان بطرس في الدار أسفل جاءت إحدى جواري رئيس الكهنة. فلما رأت بطرس يستدفئ نظرت إليه وقالت: وأنت كنت مع يسوع على الناصري. أنكر قائلا: لست أدري ولا أفهم ما تقولي. وخرج خارجا إلى الدهليز فصاح ديك. فرأت للجارية أيضا وابتدت تقول للحاضرين: إن هذا منه. فأنكر أيضا. وبعد قليل أيضا قال لحاضرون لبطرس: حقا أنت منهم، لأنك جليلي أيضا ولغتك تشبه لغته. فابتدأ يلعن ويحلف: إني لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه. وصاح لديك ثانية، فتذكر بطرس لأقول الذي قال على يسوع، إنك قبل نسيف لديك مرتين، انكرني ثلاث مرات. فلما تفكر بابك.
0: كان معنا إنجيل مرقس بالأصحاح 14.
1: خذوا نفسا عميقا واستريحوا في حضور الله.

0: جورج، ماذا نقرأ الآن؟
1: إنجيل مرقس الأصحاح 15.
2: إنجيل مرقس الأصحاح 15. وللوقت فيه للصباح تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة والمجمع كله، فوسعوا يسوع ومضوا به واسلموا لبيلاطس. فسأل بيلاطس: أنت ملك اليهود؟ فأجاب وقال له: أنت تقول. وكان رؤساء الكهنة يشتكون عليه كثيرا. تسأل بيلاطس أيضا قائلا: أما تجيب بشيء؟ أنظر كم يشهدون عليك. فلم يجب يسوع أيضا بشيء حتى تعجب بيلاطس. وكان يطلق لهم في كل عيد أسيرا واحدة من طلبوه. وكان لمسم باراباس مسع مع رفقاء في لفتنة، لازين في لفتنة فعلوا أطلان. فصرخ لجمع وابتدوا يطلبون أن يفعل كما كان دائما يفعل لهم. أجابهم بيلاطس قائلا: أتريدون أن أطلع لكم ملك اليهود؟ لأنه عرف أن رؤساء الكهنة كانوا قد اسلموا حسدا. فهيج رؤساء الكهنة لجمع لكي يطلع لهم بالحري باراباس. أجاب بيلاطس أيضا وقال لهم: فماذا تريدون أن أفعل بالذي تدعونه ملك اليهود؟ فصرخوا أيضا: صلبه. فقال لهم بيلاطس: وأي شر عمل؟ فازددوا جدا صراخا: صلبه. فبيلاطس إذ كان يريد أن يعمل للجمع ما يرضيه، أطلق لهم باراباس وأسلم يسوع بعد ما جلده ليصلب. فمد دول عسكر إلى داخل الدار التي هي دار الولاية وجمعوا كل كتيبة ولبسوا الجوانة وضفروا إكليلة من شوك ووضعوا عليه. وابتدوا يسلمون عليه قايين: للسلام يا ملك اليهود. وكانوا يضربونه على رأسه بأصبع ويبصقون عليه، ثم يسجدون لجسين على ركبه. وبعد ما استهزأوا به نزعوا عنه الأرجوان ولبسوه ثيابه، ثم خرجوا به ليصلبوه. سخروا رجلا مجتازا كان آتيا من الحقل وهو سمعان لإيرواني أبو الكسندرس وروفس ليحمل صليبه. وجاءوا به الموضع ججسة لزازي تفسيره موضع جمجمة، وأعطوه خمرة ممزوجة بمري ليشرب فلم يقبل. ولما صلبوه اتسموا ثيابه مقترعين عليها: ماذا يأخذ كل واحد؟ وكان للساعة الثالثة فصلبوه. وكان عنوان عليته مكتوبا: ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحد عن يمينه وآخر عن يساره. فتم الكتاب لقائل: وحسي معتسمه. وكان مجتزون يجدفون عليه وميهزون رؤوسهم قائلين: آينا قد الهيكل بني في ثلاثة أيام. خلص نفسك وانزل عنا الصليب. وكذلك رأسا الكهنة وهم استهزئون فيما بينهم على الكتبة قالوا: خلص آخرين، وأما نفسه فما يقدر أن يخلصه. لينزل لآن مسيح ملك إسرائيل عند الصليب، لنرو نأمن؟ واللزان صلب معه كان يعيانه. ولما كانت الساعة السادسة، كانت الظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة. وفي للساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إلوي، إلوي، لما شبعتني؟ الذي تفسيره: إلهي، إلهي، لماذا تركتني؟ فقال أم من الحاضرين لما سمعوا: هو ذي نادي إيليا. فركض واحد وملأ السنجة خلى وجعلها على قصبة وسقى قائلا: تركوا، لنا الهلي تي إيليا ليزلا. فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم للروح. وانشق حجاب الهيكل الاثنين من فوق الأسفل. ولما لقائد مئات واقف مقابله أنه صرخ هكذا وأسلم للروح، قال: حقا كان هذا الإنسان بن لله. وكانت أيضا نساء ينظرن من بعيد، بينهم مريم المجدلية ومريم أم يعقوب الصغير ويوسي وسلومة. للواتي أيضا تبعنا وخدم نوحين كان في جليل. وأخر كثيرات للواتي صعد معه إلى أورشليم. ولما كان لمساء إذ كان الاستعداد أي ما قبل السبت، جاء يوسف لذزي من للرامة مشير شريف، وكان هو أيضا منتظر ملكوت لله. فتجاسر ودخل إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع. فتعجب بيلاطس إنه مات كذا سريعا. فدعا قائد ماء وسأله: هلا زمان قد مات؟ ولما عرف من قائد ماء وهب لجسد يوسف، فشتر كتانا فانزله وكفنه بالكتان ووضعه في قبر كان من فوطة في صخرة، ودحرج فجر على باب القبر. وكانت مريم المجدلية ومريم أم يوسي تزران أين وضع.
0: كان معنا إنجيل مرقس بالأصحاح 15.
1: الساعة الآن الواحدة والنصف،
0: وأنت مع عيادة الروح على إذاعة الصلاة.
1: لنحن رؤوسنا معا. صلوات قصيرة من الإنجيل. في الإنجيل صلوات من جملة واحدة قالها أناس عاديون في لحظة حاجة.
0: ويمكنك أن تصليها أنت أيضا الآن من حيث أنت.
2: وأما العشاف فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عيني نحو السماء، بل ألع على صدره قائلا للهم ارحمني أنا لخاطئ. فللوقت صرخ أب لولد بدموعه قال أمن يا سيد فعدم إيماني. ثم قال لي يسوع ذكرني يا رب متجد في ملكوتك. فتقدم تلاميذه وأيقظوا قايين يا سيد نجنا فأنا نهلك. أجاب توما وقال له رب إلهي
1: يا رب يسوع المسيح ارحمني. آمين. آمين. إذا كنت تسمعنا لأول مرة أهلا بك.
0: هذا الإذاعة لكل إنسان يبحث عن السلام. تعال واسمع كلمة الله معنا. لنحن رؤوسنا معا. الصلاة الربانية.
3: لنصلي معا الصلاة التي علمنا إياها الرب يسوع.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليت ملكوتك، ليتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا عطنا اليوم، وغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد. آمين.
0: آمين. ليسمع رب صلواتنا. جورج، ماذا نقرأ الآن؟
1: إنجيل مرقس الأصحاح 16.
2: إنجيل مرقس الأصحاح 16. وبعد ما مضى السبت شرت مريم لمجدلية ومريم أم يعقوب وسلومة حنوطة ليتين ويدهن. وبكرا جدا في أول الأسبوعتين للعبر استطلع الشمس، وكن يألون فيما بينهن من يدفرج لنا لحجر عن باب لابر، فتطلع ورقين إن لحجر الدفرج لأنه كان عظيما جدا. ولما دخلن لابرين شابا جالسا عن اليمين لابس حلية بيضاء فاندهشن، فقال لهن لا تندهشن، انتن تطلبن يسوع لناصري لمصلوب. قد قام، ليس هو هنا، هو ذا الموضع الذي وضعوا فيه. لكن ذهبن وقلن لتلاميذه ولبطرس انه يسبقكم الى جلي هناك ترونه كما قال لكم. فخرجن سريعا وهربن من العبر لان الرعد والخيل اخذتاهن، ولم يعلن لحد شيء لانهن كن خائفات. وبعد ما قام باكرا في اول الاسبوع ظهر اولا لمريم المجدليه التي كان قد اخرج منها 7 شياطين. فذهبت هذا واخبر ديزين كانوا معهم ينوحون ويبكون. فلما سمع أولئك إنه في وقد نظرته لم يصدوا. وبعد ذلك ظهر بهيئة آخر الاثنين منهم وما يمشيان منطلعين إلا برية. وذهب هذان وأخبر لبعين فلم يصدوا ولا هذين. أخيرا ظهر للأحد عشر وهم تكؤون وبخ عدم إيمانهم وأساوة اللوبة لأنهم لم يصدوا وليزين نظروا أضغام. وقال لهم ذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. من آمن واعتمد خلص ومن لم يميد. وهذا الإياب تتبع لممنين يخرجون للشاطين باسمي ويتكلمون بلسنة جديدة. يحملون خيات ويشربوا شيء ميتة لا يضروا ويضعون أيديهم على المرض في برعون. ثم إن الرب بعد ما كلمهم تفعت إلى السماء وجلس عن يمين لله. وأما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان ورب يعمل معه ويثبت الكلام بالآيات التابعة. آمين.
1: كان معنا إنجيل مرقس الأصحاح 16.
0: معكم جورج ومريم في عيادة الروح. لنحن رؤوسنا معا. بركات من العهد الجديد. نختم ببركات الرسل كما كانوا يباركون الكنائس في رسائلهم.
1: اقبلوها لكم ولبيوتكم.
2: وليملأكم لولا رجاء كل سرور وسلام في الإيمان، لتزدوا في الرجاء بقوة الروح القدس. ولولا السلام نفسه يقدسكم بالتمام. ولتحفظ روحك ونفسك وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. ولولا السلام لذي أقام من الأموات راعي للخراف العظيم، ربنا يسوع، بدم العهد العبدي، ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته. عامل فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح. لذي لا مجد الأبد للبدين. آمين. والقادر أن يحفظكم غير عسرين، ويوقفكم أمام مجده بالعيب في الابتهاش، للا لحكيم لوحيد مخلصنا، للا مجد العظمة والقدرة والسلطان، لأنه الكل الدهور. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح، ومحبة الله، وشركة للروح القدس مع جميعكم. آمين.
0: آمين.
2: لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني لهيك، أديتك وعنتك وعبدتك بيمين بري.
3: إذاعة الصلاة.
1: آمين.
0: لنصغ معا إلى كلمة الله من إنجيل لوقا الأصحاح واحد.
2: إنجيل لوقا الأصحاح واحد. إذ كان كثيرون قد أخذوا بتاليف قصة في الأمور الامتحنة عندنا. كما سلم علينا ليزين كانوا من نزل بدأ معينين وخدامة للكلمة. عيت أنا أيضا إذ أتتبعت كل شيء من الأول بتلي إن أكتب على التوالي لك أي العزيز سوفيلس. لتعرف صح لكلام نززي علمت به. كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كهن سمو زكريا من فرقة أبية ومرأته من بنات هارون واسمها لصابات. وكان كلاهما برين أمامنا الله، سلكين في جميع وصايا للرب وأحكامه بلا لوم. ولم يكلهما ولد، إذ كانت لصابات عاقرة. وكان كلاهما متقدمين في أيامهما. فبينما هو كان في نوبة فرقته أمامنا الله. فسب عاد لكهنوت، أصبته للقرع أن يدخل الهيكل للرب ويبخر. وكان كل جمهور للشعب يصلون خارج وقت لبخور. فظهر له ملاك للرب واقف عن يمين مذبح لبخور. فلما رأى زكريا ضطرب وقع عليه خوف. فقال للملاك: لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك تسمعك، ومرأتك إليصابات ستلد لك بنو تسميه يوحنا. ويكون لك فرح وابتهاج، وكثيرون سيفرحون بولادته. لأنه يكون عظيما أمام للرب، وخمره مسكرا لا يشرب، ومبطن أمه يمتلئ من للروح القدس. ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب لهم. ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته، ليرد قلوب للأباء إلى الأبناء، والعصات إلى فكر الأبرار، لكي هي للرب شعبا مستعدة. فقال زكريا للملاك: كيف أعلم هذا؟ لأني أنا شيخ ومراتي متقدمة في أيامها. أجاب الملاك وقال له: أنا جبرائيل واقف قدام الله، وارسلت لكلمك وأبشرك بهذا. وها أنت تكون صامت ولا تقدر أن تتكلم، قال اليوم لزازي يكون في هذا، لأنك لم تصدق كلامي لزازي سيتم في وقته. وكان للشعب منتظرين زكريا ومتعجبين من بطاقة في الهيكل. فلما خرج لم يستطع أن يكلمه، ففهموا أنه أدرى ريا في الهيكل. فكان يوم ليهم وبقي صامة. ولما كملت أيام خدمته مضى لبيته. وبعد تلك الأيام حبلت الإصابات مرأته، وأخفت نفسها 5 أشهر قاعدة. هكذا أدفع البي للرب في الأيام التي فيها نظر إليه، لينزع عاري بين الناس. وفي الشهر للسادس أرسل جبرائيل لملك من الله المدينة المنجلي سما نصرة. العذراء مخطوبة لرجل من بيت داود سمو يوسف. وسم العذراء مريم. فدخل إليها لملك وقال: سلام لك يا تلمنا عليها. الرب معك. مباركة أنت في للنساء. فلما رأته ضربت من كلامه، وفكرت: مع سنتكون هذا للتحية. فقال لها لملك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله. وهانت ستحبلين وتلدين بنو تسمين يسوع. هذا يكون عظيما، وبن علي يدع، ويعطي للرب لعلى كرسي داود أبي. ويملك على بيت يعقوب اللابد، وليكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ أجاب لملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك، وولد علي تظل لك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدع بن الله. وهو ذا لي صابات نسيبتك هي أيضا حبل ببن في شيخ أخته، وهذا هو الشهر للسادس لتلك المدعوة عهلا. لأنه ليس شيء غير ممكن لدلاله. فقالت مريم، هو ذا أنا أمل الرب. ليك ليك أولك. فمض من عندها لملاك. فقامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا. ودخلت بيت زكريا وسلمت على الإصابات. فلما سمعت الإصابات سلام مريم ركض الجنين في بطنه وامتلت الإصابات من الروح الأقدس. وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك. فم أين لهذا أن تأتي مرب لي؟ فهو ذاحين صار صوت سلامك في إذني ركض الجنين بابتهاج في بطني. فطوب للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. فقالت مريم تعظم نفسي للرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لأنه نظر إلى تضاع عمته فهو ذا نزل الآن جميع الأجيال تطوبني لأن العدير صنع بعظائم واسمه الدوس ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه صنع قوة بزراعة شتى لمستكبرين بفكر قلوبه انزل لأعزاء عن الكراسي ورفع لمتضعين أشبع الجياع خيرات وصرف لأغنياء فارغين. عدد إسرائيل فتاة ليذكر رحمة. كما كلم أبا أنا. لإبراهيم ونسله الأبد. فما كست مريم عند نفو 3 أشهر ثم رجعت إلى بيتها. وأما الإصابات ستم زمانها لتلد فولد ابن. وسمع جيرانه وأرباعه أن الرب عظم رحمته له ففرح معه. وفي اليوم الثامن جاءوا ليختنوا للصبي وسموه باسم أبي زكريا. فأجابت أمه وقالت لا بالاسم يوحنا فقالوا لها ليس أحد في عشيرتك تسم بهذا الاسم سم أومه والأبي ماذا يريد أن يسم فطلب لوحة وكتب آية سم يوحنا ستعجب الجميع وفي لحال استحف أمه لسانه وتكلم مبارك للا فوقع خوف على كل جيرانه وتحدث بهذا الأمور جميعا في كل جبال اليهودية أوضع جميع للسامعين في قلوبهم قائلين أتر ماذا يكون هذا للصبي؟ وكانت يد الرب معه. وامتلى ذكريا أبو من الروح الأقدس وتنبأ قائلا مبارك للرب لإسرائيل لأنه فتد وصنع فداء لشعبه. وأقام لنا أرم خلاص في بيت داود فتى. كما تكلم بفا من بيع القديسين ليزينهم منذ الدهر. خلاص من أعدائنا أيدي جميع مبغضينا. ليصنع رحمة مع آبائنا ويذكر عهده المقدس. لأسم نزازي حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا أن بلا خوف نازين من أيدي أعدائنا نعبده. بيداسة وبري قدامه جميع أيام حياتنا. وأنت أي للصبي نبي لعلي تدع لأنك تتقدم أمام وجه لرب لتعد طرقه. لتعطي شعبه معرفة لخلاص بمغفرة خطاياهم. بأحشاء رحمة إلهنا التي بها فتدنا للمشرق من العلا. ليضيء على لجالسين في للظلم وظلال الموت لكي يهدي قدامنا في طريق السلام. أما للصبي فكان ينمو يتقوى بالروح وكان في لبراري اليوم ظهوره لإسرائيل.
0: سمعنا إنجيل لوقا بالأصحاح 1.
1: ليبارك الرب كلمته في قلوبنا. والآن دقائق من الهدوء مع الموسيقى.
0: تأملوا فيما سمعتم.

0: معكم جورج ومريم في عيادة الروح. شاركوا إذاعة الصلاة مع عائلاتكم وأصدقائكم.
1: تجدون ناسي تطبيق تيون إن وفي كل تطبيقات الراديو.
0: نتابع رحلتنا في الكتاب المقدس مع إنجيل لوقا الأصحاح 2.
2: إنجيل لوقا الأصحاح 2. وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس أيسر بأن يكتتب كل مسكونة. وهذا الاكتتاب الأول جرس كان كيرينيوس وليسورية. فذهب الجميع ليكتبوا كل واحد إلى مدينته. وصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم ليكونوا من بيت داود وعشيرته. ليكتتب مع مريم مرته لمخطوبة وهي حبل. وبينما هناك تمت أيام لتد. فولدت بنا لبكر وأمته وجعته في لمزود الزميك لهم موضع في لمنزل. وكان في تلك الكورة بعت متبدين يفرسون فراسات لليل على رأيته. وإذا ملاك للرب وقف بهم ومجد للرب ضاء حوله فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم لملاك لا تخافوا. فأنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. إنه ولد لكم ليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح للرب. وهذا لكم العلامة تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مزود. وظهر بغتة مع ملاك جمهور من الجند للسماوي مسبحين لله وقائي. لمجد لله في العالي وعلى أرض للسلام وبالناس لمسرة. ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء قال لرجال الرعاة بعضهم لبعض لنذهب لأن البيت لحم ونظر هذا الأمر لواقع على زازي علمنا بالرب. فجاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في لمزود. فلما رأوا أخبروا بالكلام لزازي قيل له عن هذا الصبي. وكل يزين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة. وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبه. ثم رجع للرعاة وهم يمجدون لله ويسبحون على كل ما سمعوا ورأوا كما قيل لهم. ولما تمت 8 أيام ليختنوا للصبي سمي يسوع كما تسمى الملاك قبل انفبل به في لبطن. ولما تمت أيام تطهيرة حسب شريعة موسى فعدوا بها لأورشليم ليقدموا للرب. كما هو مكتوب في ناموس للرب انت الذكر فاتح رحم يدع دوس للرب. ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس للرب زوج يمام أو فرخ حمام. وكان رجل في أورشليم سمو سمعان وهذا الرجل كان برنتية ينتظر تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه. وكان قد أوحي إليه بالروح القدس إنه لا ير لموت قبل أن ير مسيح للرب. فأت بالروح إلى الهيكل وعندما دخل بالصبي يسوع أبوه ليصنع له حسب عدل الناموس أخذ على زراعية وبارك له وقال لأن تطلع عبدك يا سيد حسب قولك بسلام لأن عيني قد أبصرت خلاصك. لزازي عدته قدام وجه جميع الشعوب نور إعلان للأمام ومجد لشعبك إسرائيل. وكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه وبركة ما سمعان وقال لمريم أمه أن هذا قد وضع لسقوط وأيام كثيرين في إسرائيل والعلامة توم. وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من لوب كثيرة. وكانت نبية حنة بنت فانوئيل من صبت أشير وهي متقدمة في أيام كثيرة قد عاشت مع زوج 7 سنين بعد ذكوريتها. وهي أرملة نحو 84 سنة لا تفارق لهيكل عبدة بأصوام وطلبات ليلة منهارة. فهي في تلك للساعة وقفت تسبح للرب وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في أورشليم. ولما أكملوا كل شيء حسب ناموس للرب رجعوا إلى الجليل لمدينتهم للناصرة. وكان للصبي ينمو يتقوي بالروح ممتلئ الحكمة وكانت نعمة لله عليه. وكان أبوه يذهبان كل سنة إلى أورشليم في عيد الفصح. ولما كانت له 12 سنة صعدوا إلى أورشليم كعد العيد. وبعد ما أكملوا الأيام بقي عند جوعهم للصبي يسوع في أورشليم ويوسف وأمه لم يعلمه. وزنا بين للرفقة ذهب مسيرة يوم وكان يطلبان بين الأرباء والمعارف. ولما لم يجدا رجع إلى أورشليم يطلبان. وبعد 3 أيام وجدا في الهيكل جالسة في وسط المعلمين يسمعوا ويسألوا. وكل الزازين سمعوا بتو من فهمه وأجوبته. فلما أبصرهم دهشة. وقالت لأمه يا ابني لماذا فعلت بنا هكذا؟ هو ذا أبوك وأنا كنا نطلبك مع الزبين؟ فقال لهما لماذا كنت ما تطلبني؟ ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون في ملعبي؟ فلم يفهم الكلام نززي قال لهما. ثم نزل معهما وجاء إلى الناصرة وكان خاضع لهما. وكانت أمه تحفظ جميع هذا الأمور في قلبها. وأما يسوع فكانت أدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس.
1: سمعنا إنجيل لوقا الأصحاح 2.
0: ليبارك الرب كلمته في قلوبنا. لنحن رؤوسنا معا. تسبحة العذراء مريم.
1: نصلي الآن مع العذراء مريم تسبحتا كما كتب لوقا البشير.
0: تسبحة قلب متواضع رأى عظمة الله.
2: فقالت مريم: تعظم نفسي للرب وتبتهج روحي بلوم خلصي لأنه نظر إلى تضعمته. فهو ذا منزل الآن جميع الأجيال تتوبني لأن الأدير صنع بعظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتونا. صنع قوة بزراعة شتى لمستكبرين بفكر قلوبه. انزل لأعزاء عن الكراسي ورفع لمتضعين. أشبع جياع خيرات وصرف لأغنياء فارغين. عدد إسرائيل فتاة ليذكر رحمة كما كلم أبائنا لإبراهيم ونسله الأبد.
1: يا رب علمنا أن عظمك بقلوب متواضعة مثل مريم. آمين.
0: آمين. ليسمع الرب صلواتنا.
1: لنحن رؤوسنا معا. صلاة لأجل المرض.
2: يا رب نصلي الآن لأجل كل مريض ومتألم. لمس أجسادهم بيدك الشافية وأعطهم صبر وقوة. كن مع الأطباء والممرضين ومع العائلات الساهرة بجانب أحباء. ليك سلامك في كل غرفة في عالم. آمين.
0: آمين. ليسمع الرب صلواتنا.
1: معكم جورج ومريم في عيادة الروح. والآن نستمع إلى إنجيل لوقا بالأصحاح 3.
2: إنجيل لوقا الأصحاح 3. وفي السنة 15 من سلطنة باريوس قيصر، إذ كان بيلاطس لبنتي ولي على اليهودية وهيرودس رئيس ربع على جليل وفيلبس أخو رئيس ربع على إيتورية وكورة ترخونيتس وليسينيوس رئيس ربع على الأبلية. في أيام رئيس لكهنة حنان وأيافة كانت كلمة الله على يوحنا بن زكريا في لبرية. فجاء إلى جميع الكورة المحيطة بالأردن يكرز بمعمودية للتوبة لمغفرة الخطايا. كما هو مكتوب في سفر أول إشعياء للنبي لقائد صوت صارخ في لبرية: أعدوا طريق للرب، صنعوا سبل مستقيمة. كل وادي يمتلأ وكل جبال وأكمل ينخفض وتصير لمعوجات مستقيمة والشعاب طرق سهلة. ويبصر كل بشر خلاص له. وكان يقول للجموع الذين خرجوا ليعتمدوا منه: يا أولاد لافاي، من أراكم أن تهربوا من الغضب للي؟ فاصنعوا أسمارا تليق بالتوبة. ولا تبتدأوا تقولون في نفسكم: لنا إبراهيم أبا. لأني أقول لكم إنه لا قادر أن يقيم من هذول الفجارة أولاد لإبراهيم. والآن أدود على فاس على أصل الشجر، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدة تقطع وتلقى في للنار. وسأل الجموع قائلين: فماذا نفعل؟ أجابوا قال لهم: من لا ثوبان فليعط من ليس له، ومن لا طعام فليفعل هكذا. وجاء عشرون أيضا ليعتمدوا فعلوا له: يا معلم، ماذا نفعل؟ فقال لهم: لا تستوفوا أكثر مما فرض لكم. وسأل الجنود أيضا قائلين: وماذا نفعل نحن؟ فقال لهم: لا تظلموا أحدا ولا تشوب أحد، واكتفوا بعلافكم. وإذ كان للشعب ينتظر والجميع يفكرون في قلوبهم عن يوحنا على المسيح، أجاب يوحنا للجميع قائلا: أنا أعمدكم بما ولك يتي من هو أقوى مني الذي لست أهلا أن فلس يرفزا. هو سيعمدكم بالروح لدس ونار الذي لفشوا في يده وسينقي بيدرة ويجمع لمفقل مخزنة، وأما للتبن في حرقة بنار لا تطفى. وبأشياء أخر كثيرة كان يعزل الشعب ويبشره. أما هيرودس رئيس للربع فاستوبخ منه لسبب هيروديا مات فيلبس أخي ولسبب جميع الشرور التي كان هيرودس يفعلها. زاد هذا أيضا على الجميع أنه حبس يوحنا في السجن. ولما اعتمد جميع للشعب اعتمد يسوع أيضا. وإسكان يصلي نفت على السماء. ونزل عليه الروح القدس بهي جسمية مثل حمامة. وكان صوت من السماء قال: أنت بني الحبيب، بكسرت. ولما ابتدى يسوع كان نفسه 30 سنة، وهو على ما كان يظن بيوسف، بن هلي، بن متسات، بن لاوي، بن ملكي، بن ينا، بن يوسف، بن متاسيا، بن عموس، بن نحوم، بن فسلي، بن نجاي، بن مآف، بن متاسيا، بن شمعي، بن يوسف، بن يهوذا، بن يوحنا، بن ليسا، بن زربابل، بن شلتيل، بن نيري، بن ملكي، بن أدي، بن قصم، بن المدام، بن عير، بن يوسي، بن اليعازر، بن يوريم، بن متسات، بن لاوي، بن شمعون، بن يهودا، بن يوسف، بن يونان، بن اليقيم، بن مليا، بن مينان، بن متاسا، بن ناسان، بن داود، بن يسس، بن عبيد، بن بوعز، بن سلمون، بن نفشون، بن عمي نداب، بن أرام، بن خصرون، بن فارس، بن يهوذا، بن يعقوب، بن إسحاق، بن إبراهيم، بن تارف، بن نحور، بن سروج، بن لعو، بن فالج، بن عابر، بن شالح، بن أينان، بن ألفكشاد، بن سام، بن نوف، بن لامك، بن متو شالح، بن أخنوخ، بن يارد، بن مهلالئيل، بن قينان، بن أنوش، بن شيت، بن آدم، بن للا.
1: كان معنا إنجيل لوقا الأصحاح 3.
0: لنحن رؤوسنا معا. نشيد زكريا. والآن نشيد زكريا الكاهن حين امتلأ من الروح القدس.
1: نشيد عن نور يشرق على الجالسين في الظلمة.
2: مبارك لرب لإسرائيل لأنه فتاد وصنع فداء للشعب وقام لنا أرن خلاص في بيت داود فتاة. كما تكلم بفم من بياء لديسين ليزينهم من زل الدهر خلاص من أعدائنا ومأيدي جميع مبغضينا. ليصنع رحمة مع أبائنا ويذكر عهده لمقدس. لأسم لززي حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا أن بلا خوف نازين من أيدي أعدائنا نعبده بقداسة وبري إقدامه جميع أيام حياتنا. وانت أيها الصبي نبي لعلي تدع لأنك تتقدم أمام وجه لرب لتعد طرقه لتعطي شعبه معرفة لخلاص بمغفرة خطاياهم بحشاء رحمة إلهنا التي بها فتدنا للمشرق من العلا ليضيء على لجالسين في للظلم وزلال لموت لكي يهديك إقدامنا في طريق السلام.
0: أشرق يا رب بنورك على كل من يجلس في الظلمة واهدي أقدامنا في طريق السلام. آمين.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة الصلاة. صلاة وكلمة الله على مدار الساعة.
0: آمين. إذا كنت تسمعنا لأول مرة، أهلا بك.
1: هذا الإذاعة لكل إنسان يبحث عن السلام. تعال واسمع كلمة الله معنا.
0: مريم، ماذا نقرأ الآن؟
1: إنجيل لوقا، الأصحاح 4.
2: إنجيل لوقا، الأصحاح 4. أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس، وكان يعتاد بالروح في البرية. 40 يوما يجرب من إبليس، ولم يأكل شيئا في تلك الأيام. ولما تم الجاع أخيرا وقال لأبليس إن كنت ابن لالا فقال هذا لحجر أن يصير خبزا. فأجاب يسوع قائلا مكتوب الناس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة من لالا. ثم صعد أبليس إلى جبل عال وأرى جميع ممالك لمسكونة في لحظة من الزمان. وقال لأبليس لك أعطي هذا للسلطان كله ومجدهن لأنه علي الدفع وأنا أعطيه لمغريد. فسجدت أمامي يكون لك جميع. فأجاب يسوع وقال ذبي الشيطان إنه مكتوب لرب لهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم جابه إلى أورشليم وقام على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك وإنهم على أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بفجر رجلك. أجاب يسوع وقال له نائل لا تجرب للرب إلهك. ولما أكمل إبليس كل تجربة الفارقة لفين ورجع يسوع بقود الروح إلى الجليل وخرج خبر عنه في جميع الكورة المحيطة وكان يعلم في مجامع مجد من جميع وجاء إلى الناصرة فيس كان الترب ودخل لمجمع حسب عدته يوم للسبت وقام ليقرأ فدفع لي سفر الشعياء للنبي ولما فتح للسفر وجد لموضع لزازي كان مكتوبة فيه روح لرب علي لأنه مسحني لأبشر لمسكين أرسلني لأشفي لمنكسري القلوب لأنادي للمسورين بالإطلاق والعمعي بالبصر وأرسل لمنسحقين في الحرية وأكرز بسنة للرب المقبولة سمطوا للسفر وسلموا على خادم وجلس وجميع ليزين في لمجمع كانت عيونهم شخصة لي فابتدى يقول لهم إنه ليوم قدم هذا المكتوب في مسامعكم وكان جميع يشهدون لو يتعجبون من كلمات لنعمل الخارجة من فمه ويقولون ليس هذا ابن يوسف فقال لهم على كل فعل تقولون لهذا المسألة أي للطبيب شفي نفسك كم سمعنا أنه جر في كفر انفهم ففعل ذلك هنا عيدا في وطنك وقال لحق أقول لكم إنه ليس نبي مقبولا في وطنه وبالحق أقول لكم إن أرامل كثيرة كنوا في إسرائيل في أيام إيليا حين أغلقت السماء مدة 3 سنين و6 أشهر لما كان جوع عظيم في الأرض كلها ولم يرسل إيليا لوحدة منا إلا إلى مرأة أرملة إلى صرف سيدا وبرس كثيرون كانوا في إسرائيل في زمان إليشع على نبي ولم يطهر واحد منهم إلا نعمان للسرياني فامتلأ غضب جميع ليزين في لمجمع حين سمعوا هذا فقاموا وخرجوا خارج المدينة وجاءوا بها الحفة لجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه لأسفل. أما هو فجاز في وسط ممض وانفدر إلى كفر نفوم مدينة من جلي وكان يعلمهم في للسبوت. فبهتوا من تعليمه لأن كلامه كان بسلطان. وكان في لمجمع رجل بروح شيطان نجس فصرخ بصوت عظيم. ما لنا ولك يا يسوع الناصري. أتيت لتلكنا؟ أنا أعرفك من أنت الدوس للا فانتهر يسوع قائلا خرس وخرج منه فسرع على الشيطان في الوسط وخرج منه ولم يضر شيئا فوقع دهشة على الجميع وكانوا يخاطبون بعضهم بعضا قائلين ما هذا الكلمة لأنه بسلطان وقوي يمر الأرواح للنجسة تخرج وخرج سيت عنه على كل موضع في الكورة المحيطة ولما قام من لمجمع دخل بيت سمعان وكانت حمات سمعان إذا خزتها حم شديدة سسألوا من أجلها فوقف فوقها وانتهر لحم فتركتها وفي لحال قامت وصارت تخدمه وعند غروب للشمس جميع ليزين كان عندهم سماع بأمراض مختلفة قدموهم إليه فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاه وكانت شياطين أيضا تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول انت لمسيح بون لله فانتهرهم ولم يدعم يتكلمون لأنهم عرفوا أنه لمسيح. ولما صار للنهار خرج وذهب الموضع خلا وكان الجموع يفتشون عليه. فجاءوا لي ومسكوا لألا يذهب عنهم. فقال لهم أنه ينبغي لي أن أبشر لمدن الآخر أيضا بملكوت لله لأني لهذا أدرسل. فكان يكرز في مجامع الجليل.
3: الساعة الآن 2:00 PM بتوقيت القدس. نرفع قلوبنا إلى الله في هذه الساعة. أنتم مع إذاعة الصلاة.
0: أهلا وسهلا يا مريم وأهلا وسهلا لكل من يسمعنا الآن.
1: أهلا بكم. أهلا بكم في واحد رجاء على إذاعة الصلاة في هذا اليوم يوم السبت.
0: استراحة بعد الظهر مع الكتاب المقدس والترانيم.
1: تعالوا نبدأ.
0: ومع بداية الساعة آية نحملها معنا
2: لداود الرب نوري وخلاصي ممن أخاف للرب حصن حياتي ممن ارتعب

إنجيل لوقا الأصحاح 5. وإذ كان لجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله، كان واقف عند بحيرة جنسارة. فرأى سفينتين واقفتين عند البحيرة، والصيدون اتخرجوا منهما وغسلوا للشباك. فدخل إحدى السفينتين التي كانت للسمعان، وسأل أني بعد قليلا عن لباج. ثم جلس وصار يعلم لجموع من السفينة.

0: جميع العزين مع دهشة على صيد للسمك الذي أخذوه. وكذلك أيضا يعقوب ويوحنا ابن زبدي للذان كان شريكي سمعان. فقال يسوع لسمعان: لا تخف، من لأن تكون تصطاد للناس. ولما جاءوا بالسفينتين إلا بر تركوا كل شيء وتبعوه. وكان في أحد المدن فاز رجل مملوء برسا. فلما رأى يسوع خر على وجهه وطلب اللي قائلا: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني. فمد يده ولمسه قائلا: أريد، فطهر. وللوقت ذهب عنه لبرس. فأوصى أن لا يقول لأحد، بل امدوا نفسك للكاهن وادم عن تطهيرك كما أمر موسى شهادة له. فزعل خبر عنه أكثر. فاجتمع جموع كثيرة لديكي يسمعوا ويشفوا به من أمراضه. وأما هو فكان يعتزل في لبراري ويصلي. وفي أحد الأيام كان يعلم، وكان فريسيون ومعلمون لناموس جالسين وهم أدتوا من كل قرية من جليل واليهودية وورشليم. وكان تويت للرب لشفائهم. وإذا برجال يحملون على فراش إنسانا مفلوجا، وكانوا يطلبون أن يدخلوا به ويضعوا أمامه. ولما لم يجدوا من أين يدخلون به لسبب لجمع، ساعدوا على السطح ودلوا مع الفراش من بين الأجر اللي وسط قدام يسوع. فلما رأى إيمانهم قال له: أي الإنسان، مغفورة لك خطاياك. فابتدى لك تبت والفريسيون يفكرون قايين: من هذا الذي يتكلم بتجديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا لله وحده؟ فشعر يسوع بأفكارهم وأجاب وقال لهم: ماذا تفكرون في قلوبكم؟ أي ما يسر أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال أم ومش؟ ولكن لك تعلم أن بن إنسان سرطان على الأرض أن يغفر لخطايا، قال للمفلوج: لك أقول، أم وحمل فراشك وذهب لبيتك. ففي لحال قام أمامه وحمل ما كان متجع عليه ومضى لبيته وهو يمجد لله. أخذ الجميع حيرة ومجدوا لله وامتلأوا خوفا قائلين: إن أدرينا ليوم عجائب. وبعد هذا خرج فنظر على الشارع سمولاوي جالس عند مكان لجباية، فقال له: تبعني. فترك كل شيء وقام وتبعه. وصنع لولاوي ضيافة كبيرة في بيته. والذين كانوا متكئين معهم كانوا جمعا كثيرا من عشرين وقارين. فتزمر كتبتم والفريسيون على تلاميذه قائلين: لماذا تكلون وتشربون مع عشرين وخطاء؟ أجاب يسوع وقال لهم: لا يحتاج لأصحاء لطبيب، بل لمرض. لم آت لأدعو أبرارا بالخطاة إلى التوبة. وقالوا له: لماذا يصوم تلاميذ يوحنا كثيرا ويقدمون طلبات، وكذلك تلاميذ الفريسيين أيضا، وما تلاميذك في كلون ويشربون؟ فقال لهم: اتقدرون ان تجعلوا بني العرس يصومون ما دام العريس معه؟ ولكن ستة أيام حين يرفع العريس عنهم، فحين إذ يصومون في تلك الأيام. وقال لهم أيضا مثلا: ليس أحد يضع رقعة من ثوب جديد على ثوب عتيق، ولا في الجديد يشقه، والعتيق لا توافق على الرقعة التي من جديد. وليس أحد يجعل خمرة جديدة في زقاق عتيقة لا تشق الخمر الجديدة لزقاق، فهي تهرق والزقاق تتلف. بل يجعلون خمرة جديدة في زقاق جديدة، فتفز جميعا. وليس أحد إذا شرب العتيق يديد للوقت الجديد، لأنه يقول: العتيق أطيب.
1: تمعنا الشيخ حمل الطفل يسوع على زراعي وصل هذا الصلاة.
2: صلاة من رأت عيناه الخلاص.
0: لأن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عيني قدت صلت خلاصك الذي عددته قدام وجه جميع الشعوب. نور أعلان للأمام ومجد لشعبك إسرائيل.
1: أعطنا يا رب أن نرى خلاصك ونعيش ونموت في سلامك. آمين.
0: يا إله السلام، نصلي لأجل بلادنا ولأجل كل الشعوب. أوقف الحروب والعنف وعزز كل من فقد عزيزا. ازرع المحبة مكان الكراهية والمصالحة مكان الخصام. توب لصانع السلام فاجعلنا منه. آمين.
1: جورج، ماذا ينتظرنا اليوم؟
2: عند الساعة السادسة برنامج مساء السلام نختم فيه النهار بالشكر والإنجيل. والآن نعود إلى كلمة الله.
0: إنجيل لوقا الأصحاح 6. وفي للسبت السناني بعد لأول جتاز بين الزروع، وكان تلاميذه يطفون للسنابل ويكلونهم يفركون بإيدي. فقال لهم عم من الفريسيين: لماذا تفعلون ما لا يفعله في للسبوت؟ أعجاب يسوع

0: قال لهم: أما علت ولا هذا الذي فعل داود، فين جاء هو والذين كانوا معه؟ كيف دخل بيت للا وأخذ خبزة تقدمة وأكل، وعط ليزين موعدة، لذذي لا يفل أكله إلا للكهنة فقط. وقال لهم: إن بن الإنسان هو رب للسبت أيضا. وفي سبت آخر دخل لمجمع وصار يعلم. وكان هناك رجل يدلي من يابسه. وكان لكتبت والفريسيون يراقبونه هل يشفي في للسبت، لكي يجدوا عليه شكاية. أما هو فعل مفتعله، وقال للرجل الذي يدو يابسه: أم وقف في الوسط. فقام ووقف. ثم قال لهم يسوع: سلك مشيا، هل يفل في للسبت فعل خير أو فعل الشر؟ تخليص نفس أو إهلاكا؟ ثم نظر حوله لجميعهم وقال للرجل: مد يدك. ففعل هكذا، فعادت يده صحيحة كالآخر. فامتلأوا فمعا وصاروا يتكلمون فيما بينهم ماذا يفعلون بيسوع. وفي تلك الأيام خرج للجبل ليصلي. وقضى الليل كله في للصلاة لله. ولما كان للنهار دعا تلاميذه، واختار منهم 12، ليزين سماهم أيضا رسلا. سمعان لزازي سما أيضا بطرس وأندراوس أخا يعقوب ويوحنا، فيلبس وبرسولماوس، متى وتوما، يعقوب بن خلف وسمعان لزازيد على غيور، يهوذا أخا يعقوب، ويهوذا الأسخريوطي لزازي صار مسلمان أيضا. ونزل معهم وقف في موضع سهل، هو وجمع من تلاميذه، وجمهور كثير من الشعب، من جميع اليهودية وأورشليم وساحل سول وسيدا، الذين جاءوا ليسمعوه ويشفوا من أمراضه والمعذبون من أرواح نجسة، وكانوا يبرعون. وكل الجماعة طلبوا أن يلمسوه، لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي للجميع. ورفع عيني على تلاميذه وقال: توباكم أيها المسكين، لأنكم ملكوت لله. توباكم أيها الجيع لأن، لأنتم تشبعون. توباكم أيها البكون لأن، لأنتم ستحكون. توباكم إذا بغضكم للناس، وإذا فرزوكم وعيروكم، وأخرجوا سمكم كشرير من أجل بن الإنسان. افرحوا في ذلك ليوم وتهللوا، فهو أجرك عظيم في للسماء. لأن آباءهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء. ولكم ويل لكم أي الأغنياء، لأنكم أدلتم عزائكم. ويل لكم أي للشبع، لأنتم ستجوعون. ويل لكم أي للضحكون لأن، لأنتم ستحزنون وتبكون. ويل لكم إذا قال فيكم جميع الناس حسنة. لأنه هكذا كان آباءهم يفعلون بالأنبياء لكذبة. لكني أقول لكم أيها السامعون، أحبوا أعدائكم، أحسنوا المبغضيكم. باركوا لعنيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. من ضربك على خدك فعرض له للآخر أيضا، ومن أخذ ردائك فلا تمنع ثوبك أيضا. وكل من سألك فأعطه، ومن أخذ لزازلك فلا تطالبه. وكما تريدون أن يفعل للناس بكم فعلوا أنتم أيضا بهم هكذا. وأحببتم ليزين يحبونكم، فأي فضل لكم؟ فأن الخطاط أيضا يحبون ليزين يحبونه. وإذا لحسنتم إلي يزين يحسنون إليكم، فأي فضل لكم؟ فأن الخطاط أيضا يفعلون هكذا. وأردتم ليزين ترجون أن تستردوا منهم، فأي فضل لكم؟ فأن الخطاط أيضا يقردون الخطاط لكي يستردوا منهم لمثل. بل أحبوا أعدائكم، وأحسنوا أرضوا وأنتم لا ترجون شيء، فيكون أجركم عظيما وتكونوا بني العلي، فأنه منعم على غير للشاكرين والأشرار. فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم. ولا تدينوا فلا تدنوا. لا تعدوا على أحد فلا يقضى عليكم. أغفروا يغفر لكم. أعطوا تعطوا، كيلا جيدا ملبدا مهزوزة فائدة ليعطون في أحضانكم. لأنه بنفس لكل الذي بيت كيلوني كان لكم. وضرب لهم مثلا، هل يقدر أعم أن يعود أعم؟ أما يسقط الأسنان في حفرة. ليس للتلميذ أفضل من معلمه، بل كل من صار كاملا يكون مثل معلمه. لماذا تنظر لأزلزازي في عين أخيك، وما لخشبة التي في عينك فلا تفطن له؟ أو كيف تقدر أن تقول لأخيك، يا أخي، دعني أخرج لأزلزازي في عينك، وأنت لا تنظر لخشبة التي في عينك؟ يا مرائي، أخرج أولا لخشبة من عينك، وحين إذا تبصر جيدا أن تخرج لأزلزازي في عين أخيك. لأنه ما من شجرة جيدة تسمر سمرة ردية، ولا شجرة ردية تسمر سمرة جيدة. لأن كل شجرة تعرف من سمرة. فأنهم لا يجتنون من الشوكتينة، ولا يقطفون من للعلي عنبة. الإنسان الصالح من كنز قلبه للصالح يخرج للصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه للشرير يخرج للشر. فأنا من صدل العلب يتكلم فمه. ولماذا تدعونني يا رب يا رب وانتم لا تفعلون ما أقوله؟ كل من يأتي لي ويسمع كلامي ويعمل بأعريكم من يشبه. يشبه إنسان بن بيته وحفر وعماء ووضع الأساس على الصخر. فلما حدث السيل صدم من النهر ذلك لبيت، فلم يقدر أن يزعزع لأنه كان مؤسس على الصخر. وأما الذي يسمع ولا يعمل، في شبه إنسان بن بيته على الأرض من دون أساس، فصدم على النهر فسقط حالا، وكان خراب ذلك لبيت عظيمة.
1: من عظة يسوع على الجبل عند بحيرة طبرية نسمع التطويبات.
2: كلمات تقلب مقاييس العالم.
0: طوب للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت للسماوات. طوب للحزان لأنهم يتعزون. طوب للودعاء لأنهم يرسون الأرض. طوب للجياع والعطاش للبر لأنهم يشبعون. طوب للرحماء لأنهم يرحمون. طوب للأنقياء لقلب لأنهم يعينون لله. طوب لصانعي للسلام لأنهم أبناء لله يدعون. طوب للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت للسماوات. طوب لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين. افرحوا تهللوا لأن أجركم عظيم في للسماوات، فأنهم هكذا طردوا الأنبياء ليزين قبلكم.
1: يا رب اجعل قلوبنا نقية واجعلنا صانعي سلام في بيوتنا وبلادنا. آمين.
3: إذاعة الصلاة، هنا نصلي معا في كل ساعة من النهار والليل.
1: الساعة الآن 2:30 وأنتم مع واحة الرجاء على إذاعة الصلاة، نتابع رحلتنا في الكتاب المقدس.
0: إنجيل لوقا الأصحاح 7. ولما أكمل أقواله كلها في مسامع للشعب دخل كفر نحوم، وكان عبد لقائد ما مريضة مشرفة على الموت وكان عزيزة عنده. فلما سمع عن يسوع أرسل إليه شيوخ اليهود يسألوا أن يأتي ويشفي عبده. فلما جاءوا ليسوع طلبوا لي باجتهاد قائلين إنه مستحق أن يفعل له هذا لأنه يحب متنا وهو بن لنا لمجمع. فذهب يسوع معه. وإذ كان غير بعيد عن نبيت أرسل إليه قائد ما تصدقاء يقول له يا سيد لا تتعب لأني لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لذلك لم أحسب نفسي أهلا أن آتي لك. لكن الكلمة في برا غلامي لأني أنا أيضا إنسان مرتب تحت سلطان لجن تحت يدي، وأقول لهذا ذهب في ذهب والآخر آت فيتي والعبدي فعل هذا في فعل. ولما سمع يسوع هذا تعجب منه والتفت إلى الجمع الذي يتبعه وقال أقول لكم لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. ورجع لمرسلون إلى البيت فوجدوا العبد المريض صح. وفي اليوم التالي ذهب المدينة تدعنين وذهب مع كسيلون من تلاميذه وجمع كثير. فلما اعترب الباب لمدينة إذا ميت محمول نوفيد لاما وهي أرملة ومع جمع كثير من المدينة. فلما رأها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي. ثم تقدم ولمس للنعش فوقف لحامله. فقال أي للشاب لك أقول أم. فجلس لميت وابتدأ يتكلم فدفعه لأمه. أخذ للجميع خوف ومجدوا للقائلين قد قام فينا نبي عظيم وافتقد للشعب. وخرج هذا الخبر عنه في كل يهودية وفي جميع الكورة المحيطة. فأخبر يوحنا تلاميذه بهذا كله. فدعا يوحنا 2 من تلاميذه وأرسل ليسوع قائلا أنت هو للإي أم ننتظر آخر؟ فلما جاء إليه الرجلان قال يوحنا لمعمدان قد أرسلنا لك قائلا أنت هو للإي أم ننتظر آخر؟ وفي تلك للساعة شف كثيرين من أمراض وأدواء وأرواح شريرة وهب لبصر العميان كثيرين. أجاب يسوع وقال لهما ذهبا وأخبر يوحنا بما رأيتما وسمعتما، إن العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموت يقومون والمسكين يبشرون وطوب لمن لا يعسر فيه. فلما مد رسول يوحنا بتدأ يقول للجموع عن يوحنا ماذا خرجتم إلى برية لتنظروا؟ أقصبت تحرك للريف؟ بل ماذا خرجتم لتنظروا؟ إنسانا لابس ثيابا ناعمة؟ هو ذا ليزين في للباس لفاخر والتنعمهم في أسور لملوك. بل ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم، أقول لكم، وأفضل من نبي. هذا هو لزازيك تبعنا، أنا أرسل أمام وجهك ملاكي لزازي هي الطريقة قدامك. لأني أقول لكم، إنه بين المولودين من النساء ليس نبي أعظم من يوحنا لمعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت لله أعظم منه. وجميع للشعب السمعوا العشرون برروا لله معتمدين بمعمودية يوحنا. وأما الفريسيون والناموسيون فرفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم، غير معتمدين منه. ثم قال للرب، فبمن شبه ناس هذا الجيل؟ وماذا يشبهون؟ يشبهون أولادا جالسين في السوق يندون بعضهم بعضا ويقولون، زمرنا لكم فلم ترأسوا. نحن لكم فلم تبكوا. لأنه جاء يوحنا لمعمدان لا يأكل خبزة ولا يشرب خمرة، فتقولون، بالشيطان. جاء بون لإنسان يأكل ويشرب، فتقولون، هو ذا إنسان أكل شريد خمر، محب للعشرين والخطاب. والحكمة تبررت من جميع بنيا. وسأل واحد من الفريسيين إن يأكل معه، فدخل بيت الفريسي واتكى. وإذا امرأت في لمدينة كانت خاطئة، إذا علمت إنه متكى في بيت الفريسي، جاءت بقرورتي. ووقفت عند أدمية من وراءها باكية، وابتدت تبل أدمية بالدموع، وكانت تمسحهما بشعر رأسها، وتقبل أدمية وتدنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي لزازيد على ذلك، تكلم في نفسه قائلا، لو كان هذا نبيا، لعلم من هذا الامرأة التي تمسه ما هي؟ إن خاطئة. أجاب يسوع وقال له، يا سمعان، عندي شيء أقول لك. فقال، قل، يا معلم. كان لمداين مديونان؟ على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50. وإذ لم يكلهما ما يفيان سامحهما جميعا. فقل، أيما يكون أكثر حبا له. فأجاب سمعان وقال، أظن لزازي سامحه بالأكثر. فقال له، بالصواب حكمت. ثم لتفت إلى المرأة وقال لسمعان، أتنظر هذا لمرأة. إني دخلت بيتك، وما على رجلي لم تعط. وأما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها. قبلت لم تقبلني، وأما هي فمذ دخلت لم تكف عن تعبيل رجلي. بزيت لم تدع رأسي، وأما هي فقد دهنت بالطيب رجلي. من أجل ذلك أقول لك، قد غفرت خطاياك الكثيرة، لأنها حبت كثيرا. والذي يغفر لقليل يحب قليلا. ثم قال لها، مغفورة لك خطاياك. فابتدأ لم تكون معه يقولون في نفسهم، من هذا الذي يغفر خطايا أيضا؟ فقال للمرأة، إيمانك قد خلصك، اذهبي بالسلام.
1: الساعة الآن 2:30 وأنتم مع واحة الرجاء على إذاعة الصلاة. خذوا نفسا عميقا واستريحوا في حضور الله.

إنجيل لوقا. الأشخاص السمانية. وعلى أثر ذلك كان يصير في مدينة ورية تيكرز ويبشر بملكوت لله ومع الاثنى عشر. وبعض للنساء كنا تشوفين من أرواح شريرة وأمراض، مريم التي تدعى لمجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، ويوانا ملأت خوزي وكيل هيرودس وسوسنة وخر كسيلات كن يخدمنا من أموالهم. فلما جمع كثير أيضا من نزازين جاولي من كل مدينة، قال بمثل: خرج للزارع ليزرع زرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فانداس وأكلته طيور للسماء، وسقط آخر على الصخر فلما نبت جف لأنه لم تكل رطوبة، وسقط آخر في وسط الشوك فنبت معه للشوك وخنع، وسقط آخر في الأرض للصالحة فلما نبت صنع ثمرة مضاعف. قال هذا ونادى: من لأذنان للسمع فليسمع. تسأل تلاميذه قائلين: معس أن يكون هذا لمثل؟ فقال: لكم قد أعطي أن تعرفوا أسرار ملكوت لله، وأما للباقين فبأمثال، حتى أنهم مبصرين لا يبصرون، وسامعين لا يفهمون. وهذا هو لمثل: للزرع هو كلام لله. والذين على الطريق هم الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع كلمة من قلوبهم لا يمنوا في خلصوا. والذين على الصخر هم الذين ما تسمعوا يقبلون لكلمة بفرح، وهؤلاء ليس لهم أصل، في منون الأفين، وفي وقت للتجربة يرتدون. والذي سقط بين الشوك هم الذين يسمعون، ثم يذهبون في اختنعون من هموم للحياة وغناها ولذاتا، ولا ينضجون ثمرة. والذي في الأرض للجيدة، هو الذين يسمعون لكلمة فيحفظونها في قلب جيد صالح، ويثمرون بالصبر. وليس أحد يؤد سراجة ويغطي بناء أو يضعه تحت سريف، بل يضعه على منارة لينظر للداخلون للنور، لأنه ليس خفي لا يظهر ولا مكتوم لا يعلم ويعلن. فانظروا كيف تسمعون، لأن من السياط ومن ليس له فالذي يظن لا يخذ منه. وجاء لي أمه وأخوته ولم يقدروا أن يصلوا لي لسبب لجمع. أخبروا وقايين: أمك وأخوتك واقفون خارجا يريدون أن يروك. أجابوا قال لهم: أمي وأخوتي هم الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها. وفي أحد الأيام دخل السفينة هو وتلاميذه، فقال لهم: لنعبر العبر لبحيرة. فقلعوا، وفيما هم سائرون نام. فنزل نوع ريف في لبحيرة، وكانوا يمتلعون معا وصلوا في خطر. فتأدموا ويأزوا وقايين: يا معلم، يا معلم، إن نهلك. فقام وانتهر للريف وتموج لما، فانتهي وصار هدوء. ثم قال لهم: أين إيمانكم؟ فخافوا تعجبوا قائلين فيما بينهم: من هو هذا؟ فأنه يأمر للرياح أيضا والماء سطيع. وسروا إلى كولا الجدريين التي هي مقابل الجلي. ولما خرج إلى الأرض ستابل رجل من المدينة كان فيه شيطين منذ زمن طويل، وكان لا يلبس ثوبا ولا يقيم في بيت بل في العبور. فلما رأى يسوع صرخ وخر له وقال بصوت عظيم: مالي ولك يا يسوع بن الله العلي، أطلب منك أن لا تعذبني. لأنه أمر للروح للنجس أن يخرج من الإنسان، لأنه من زمان كثير كان يخطفه وضربت بسلاسل وقيود مفروسة، وكان يقطع على الربط ويساق من الشيطان اللبرالي. تسأل يسوع قائلا: ما اسمك؟ فقال: لجون، لأن شياطين كثيرة دخلت فيه وطلب لي أن لا يمرهم بالذهاب إلى الهوية. وكان هناك قطيع خنازير كثيرة ترع في الجبل، فطلبوا لي أن يزن لهم بالدخول فيها، فأزن لهم. فخرجت الشياطين من الإنسان ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع من على الجرف إلى البحيرة واختنى. فلما رأى الرعاة ما كان هربوا وذهبوا وأخبروا في المدينة وفي الضياع. فخرجوا ليروا ما جر. وجاءوا ليسوع فوجدوا الإنسان الذي كانت الشياطين قد خرجت منه لابسة وعافلا جالسة عند أدم يسوع، فخافوا. فأخبرهم أيضا ليزين رأوا كيف خلص مجنون. فطلب لي كل جمهور كولا لجدريين أن يذهب عنه لأنه عطراهم خوف عظيم. فدخل للسفينة ورجع. أما للرجل الذي خرجت منه للشياطين فطلب لي أن يكون معه، ولكن يسوع صرف قائلا: رجع لبيتك وحدث بكم صنع لربك. فمد وهو ينادي في المدينة كلها بكم صنع بيسوع. ولما رجع يسوع قبل الجمع لأنهم كانوا جميعهم ينتظرونه. وإذا رجل سمي يايرس أدجا وكان رئيس لمجمع فوق عند أدم يسوع وطلب لي أن يدخل بيته.
لأنه كان لابنت وحيدة لها نحو 19 سنة، وكانت في حال الموت. ففيما هو من طلع زحمته لجموع. ومرأت بنزف دم من 19 سنة، وبأنصت كل ما عيشت للأطباء، ولم تقدر انتشف من أحد. جاءت من وراءه ولمست هد بصوبه. ففي لحال وقف نزف دمه. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ وإذ كان جميع ينكرون، قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يضيقون عليك ويزحمونك، وتقول: من الذي لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد، لأني علمت إن قوت قد خرجت مني. فلما رأت لمرأت إن لم تختف، جاءت مرتعدة وخرت له، وأخبرت قدام جميع الشعب لأي سبب لمسته، وكيف برأت في لحال. فقال لها: سقي يا بنت، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام. وبينما هو يتكلم، جاء واحد من دار رئيس لمجمع قائلا له: قد مات بنتك. لا تتعب لمعلم. فسمع يسوع وأجابه قائلا: لا تخف. أم فقط فهي تشف. فلما جاء إلى البيت لم يدع أحد يدخل إلى بطرس ويعقوب ويوحنا وابل الصبية وأمه. وكان جميع يبكون عليها ويلطمون. فقال: لا تبكوا. لم تمت لكن نائمة. فضحكوا عليه، عارفين إن ماتت. أخرج لجميع خارجا، وأمسك بيدا وناد قائلا: يا صبية، أمي. فرجعت روحها وقامت في لحال. فأمر أن تعطل تأكل. فبهت والداها. فأوصاهما أن لا يقولا لأحد عما كان.

0: في الليلة الأخيرة قبل الصليب دفع يسوع عيني إلى السماء وصل
1: صلى لأجل تلاميذه ولأجلنا نحن أيضا لنصغي بخشوع.
2: تكلم يسوع بهذا ورفع عيني نحو السماء وقال: أي لا أدت إلى الساعة. مجد بنك لمجدك بنك أيضا، إذا أعطيته سرطان على كل جسد ليعطي حياة عبدية لكل من أعطيته. وهذا هي الحياة العبدية، أن يعرفوك أنت على الحقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنا مجدتك على الأرض. العمل الذي أعطيتني لعمل أكملته. والآن مجدني أنت يا عند ذاتك بالمجد الذي كان لعندك قبل كون العالم. أنا أظهرت سمك للناس الذين أعطيتني من العالم. كانوا لك وأعطيتهم لي وأحفظوا كلامك. والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، وهم قبلوا وعلموا يقينا أني خرجت من عندك، وأمنوا أنك أنت أرسلتني. من أجلهم أنا أسأل. لست أسأل من أجل العالم، بل من أجل الذين أعطيتني لأنهم لك. وكل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي، وأنا ممجد فيه. ولست أنا بعد في العالم، وما هؤلاء فهم في العالم، وأنا آتي لك. أي هلا لدوس، حفظهم في اسمك الذين أعطيتني، ليكونوا واحدة كما نحن. حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك. الذين أعطيتني حفظتهم، ولم يهلك منهم أحد إلا بون هلاك ليتم الكتاب. أما الآن سني آتي لك. وأتفلم بهذا في العالم ليكون لهم فرحي كاملة فيه. أنا أعطيتهم كلامك، والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم، كما أني أنا لست من العالم. لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. أدسهم في حقك. كلامك هو حق. كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم، ولأجله. أدس أنا ذاتي، ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامه، ليكون جميع واحدة، كما أنك أنت أي لا في وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدة فينا، ليمن العالم أنك أرسلتني. وأنا قد أعطيتهم لمجد الذي أعطيتني، ليكونوا واحدة كما أننا نحن واحد. أنا فيهم وأنت في ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم إنك أرسلتني، وأحببتهم كما أحببتني. أي هلا أريد إن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي فيس أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني، لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. أي هلا لبرج، إن العالم لم يعرفك، أما أنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا إنك أنت أرسلتني. وعرفتهم سمك وسأعرفهم، ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به، وأكون أنا فيهم.
0: نشكرك يا رب يسوع لأنك صليت لأجنا. اجعلنا واحدة فيك واحفظنا من الشرير. آمين.
2: صلاة لأجل العاملين. يا رب بارك عمل أيدينا، بارك كل من يخرج الآن العمله ليطع معيته. أعطي العمال قوة وأمانة والمديرين عدل ورحمة. ونصلي لأجل من يبحث عن عمل ولم يجد، افتح أمامه بابا ولا تدعي فقد الأمل. اجعل عملنا خدمة الناس وتسبيحا لك. آمين.

يا رب بارك بيوتنا وعائلاتنا، احفظ الأطفال وأعطي الآباء والأمهات حكمة وصبرة، اجمع ما تفرق وشوف ما انكسر في العلاقات، ليك بيتنا مكانة للمحبة والغفران. آمين.

0: صلاة لأجل من أساء إلينا. يا رب، أنت قلت: أحبوا أعداءكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. هذا صعب علي، فأعطني أنت القدرة. أضع أمامك الآن اسم من جرحني. باركه، واشف قلبه وقلبي. حررني من الحقد، لكي أعيش حرًا في محبتك، كما غفرت أنت على الصليب. آمين.
1: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا، يا سيد تجاوز عن سيئاتنا، يا قدوس اطلع واشف أمراضنا من أجل اسمك. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير.

0: الرسول بولس كان يصلي لأجل المؤمنين في أفسس،
1: ونحن نصلي هذا الصلاة اليوم لأجل كل من يسمعنا.
2: لذلك أنا أيضا إذا سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين، لا أزال شاكرا لأجلكم، ذاكرا إياكم في صلواتي، كي يعطيكم لربنا يسوع المسيح قبل مجد روح لحكمة والإعلان في معرفته، مستنيرة بعيون إذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غن مجد ميلاسه في القديسين وما هي عظمة قدرته للفائقة. نحونا نحن لممنين حسب عمل شدة قوته لزازي عمله في المسيح، إذا قام من الأموات وأجلس عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسرطان وقوة وسيادة، وكل من يسملس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا، وأخضع كل شيء تحت أدمي وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده من الأزازي يملأ لكل في لكل.
0: افتح يا رب عيون قلوبنا لنعرف رجاء دعوتك وعظمة قوتك فينا. آمين.

الآن 3 PM بتوقيت القدس. نرفع قلوبنا إلى الله في هذه الساعة. أنتم مع إذاعة الصلاة.

0: صلي معنا. إذاعة الصلاة، صوت الرجاء في كل ساعة.
1: كانت معنا ترتيلة المزمور 50 مقام حجاز كار.
2: الساعة الآن 3:05 وأنتم مع واحة الرجاء على إذاعة الصلاة. والآن ترتيلة المزمور 8 مقام جم مرصع.

0: كانت معنا ترتيلة، المزمور 8، مقام جم مرصع.
1: الساعة الآن 6:45، وأنت مع واحد رجاء على إذاعة الصلاة، لنرفع قلوبنا معا في صلاة.
2: صلاة لكل من يبحث عن الله. يا الله، إن كنت هناك وكنت تسمعني، فأنا أريد أن أعرفك. قلبي يبحث عن سلام لم أجده في أي مكان. يسوع قال: اطلبوا تجدوا، أرعوا يفتح لكم. فأنا أطرى. أرني وجهك، ودني خطوة خطوة، ولا تركني في حيرتي. آمين.

0: المزمور 117 لحن أول. ترتيلة ترفع القلب.
1: الساعة الآن 3:30، وأنت مع واحد رجاء على إذاعة الصلاة، والآن ترتيلة أبوند شمايو، الصلاة الربانية بالسريانية.
2: أبوند بشمايو نثقاد ششمو.

0: لو تشبخته لولا مرمينا آمين.
1: من أجمل صلوات العهد الجديد صلاة بولس كي نعرف محبة المسيح.
2: محبة لها عرض وطول وعمق وعلون.
3: بسبب هذا احني ركبتي لدى بربنا يسوع المسيح. لازم نتسم كل عشيرة في السماوات وعلى الأرض. لكي أعطيكم بحفابر المجدة. انت تأيدوا بالقوة بروحة في الإنسان الباطن. ليفر المسيح بالإيمان في قلوبكم وانتم متصلون ومتسسون في المحبة حتى تستطيعوا ان تدركوا مع جميع الأديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو وتعرفوا محبة المسيح للفائع لمعرفة. لكي تمتلئوا لكل ملء الله. والقادر ان يفعل فوق كل شيء اكثر جدا مما نطلب او نفتكر بحسب لقوتي تعمل فينا للمجد في الكنيسه في المسيح يسوع لجميع جيال دهر للدهور. امين.
1: ليحل المسيح بالايمان في قلوبنا ولنمتلئ الكلمه لله. امين.

0: صلاة التوبة. يا الله، ارحمني أنا الخاطئ. أعرف ضعفي، وأعرف أني ابتعدت عنك كثيراً. لكني أعرف أيضاً قلبك، قلب الأب الذي يركض نحو ابنه العائد. ها أنا أعود إليك. أغسلني فأبيض وقلباً نقياً اخلق في، وأعطني أن أغفر أنا أيضاً لمن أساء إلي كما غفرت لي. آمين.
1: آمين.

0: بولس في السجن ومع ذلك يصلي بفرح لأجل إخوته.
1: صلاة تعلمنا الشكر في كل حالة.
2: اشكر إلهي عند كل ذكري ياكم دعمة في كل دعيتي، ما دام أنا طلبت لأجل جميعكم بفرح، لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى عام. واسع بهذا عين أن لزازي بتدى فيكم عملا صالح نكمل اليوم يسوع على مسيح. كما يحق لي نفتكر هذا من جهة جميعكم، لأني حافظكم في قلبي، في وسطي، وفي لمحامات عن الإنجيل وتثبيته، أنتم لازين جميعكم شركائي في النعمة. فأنا لا شاهد لي كيف اشتاق إلى جميعكم في إحشاء يسوع على مسيح. وهذا بصلي، أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم، حتى تميزوا الأمور المتخالفة، لكي تكونوا مخلصين وبالعصرة اليوم لمسيح، مملوئين من ثمر البر لزازي بيسوع على مسيح، لمجد لله وحمده.
0: لتزدد محبتنا يا رب في المعرفة وفي كل فهم، واكمل فينا العمل الصالح الذي بدأته. آمين.

0: الآن الرابعة بعد الظهر بتوقيت القدس. نرفع قلوبنا إلى الله في هذه الساعة. أنتم مع إذاعة الصلاة.
1: تعالوا لي يا جميع لم تعبينوا السائلي لافمان ونعرفكم.
0: إذاعة الصلاة.
2: إذا أول مرة بتسمعونا أهلا وسهلا فيكم. هون صلاة وترانيم للنهار. خلونا نرتل مع بعض

صلاة بداية اليوم. أي يا رب لهنا نشكرك لأنك أستنا اليوم أحياء وعطيتنا نهارة جديدة. نقدم لك هذا اليوم بكل ما فيه، عملنا وطرقنا وكلامنا وأفكارنا. كان أنت في بدايته وفي نهايته. أحفظ بيوتنا وأولادنا وأعطنا قلبا هادئا أمام كل صعوبة. أنت عدنا فيك راحتنا وأضعفنا فيك قوتنا. وليكن كل ما نعمله اليوم لمجد اسمك القدوس. آمين.

خلينا نذكر كل عيلة عم تمر بضيقة، الله يفرجها عليكم. وهلا ترتيلة من القلب.

0: والآن صلاة لأجل الحكمة والقوة والصبر.
1: صلاة بولس لأهل كولوسي.
2: من أجل ذلك نحن عيدا من اليوم سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا مثمرين في كل عمل صالح ونمين في معرفة له متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده لكل صبر وطول أنات بفرح شاكرين لعززي أهلنا للشركة ميراث لديسين في للنور لذزين أزنا من سرطان للظلمة ونقلنا الملكوت بن محبته لذزي لنا في لفدا بدمه غفران لخطايا.
0: املأنا يا رب من معرفة مشيئتك وقونا بكل قوة لكل صبر بفرح. آمين.

0: سلاماً أترك لكم. سلامي أعطيكم. ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب.
1: إذاعة الصلاة.

صلاه قبل الطعام. بارك يا رب هذا الطعام والعيد التي عدته، وأعط خبز لكل جائع، وجعلنا نشارك ما عندنا مع من الإسلام. كما باركت الخبزات الخمس والسمكتين فأشبعت الجموع، بارك معدتنا وبيوتنا. آمين.

يا رب استمع صلاتي وأنصت بحقك إلى طلبتي، استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فأنه لن يتزكى أمامك كل حي، لأن العدو قد اضطهد نفسي وأذل إلى الأرض حياتي، وأجلسني في ظلمات مثل الموتى منذ الدهر، وأجرى علي روحي واضطرب قلبي في داخلي. تذكرت الأيام القديمة، هذثت في كل أعمالك وتأملت في صنائع يديك، بسطت يدي إليك ونفسي لك كأرض لا تمطر. أسرع فاستجب لي يا رب، قد فنيت روحي، لا تصرف وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب. اجعلني في الغداة مستمعا رحمتك، فأني عليك توكلت. عرفني يا رب الطريق التي أسلك فيها، فأني إليك رفعت نفسي. أنقذني من أعدائي يا رب، فأني قد لجأت إليك. علمني أن أعمل مرضاتك، لأنك أنت إلهي. روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة، من أجل اسمك يا رب تحييني. بعدلك تفرج من الحزن نفسي، وبرحمتك تستأصل أعدائي، وتهلك جميع الذين يحزنون نفسي، لأن

0: أشهر كلمات عن المحبة في العالم كتبها بولس لأهل كورنثوس.
1: نشيد المحبة، اسمعوا كأنكم تسمعونا لأول مرة.
2: أنت تتكلم بلسانة للناس والملائكة، ولكن ليس لي محبة، فقد صرت نحاسا يطن أو سنجليرا. وكانت لي نبوة، وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وكان لي كل إيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة، فلست شيئا. وأنا طعمت كل أموالي، وسلمت جسدي حتى احترق، ولكن ليس لي محبة، فلا أنتفع شيئا. لا محبة تتأنو ترفع، لا محبة لا تحسد، لا محبة لا تتفاخر، ولا تنتفخ، ولا تأبث، ولا تطلب ما لنفسها، ولا تحتد، ولا تزن نفسها، ولا تفرح بالاسم بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء، وتصدق كل شيء، وترجو كل شيء، وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. وأما النبوات ستبطل، والسنة ستنتهي، والعلم سيبطل. لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ. ولكم اتجاه لكامل فافين إذ يبطل ما هو بعد. لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم، وكطفل كنت أفطن، وكطفل كنت أفتكر. ولكن لما صرت رجلا ابطلت مال الطفل. فأنا ننظر الآن في مرآة، في لغز، لكفين إذ وجه لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكفين إذ سأعرف كما عرفت. أما الآن في إثبات، الإيمان والرجاء والمحبة، هذول الساسة ولكن عظمهن محبة.
0: علمنا يا رب أن نحب كما تحب، بصبر ولطف وبلا حساب. آمين.
1: من أدم تسبيح الكنيسة، يأتبسب لسي رسالته وإلثي ربي.
0: تسبيحة عن الذي أخلى نفسه، فرفعه الله.
2: فليك فيكم هذا الفكر لذذي في لمسيح يسوع عيدا، لذذي إذ كان في صورة لله، لم يحسد خلصة أن يكون معدل على الله. لكنه أخل نفسه، أخذا صورة عبد، صائرا في شبل الناس. وزوجد في الهيئة كإنسان، وضع نفسه، وطاع حتى لموت، موت للصليب. لذلك رفع الله عيدا، وأعطى اسم فوق كل سن، لكي تجسو باسم يسوع كل ركبة ممن في للسماء، ومن على الأرض، ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب، لمجد لله لا.
1: لتجسك يا رب يسوع كل ركبة، وليعترف كل لسان أنك رب لمجد الله الآب. آمين.
2: لأمام لمغنين لبني أورف على لجواب ترنيمة لله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدة.
3: إذاعة الصلاة.

0: الآن 5 مساء بتوقيت القدس. نرفع قلوبنا إلى الله في هذه الساعة. أنتم مع إذاعة الصلاة.
1: صلاة المساء والشكر. نشكرك يا رب على هذا النهار الذي مضى، على الخبز الذي أكلناه، وعلى الناس الذين التقيناهم، وعلى كل خير رأيناه وكل شر نجيتنا منه ونحن لا نعلم. وإن أخطأنا اليوم بالقول أو بالفعل أو بالفكر، فاغفر لنا برحمتك. هب لنا ليلة هادئة ونوما بلا خوف، واحرس بيوتنا وكل من نحب. آمين.
2: معكم مريم، والساعة 5. خليكم معنا. وهلأ منسمع ترتيلة حلوة.

0: في أورشليم في وقت الضيق رفع المؤمنون الأوائل صوتهم بنفس واحدة.
1: صلاه كنيسة صغيرة صنعت فرق كبيرة.
2: فلما سمعوا رفع بنفس واحدة الصوت إلى الله وقالوا: أي للسيد، أنت هو الإله الصانع على السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، لقائل بفم داود ستاك، لماذا تجي لأمام وتفكر للشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الأرض واجتمع للرأساء مع على الرب وعلى المسيح، لأنه بالحقيقة تم على فتاك للدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس لبنتي مع أمام وشعوب إسرائيل ليفعلوا كل ما سبق فعينتي ديك ومشورتك أن يكون. والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم ومنفع بيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة بمديدك للشفاء والتجر آيات وعجائب باسم فتاك للدوس يسوع. ولما صلوات ذاذ على مكان لذذي كانوا مجتمعين فيه وامتلى الجميع من الروح الأقدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة.
0: أعطي يا رب كنائسنا في هذه الأرض أن تتكلم بكلامك بكل مجاهرة ومحبة. آمين.

0: المجد لك يا إلهنا، المجد لك أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات ورازق الحياة، هلم واسكن فينا وطهرنا من كل دنس، وخلص أيها الصالح نفوسنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، يا رب اغفر خطايانا، يا سيد تجاوز عن سيئاتنا، يا قدوس اطلع واشف أمراضنا، من أجل اسمك يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، أمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهر أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة.

0: صلاة قبل النوم؟ في يديك يا رب استودع نفسي وجسدي هذو الليلة. أنت لا تنعس ولا تنام، فلذلك أنام أنا بالسلام. أبعد عني الأحلام المقلقة والأفكار الثقيلة، وأطرح على كل من لا يستطيع النوم الآن بسبب ألم أو حزن. تم على الساهرين في المستشفيات وعلى الطرق، ومع الوافدين في بيوتهم. وأيقظنا في الصباح لنسبحك من جديد. آمين.
1: المزمور السابع. يا رب إلهي عليك توكلت، خلصني من كل الذين يطردونني ونجني، لئلا يفترس كأسد نفسي هاشما إياها ولا منقذا. يا رب إلهي إن كنت قد فعلت هذا، إن وجد ظلم في يدي، إن كافأت مسالمي شراً

وليدس إلى الأرض حياتي، وليحط إلى التراب مجدي. سلاه. قم يا رب بغضبك، ارتفع على سخط مضايقي، وانتبه لي بالحق أوصيت. مجمع القبائل يحيط بك، فعد فوقها إلى العلا.

الله قاض عادل وإله يسخط في كل يوم، إن لم يرجع يحدد سيفه، مد قوسه وهيأها

وسدد نحوه إله الموت، يجعل سهامه ملتهبة. هو ذا يمخض بالإثم حمل تعبا وولد كذبا، كرى جبا وحفرة فسقط في الهوة التي صنع، يرجع تعبه على رأسه وعلى هامته يهبط ظلمته. أحمد الرب حسب بره وأرنم لاسم الرب العلي.

0: لكل قلب خائس اليوم، هذا لكلمات من رسالة رومية.
1: إن كان الله معنا فمن علينا؟
2: فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فما علينا؟ الذي لم يشفع لنا بل بذل لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا مع كل شيء؟ من سيشتكي على مختار الله؟ الله هو الذي برر. من هو الذي دين؟ المسيح هو الذي مات بل بالحريق عن أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. من سيصنع عن محبة المسيح؟ الشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب، إن من أجلك نمات كل نهار. قد حسدنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذا جميعا يعظم انتصارنا بالذي حبنا. فأني متيقن أنه لا موت ولا حياة، ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات، ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة، ولا علو ولا عمى، ولا خليقات آخر، تقدر أن تفصلنا عن محبة لله التي في المسيح يسوع ربنا.
0: نشكرك يا رب لأنه لا موت ولا حياة ولا أي خليقة تقدر أن تفصلنا عن محبتك. آمين.

صمويل يحوي سفرين، ملوك أيضا سفرين، أخبار أيام سفرين، عذراء نحامية طوبيان، يهودة أستير أيوب مزامير أمثال جامعان، نشد الأنشاد والحكمة وحكمة.

بركة لكل من يسمع. يباركك الرب ويحرسك. أينما كنت الآن، في بيتك أو في عملك أو على الطريق، الرب معك ليعطيك سلاما في قلبك وصحة في جسدك ونورا في طريقك. ولتكن نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معك ومع بيتك. آمين.

0: الآن 6 مساء بتوقيت القدس. مع المساء نضع يومنا بين يدي الله. أنتم مع إذاعة الصلاة.
1: إجا وقت صلاة المساء، خلينا نأكل شي شوي ونرفع قلوبنا لله.
0: مساء الخير، هذه صلاة المساء على إذاعة الصلاة. لنسمع معا قراءة من الإنجيل.
2: إنجيل مرقس. الأصحاح 1. ضد إنجيل يسوع المسيح بن لله. كما هو مكتوب في الأنبياء: أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي هي الطريق قدامك. صوت صارخ في البرية: أعدوا طريق الرب، صنعوا سبل مستقيمة. كان يوحنا يعمد في البرية ويكرز بمعمودية للتوبة لمغفرة الخطايا. وخرج إليه جميع كورة اليهودية وأهل أورشليم واعتمدوا جميع منه في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. وكان يوحنا يبس وبر لابل ومنطب من جلد على حقوي ويكل جرادة وعسل برية. وكان يكرز قائلا: يتي بعدي من هو أقوى مني، لذذي لاستاهلا أن انفني وأفل سيور حذاء. أنا عمدتكم بالماء، وأما هو فسي عمدكم بالروح الأقدس. وفي تلك الأيام جاء يسوع من ناصرة الجليل واعتمد من يوحنا في الأردن. وللوقت وهو صاعد من لماء على السماوات قد الشق، والروح مثل حمامة نازل عليه. وكان صوت من السماوات: انت بني لحبيب لذذي بسرت. وللوقت خرجوا للروح إلى برية. وكان هناك في البرية 40 يوما يجرب من الشيطان. وكان مع لوخوش وصار على ملائكة خدمة. وبعد ما أسلم يوحنا جاء يسوع للجليل يكرز ببشارة ملكوت لله ويقول: قد كمل للزمان واقترب ملكوت لله، فتوبوا وأمنوا بالإنجيل. وفيما هو يمشي عند بحر الجليل أبصر سمعان وأندراوس أخاه لقيان شبكة في البحر، فأنهما كانا صيادين. فقال لهما يسوع: هلم ورائي فأجعلكما تصيران صيادي للناس. فللوقت تركا شباكما وتبعه. ثم جتاز من هناك قليلا فرق يعقوب بن زبدي ويوحنا أخاه وما في للسفينة يصلحان الشباك، فدعاهما للوقت. فترك أباهما زبدي في للسفينة مع العجر وذهب وراءه. ثم دخلوا كفر نحوم وللوقت دخل لمجمع في للسبت وصار يعلم. فبهتوا من تعليمه لأنه كان يعلمهم كما لا سلطان ولسك الكتبة. وكان في مجمعهم رجل بروح نجس فصرخ قائلا: ما لنا ولك يا يسوع الناصري، اتيت لتهلكنا؟ أنا عارفك من أنت قدوس لله. فانتهر يسوع قائلا: خرس وخرج منه. فسرع على الروح للنجس وصاح بصوت عظيم وخرج منه. فتحيروا كلهم حتى سأل بعضهم بعض قائلين: ما هذا؟ ما هو هذا للتعليم الجديد؟ لأنه بسلطان يمر حتى الأرواح للنجسة تطيعه. فخرج خبره للوقت في كل كورة المحيطة بالجليل. ولما خرجوا من لمجمع جاءوا للوقت إلى بيت سمعان واندراوس مع يعقوب ويوحنا. وكانت حمات سمعان مضطجعة محمومة، فللوقت أخبروا عنها. فتقدم وأقام ماسكة بيدا، فترك تلف محاله وصارت تخدمه. ولما صار لمساء، إذ غربت الشمس، قدموا لي جميع للصماء والمجني. وكان إلى مدينة كلها مجتمعة على الباب. فشف كثيرين كانوا مرض بأمراض مختلفة، وأخرج شياطين كثيرة، ولم يدع للشياطين يتكلمون لأنهم عرفوه. وفي للصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى الموضع خلا، وكان يصلي هناك. فتبع سمعان والذين معه. ولما وجدوا قالوا له: إن الجميع يطلبونك. فقال لهم: لن ذهب إلا أرل مجاورة لأكرز هناك أيضا، لأني لهذا خرجت. فكان يكرز في مجامعهم في تل الجليل ويخرج للشاطين. فأتي لي أبرس يطلب الإجاسية وقال له: إن أردت تقدر أن تطهرني. فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له: أريد، فطر. فللوقت وهو يتكلم ذهب عنه الأبرس وطهر. فانتهله وأرسله للوقت وقال له: انذر لا تقل أحد شيء، بل اذهب أر نفسك للكاهن وأدم عن تطهيرك ما أمر بموس شهادة لهم. وأما هو فخرج وابتدى ينادي كثيرة ويزيع لخبر، حتى لم يعد يقدر أن يدخل المدينة ظاهرة، بل كان خارجة في مواضع خالية وكانوا يأتون إليه من كل نافية. يا رب، ونحن في مساء هذا اليوم نشكرك على كل ما أعطيتنا. سامحنا عن تل خطأ صنعناه بالفكر أو بالقول أو بالفعل. نضع بين يديك كل ما يسأل قلوبنا ونسى أنك تعتني بنا. إن في السلام لبلادنا ولكل الشعوب والعزاء لكل حزين. آمين.
0: لنصلي معا الصلاة التي علمنا إياها الرب يسوع.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليت ملكوتك، ليتك مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا عطنا اليوم، وغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد. آمين.
0: والآن البركة.
2: يباركك للرب ويحرسك، يدي للرب وجهه عليك ويفهمك، يرفع للرب وجهه عليك ويمنحك سلامة.
0: كانت معكم صلاة المساء، مساء هادئ ومبارك.
1: وهل تركيلة نصليها بالقلب؟

0: مساء الخير لكل اللي عم يسمعونا. معكم مريم وهذا برنامج مساء السلام. خليكم معنا.
1: دعوة من الرسالة إلى العبرانيين لكل من يظن أن صلاته لا تسمع.
0: لا نسمع.
2: فأجلنا لئيس كهنة عظيم قد جتاز للسماوات يسوع بون لالا فلنتمسك بالإقرار. لعليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرسي لضعفاتنا بالمجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. فلنتقدم بالسقاط العرش للنعمة لكننا الرحمة ونجد نعمة عون في فينا.
1: نتقدم إليك الآن يا رب بثقة لننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. آمين.

0: كوثو وحيلو تشبح ثو لعالم عالمين آمين.
1: صلاة في وقت القلق. يا رب، قلبي مضطرب وأفكاري كثيرة. أنت قلت لا تهتم للغد، فها أنا أضع أمامك كل ما يقلقني واحدا واحدا. خذ مني الخوف وأعطني سلامك الذي يفوق كل عقل. ذكرني أنك أب يعرف احتياجي قبل أن أطلب. علمني أن أعيش اليوم فقط يوما واحدا معك، وأن أترك الباقي بين يديك. آمين.

صلاة صغيرة عن الكبار بالعمر اللي قاعدين لحالهم. قرب معكم وانتم مش منسيين. خلونا نرتل مع بعض

0: آمين. يا رب استمع إلى صلاتي وأصغ بحقك إلى طلبتي، استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، لأنه لن يتزكى أمامك حي، لأن العدو قد اضطهد نفسي وأذل في الأرض حياتي وأجلسني في الظلمات مثل موت الدهر، فضجرت روحي في داخلي واضطرب في قلبي، تذكرت أيام القدم وهذثت في كل أعمالك وبصنائع يديك تأملت، بسطت إليك يدي ونفسي لك كأرض لا تمطر. أسرع فاستجب لي يا رب قد فنيت روحي، لا تصرف وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب. اجعلني في الغداة مستمعا لرحمتك فأني عليك توكلت، عرفني يا رب الطريق التي أسلك فيها فإني إليك رفعت نفسي، أنقذني من أعدائي يا رب فإني قد لجأت إليك، علمني أن أعمل رضاك لأنك أنت هو إلهي، روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة، من أجل اسمك يا رب تحييني، بعدلك تخرج من الحزن نفسي، وبرحمتك تستأصل أعدائي، وتهلك جميع الذين يحزنون نفسي لأني أنا عبدك.
1: من سفر الرئية، تسبيح رأيته أقف حول عرش الله.
2: قدوس قدوس قدوس. لننضم إلى تسبيح السماء.
3: والأربعة الحيوانات لكل واحد منا ستة جنفق حوله ومداخل منوة عيونه، ولا تزال نهارا وليلا قائلة قدوس قدوس قدوس لرب لأنه لقادر على كل شيء، لذي كان والكائن والذي يأتي. وحينما تعطي الحيوانات مجد وكرامة وشكرا للجالس على العرش، لحي إلى بدل البدين، يخر الأربعة والعشرون شيخ قدام لجالس على العرش، ويسجدون للحي إلى بدل البدين، ويطرحون أكليلهم أمام العرش قائلين، أنت مستحق يا لرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء، وهي بإرادتك كائنة وخلال. ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم، مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ للقدرة والغن والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. وكل خليعة مما في للسماء وعلى أرض وتحت أرض، ومع للبحر، كل ما فيها، سمعت قائلة، للجالس على العرش والخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الأبدين.
1: لك يا رب البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الأبدين. آمين.

صلاة لأجل السلام. يا رئيس السلام، نصلي لأجل بلادنا ولأجل كل هذو الأرض التي مشيت عليها. أوقف الحروب والعنف، وعز كل من فقدت أو إنسان عزيزة. ازرع في القلوب رحمة بدل الكراهية، وفي البيوت أمانة بدل الخوف. أعطي المسؤولين حكمة وعدلة، وجعلنا نحن صانع السلام في كل مكان نكون فيه. توب لصانعي السلام، لأنهم أبناء الله يدعون. آمين.

0: في الإنجيل الصلوات من جملة واحدة قالها أناس عاديون في لحظة حاجة.
1: ويمكنك أن تصلي أنت أيضا الآن من حيث أنت.
2: وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عيني نحو السماء، بل ألا على صدره قائلا للهم ارحمني أنا لخاطئ. فللوقت صرخ أب لولد بدموعه وقال أمن يا سيد فعدم إيماني. ثم قال ليسوع ذكرني يا رب ما تجد في ملكوتك. تتقدم تلاميذه وأيقظوه قائلين يا سيد نجنا فأنا نهلك. أجاب توما وقال له رب إلهي
0: يا رب يسوع المسيح ارحمني. آمين.

صلاة لأجل المتألمين. يا رب، نذكر أمامك المتألمين في كل مكان، اللاجئين والمسجونين ظلما والجائعين ومن فقدوا بيوتهم. كن لهم ملجأ وعونا، أرسل لهم من يساعدهم، وحرك قلوبنا أن نحن لنفعل ما نستطيع، لأنك قلت: ما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الصغار فبي فعلتم. آمين.

الآن 7 مساء بتوقيت القدس. نرفع قلوبنا إلى الله في هذه الساعة. أنتم مع إذاعة الصلاة.

0: نختم ببركات الرسل كما كانوا يباركون الكنائس في رسائلهم.
1: اقبلوها لكم ولبيوتكم.
2: وليملأكم إلا للرجاء كل سرور وسلام في الإيمان، لتزدوا في الرجاء بقوة الروح في القدس. وإلى للسلام نفسه يقدسكم بالتمام. ولتحفظ روحك ونفسك وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. وإلى للسلام لزازي أقام من الأموات إلى الخراف العظيم، ربنا يسوع، بدم العهد العبدي، ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته. عامل فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح. لذذي للمجد الأبد للبدي. آمين. والقادر أن يحفظكم غير عسرين ويوقفكم أمام مجده بالعيب في الابتهاج، للا لحكيم لوحيد مخلصنا، للمجد والعظمة والقدرة والسلطان، لأنه الكل الدهور. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم. آمين.
0: آمين.

0: صلاة العجل للمسافر. يا رب، رافق كل من هو الآن على الطريق، في السيارة وفي الحافلة وفي الطائرة. احفظهم من كل خطر، وأعدهم إلى بيوتهم بالسلام. كل السائقين عينا ساهرة وصبرا، وللمغتربين بعيدة عن أهلهم بيت وأهلة. وكنت تسمعنا الآن وأنت تقود، فالرب معك. آمين.
1: صلاة صغيرة عن الكبار بالعمر اللي قاعدين لحالهم. الرب معكم وأنتم مش منسيين. وهلأ تركيلة من القلب

0: نصلي الآن مع العذراء مريم تسبحتها كما كتب لوقا البشير.
1: تسبحة قلب متواضع رأى عظمة الله.
2: فقالت مريم: تعظم نفسي للرب وتبتهج روحي بلوم خلصي لأنه نظر إلى تضعمته. فهو ذا منزل الآن جميع الأجيال تتوبني لأن الأدير صنع بعظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال الذين يتونه. صنع قوة بزرعة شتى لمستكبرين بفكر قلوبه. انزل لعزاء عنا كراسي ورفع لمتضعين. أشبع الجياع خيرات وصرف لأغنياء فارغين. عدد إسرائيل فتاة ليذكر رحمة كما كلم أبائنا. لإبراهيم ونسله الأبد.
0: يا رب علمنا أن عظمك بقلوب متواضعة مثل مريم. آمين.

صلاة لطلب القوة. يا رب، أنا متعب، حملي ثقيل وقوتي قليلة. أنت قلت: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وأنا أريحكم، فها أنا آتي. جدد قوتي كالنصر وأعطني أن أقوم من جديد، ليس بقوتي بل بنعمتك، لأن قوتك في الضعف تكمل. آمين.

0: والآن نشيد زكريا الكاهن حين امتلأ من الروح القدس.
1: نشيد عن نور يشرق على الجالسين في الظلمة.
2: مبارك لرب لأسرائيل لأنه فتاد وصنع فداء على الشعب وقام لنا أرن خلاص في بيت داود فتا. كما تكلم بفا من بيا أعلى ديسين ليزينهم من زل الدهر خلاص من أعدائنا أيدي جميع مبغضينا. ليصنع رحمة مع أبائنا ويذكر عهده لمقدس لأسم لززي حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا إنا بلا خوف نازين من أيدي أعدائنا نعبده بقداسة وبري قدامه جميع أيام حياتنا. وانت يا للصبي نبي لعلي تدع لأنك تتقدم أمام وجه لرب لتعد طرقة لتعطي شعبه معرفة لخلاص بمغفرة خطاياهم بحشاء رحمة إلهنا التي بها فتدنا للمشرق من العلا. ليضيء على لجالسين في للظلمة وزلال لموت لكي يهدي قدامنا في طريق السلام.
0: أشرق يا رب بنورك على كل من يجلس في الظلمة واهدي أقدامنا في طريق السلام. آمين.
1: تمعن الشيخ حمل الطفل يسوع على زراعه وصل هذه الصلاة.
0: صلاة من رأت عيناه الخلاص.
2: لأن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام لأن عيني قدت صلاة خلاصك لذذي عدته قدام وجه جميع الشعوب. نور إعلان للأمام ومجد لشعبك إسرائيل.
1: أعطنا يا رب أن نرى خلاصك ونعيش ونموت في سلامك. آمين.

0: الآن 8 ليلا بتوقيت القدس. نرفع قلوبنا إلى الله في هذه الساعة. أنتم مع إذاعة الصلاة.
1: مساء الخير لكل اللي عم يسمعونا. معكم مريم وهذا برنامج ترانيم الليل. خليكم معنا.
2: سلاما نترك لكم. سلامي أعطيكم. ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطر بلوبكم ولا ترهب.
0: إذاعة الصلاة.

صلاة إلى روح القدس. تعال إيا الروح القدس واملأ قلوبنا. أنت المعزي وروح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل. علمنا أن نصلي وذكرنا بكلام يسوع وعطنا ثمارك محبة وفرحة وسلامة وطولانات ولطفا وصلاحا. جدد وجه الأرض وجددنا نحن. آمين.

0: الإمام لمغنين لبني أولف على لجواب ترنيمة للالانا مجا وأوى عونا في لضيقات وجد شديدة
1: إذاعة الصلاة.
2: معكم مريم، والساعة هلأ 8:05. خليكم معنا، وهلأ منسمع ترتيلة حلوة.

صلاة لأجل المرضى. يا يسوع المسيح، يا من لمست المرضى فشفه وأقمت المتعبين من أسرتهم، نرفع إليك الآن كل مريض في البيوت وفي المستشفيات، الصغار والكبار. ألمس أجسادهم بيدك الشافية وخفف آلامهم، وأعطي الأطباء حكمة، وإن طال المرض فأعطهم صبرا ورجاء، ولا تدعهم يشعرون أنهم وحدهم، واحفظ عائلاتهم التي تسهر عليهم. آمين.

0: لا تخاف لأني معك، لا تتلفت لأني لهيك، أديبتك وأعنتك وعدتك بيمين بري.
1: إذاعة الصلاة.

0: صلاة لأجل الوحيدين. يا رب، أنت ترى المسن الذي لا يزوره أحد، والشاب الذي يشعر أنه غريب بين الناس. كن صديقا لكل وحيد، واجعل له إنسانا يسأل عنه اليوم. ذكره أنه ليس منسيانا، وأن اسمه منقوش على كفك. وافتح عيوننا نحن لنرى الوحيدين حولنا، ونكون لهم حضورك. آمين.
1: من عظة يسوع على الجبل عند بحيرة طبرية نسمع التطويبات.
2: كلمات تقلب مقاييس العالم.
3: طوب للمساكين بالروح لأنهم ملكوت للسماوات. طوب للفزان لأنهم يتعزون. طوب للودعاء لأنهم يرسون الأرض. طوب للجياع والعطاش للبر لأنهم يشبعون. طوب للرحماء لأنهم يرحمون. طوب للأنقياء للقلب لأنهم يعينون لله. طوب للصانع للسلام لأنهم أبناء لله يدعون. طوب للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت للسماوات. طوب لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين. افرحوا تهللوا لأن أجركم عظيم في للسماوات، فأنهم هكذا طردوا الأنبياء ليزين قبلكم.
1: يا رب، اجعل قلوبنا نقية، واجعلنا صانعي سلام في بيوتنا وبلادنا. آمين.
2: في الليلة الأخيرة قبل الصليب، دفع يسوع عيني إلى السماء وصل.
1: صلى لأجل تلاميذه، ولأجلنا نحن أيضاً. لنصغي بخشوع.
3: تكلم يسوع بهذا ورفع عيني نحو السماء وقال: أيها لا، أدت إلى الساعة. مجد بنك لمجدك بنك أيضا، إذا أعطيته سرطان على كل جسد ليعطي حياة عبدية لكل من أعطيته. وهذا هي الحياة العبدية، أن يعرفوك أنت على الحقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنا مجدتك على الأرض. العمل الذي أعطيتني لعمل أكملته. والآن مجدني أنت أيها عند ذاتك بالمجد الذي كان لعندك قبل كون العالم. أنا أظهرت سمك للناس الذين أعطيتني من العالم. كانوا لك وأعطيتهم لي، وقد حفظوا كلامك. والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، وهم قبلوا وعلموا يقينا أني خرجت من عندك، وأمنوا أنك أنت أرسلتني. من أجلهم أنا أسأل. لست أسأل من أجل العالم، بل من أجل الذين أعطيتني لأنهم لك. وكل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي، وأنا ممجد فيه. ولست أنا بعد في العالم، وما هؤلاء فهم في العالم، وأنا آتي لك. أي هلا لدوس، حفظهم في اسمك الذين أعطيتني، ليكونوا واحدة كما نحن. حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك. الذين أعطيتني حفظتهم، ولم يهلك منهم أحد إلا بون هلاك ليتم الكتاب. أما الآن سني آتي لك. وأتفلم بهذا في العالم ليكون لهم فرحي كاملة فيه. أنا أعطيتهم كلامك، والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم، كما أني أنا لست من العالم. لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. أدسهم في حقك. كلامك هو حق. كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم، ولأجله. أدس أنا ذاتي، ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. ولست أسأل من أجلها لا فقط، بل أيضا من أجل الذين يمنون بي بكلامه، ليكون جميع واحدة، كما أنك أنت أيها لا في وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدة فينا، ليمن العالم أنك أرسلتني. وأنا قد أعطيتهم لمجد الذي أعطيتني، ليكونوا واحدة كما أننا نحن واحد. أنا فيهم وأنت في ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني، وأحببتهم كما أحببتني. أيها لا، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي فيس أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني، لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. أيها لا لبرج، إن العالم لم يعرفك، أما أنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني. وعرفتهم سمك وسأعرفهم، ليكون فيهم لحب الذي أحببتني به، وأكون أنا فيهم.
2: نشكرك يا رب يسوع لأنك صليت لأجنا. اجعلنا واحدة فيك، واحفظنا من الشرير. آمين.

0: الآن 9 ليلاً بتوقيت القدس. نرفع قلوبنا إلى الله في هذه الساعة. أنتم مع إذاعة الصلاة. أنتم تستمعون إلى إذاعة الصلاة. صلاة وكلمة الله على مدار الساعة.
1: خلينا نصلي سؤال كل مريض بالمستشفى الرب يشفيه ويقويه. خلونا نرتل مع بعض.

صلاة الشكر. نشكرك يا الله على نعمة الحياة، على النفس الذي نتنفسه الآن. نشكرك على العائلة والأصداء، على الشمس والمطر، على الخبز والماء. ونشكرك حتى على الأيام الصعبة، لأنك كنت فيها معنا. وفوق كل شيء نشكرك على محبتك التي ظهرت في يسوع المسيح. فليكن كل يوم من أيامنا صلاة شكر. آمين.

0: إذاعة الصلاة. هنا نصلي معا في كل ساعة من النهار والليل.
1: إذا حاسب حالك تعبان اليوم، خذ نفس عميق، قرب منك أكثر ما بتفكر. وهلأ من سمع ترتيلة حلوة،

صلاة يسوع. نصلي الآن بهدوء مع كل نفس الصلاة القديمة البسيطة. رب يسوع المسيح، يا أبن الله، أرحمني أنا الخاطئ. رب يسوع المسيح، يا أبن الله، أرحمني أنا الخاطئ. رب يسوع المسيح، يا أبن الله، أرحمني أنا الخاطئ. رب يسوع المسيح، يا أبن الله، أرحمني. آمين.

0: كان يومك؟ لست وحدك، إذاعة الصلاة معك.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.

صلاة أمام الصليب. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. على الصليب رأينا كم تحبنا. هناك حملت آلامنا وخطايانا. حين نحمل صلباننا الصغيرة، مرضاً أو حزناً أو ظلماً، فاحملها معنا. وأعطنا أن نرى وراء كل صليب فجر القيامة. آمين.

0: صلي معنا. إذاعة الصلاة، صوت الرجاء في كل ساعة.
1: أبوند باش مايو.

تشبخته لولا مرمينا.

0: الآن 10 ليلاً بتوقيت القدس. نرفع قلوبنا إلى الله في هذه الساعة. أنتم مع إذاعة الصلاة.
1: حبيبنا، إجا وقت صلاة الليل؟ ويا ما كنتوا بالبيت أو بالسيارة أو بالشغل، صلوا معنا.
0: في ختام هذا اليوم، نصلي معا صلاة الليل. اهدأ وسلم قلبك لله.
2: المزمور 23. مزمور لداود لرب رعي فلا يعوزني شيء. في مرع خضر يربدني. المياه للراحة يوردني. يرد نفسي. يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظلل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي. عصاك وعكافك هما يعزياني. ترتب قدامي معدة تجاه مضاي. مسحت بالدهن رأسي. كاسرية. إن ما خير ورحمة يتبعاني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت لرب المدى لي. يا رب، في هدوء هذا الليل نسلم إليك أنفسنا وأحبائنا. أحرسنا بعينك التي لا تنام، ومنحنا نوما هذا وراحة حقيقية. نصلي لأجل الساهرين في المستشفيات، ولأجل العاملين في الليل، ولأجل كل من لا يستطيع النوم من الألم أو القلق. لتك نعمتك معنا حتى الصباح. آمين.
0: والآن البركة.
2: يباركك للرب ويحرسك. يدي للرب وجهه عليك ويفهمك. يرفع للرب وجهه عليك ويمنحك سلامة.
0: تصبحون على خير. إذاعة الصلاة تبقى معكم طوال الليل.
1: وهل تركيلة نصليها بالقلب؟

0: مساء الخير، أهلا فيكم بليل المزامير، لحظة الصبح، صلاة وترانيم هادية. وإذا أنت ساهر من وجع أو قلق، ما أنت لحالك، نحن هون، والله هون.
1: صلاة القيامة والرجاء. المسيح قام من بين الأموات، وأتى الموت بالموت، وهب الحياة للذين في القبور. يا رب القائم، دخرج الفجارة السائلة عن قلوبنا. حيث يوجد يأس، أعط رجاء. حيث يوجد موت، أعط حياة. وجعلنا نعيش كل يوم كأبناء القيامة. آمين.

يا رب، انت تعرف ما في قلوبنا من خوف وقلة. نلقي عليك كل همنا لانك تعتني بنا. اعطي الراحة لكل متعب، والرجاء لكل يائس، والنور لكل من يمشي في الظلام. امين.

0: بتلاقونا بتطبيق تيون إن وعلى موقعنا راديو سندروكوب كوم. وهلا خلينا نصلي سوا.
1: صلاة مع العذراء مريم. مع مريم أم يسوع نقول تعظم نفسي رب وتبتهج روحي بالله مخلصي. يا رب أعطنا إيمانها البسيط فين قالت ليك ليك وليك، وأعطنا صبر عند الصليب وفرحة بالقيامة. وكما كانت في عرس أنا علمنا أن أقول مهما قال لكم ففعلوه. آمين.

نشكرك يا رب على كل نعمة، على الحياه وعلى الخبز وعلى الأحباء وعلى كل يوم جديد. علمنا أن العطاياك في الأشياء الصغيرة ونشكر في كل حال. آمين.

صلاة الفزان. أي يا رب يسوع، يا من بكيت عند قبر صديق العازف، أنت تعرف الفزن. نرفع ليك كل قلب مكسور بسبب فراق أو خسارة. كن قريبا من البكين ومسح دموعهم بيدك. أعطم رجاء القيامة وأن المحبة أقوى من الموت. ورح نفوس الذين لعدوا على رجاء القيامة والحياة الأبدية. آمين.

يا رب، نصلي لأجل كل من يعمل ويتعب اليوم. بارك عمل أيديهم واحفظهم في طرهم. ونصلي لأجل من يبحث عن عمل، ان تفتح أمام الأبواب. آمين.

0: الآن 11 ليلا بتوقيت القدس. نرفع قلوبنا إلى الله في هذه الساعة. أنتم مع إذاعة الصلاة.
1: صلاة لأجل الأطباء والممرضين. يا رب، يا الطبيب الحقيقي للنفوس والأجساد، بارك كل من يعمل في خدمة المرضى. أعط الأطباء دقة وحكمة، والممرضين صبرا وحنانا. قويهم في ساعات الليل الطويلة، واحفظهم من التعب والإحباط، واجعل أيديهم أدوات لرحمتك. آمين.
2: إذا في حدا فقد إنسان غالي هالأسبوع، أنت مش لحالك، نحن عم نصلي لك. وهلأ ترتيلة من القلب.
3: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا، يا سيد تجاوز عن سيئاتنا، يا قدوس اطلع واشف أمراضنا من أجل اسمك. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشر.

0: آية اليوم من المزمور 91 العدد 1-2.
1: الساكن في ستر العلي في ظل العديل يبيت. أقول للرب مجا يوفسني. إلهي فاتكل عليه

صلاة الثقة. يا رب، لا أفهم كل ما يحدث في حياتي، لكني أثق بك. أنت الراعي، وأنا من خرافك. إذا سرت في الوادي المظلم فلن أخاف، لأنك معي. خذ بيدي حيث لا أرى الطريق، وأغلق الأبواب التي ليست لي، وافتح الأبواب التي أعددتها. لتكن مشيئتك لا مشيئتي. آمين.

0: لنصلي معا الصلاة التي علمنا إياها الرب يسوع.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك. ليت ملكوتك. ليتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا عطنا اليوم. وغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

صلاة لأجل الطلاب. يا رب، يا معطي الحكمة، بارك الطلاب والتلاميذ في دراستهم. أعطهم ذهناً صافياً وذاكرة قوية وهدوءاً قبل الامتحانات. أحفظهم من اليأس والمقارنة، وعلمهم أن قيمتهم عندك ليست في العلامات. وبارك المعلمين الذين يتعبون لأجلهم. آمين.

0: الآن 12 منتصف الليل بتوقيت القدس. في هدوء الليل، الله ساهر علينا. أنتم مع إذاعة الصلاة.
1: يا رب، نصلي الآن لأجل كل مريض ومتألم. لمس جسدهم بيدك الشافية، وأعطهم صبر وقوة. كن مع الأطباء والممرضين، ومع العائلات الساهرة بجانب أحبائها. ليك سلامك في كل غرفة في عالم. آمين.
2: مساء الخير لكل اللي عم يسمعونا. الساعة 12، خلونا نرتل مع بعض

الصلاة لأجل الكنيسة. أي الرب يسوع، يا من صليت أن يكون الجميع واحدة، نصلي لأجل كنيستك في كل مكان، لأجل الرعاة والكهنة والخدام وكل المؤمنين. وحد قلوبنا بالمحبة، واجعلنا نورا في هذا الشرق. أول متهدين من أجل اسمك، وأعط كنائسنا شجاعة وتواضع وفرحة. آمين.

يا إله السلام، نصلي لأجل بلادنا ولأجل كل الشعوب. أوقف الحروب والعنف وعزز كل من فقد عزيزة. ازرع المحبة مكان الكراهية والمصالحة مكان الخصام. توب لصانعي السلام فاجعلنا منه. آمين.

صلاة لأجل الأمهات. يا رب بارك كل أمي، بارك تعبها الذي لا يراه أحد، وسهره وسروات لأجل أولاده. أعطى راحة فين تتعب، وحكمة فين تحتار، وفرح فين تحزن. ونذكر للأمهات اللواتي ينتظرن أولاد بعيدين أو يبكين على أولاد رحلوا. عزن يا رب، وبشفاعة مك مريم أحفظ كل أمي. آمين.

يا رب بارك بيوتنا وعائلاتنا، احفظ الأطفال وأعطي الآباء والأمهات حكمة وصبرة، اجمع ما تفرق وشوف ما انكسر في العلاقات، ليك بيتنا مكانة للمحبة والغفران. آمين.

صلاة لأجل الشباب. يا رب، نصلي لأجل شبابنا. أنت تعرف أحلامهم ومخاوفهم وأسئلتهم. احفظهم من الطرق المظلمة، من الإدمان والعنف واليأس. أعطهم عملاً ومستقبلاً في أرضهم، وأصدقاء يقودونهم إليك. وإن كان هناك شاب يسمعنا الآن وهو يبحث عن معنى، فليعرف أنك تحبه كما هو. آمين.

الآن الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت القدس. نرفع قلوبنا إلى الله في هذه الساعة. أنتم مع إذاعة الصلاة.

0: يا رب، انت تعرف ما في قلوبنا من خوف وقلة. نلقي عليك كل همنا لانك تعتني بنا. اعطي الراحة لكل متعب، والرجاء لكل يائس، والنور لكل من يمشي في الظلام. امين.
1: كل عيد صليب وانتو بخير. الساعة هلأ 1:05 وانتو مع إذاعة الصلاة. وهلأ من سمع ترتيلة حلوة؟

صلاة لطلب النور. يا يسوع، يا نور العالم، أضيء ظلمتي. حيث في قلبي شاك، أعط إيمانا. حيث فيه حزن، أعط فرحا. حيث فيه مرارة، أعط محبة. اجعل كلمتك سراجا لرجلي ونورا لسبيلي. واجعلني أنا أيضا نورا صغيرا لمن حولي. آمين.

0: آمين. يا رب استمع إلى صلاتي وأصغي بحقك إلى طلبتي، استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، لأنه لن يتزكى أمامك حي، لأن العدو قد اضطهد نفسي وأذل في الأرض حياتي وأجلسني في الظلمات مثل موت الدهر، فضجرت روحي في داخلي واضطرب في قلبي. تذكرت أيام القدم وهذثت في كل أعمالك، وبصنائع يديك تأملت، بسطت إليك يدي ونفسي لك كأرض لا تمطر. أسرع فاستجب لي يا رب قد فنيت روحي، لا تصرف وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب. اجعلني في الغداة مستمعا لرحمتك فأني عليك توكلت، عرفني يا رب الطريق التي أسلك فيها فإني إليك رفعت نفسي. أنقذني من أعدائي يا رب فإني قد لجأت إليك، علمني أن أعمل رضاك لأنك أنت هو إلهي. روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة، من أجل اسمك يا رب تحييني، بعدلك تخرج من الحزن نفسي، وبرحمتك تستأصل أعدائي وتهلك جميع الذين يحزنون نفسي، لأني أنا عبدك.
1: نشكرك يا رب على كل نعمة، على الفيات وعلى الخبز وعلى الأحبة وعلى كل يوم جديد. علمنا أن العطاياك في الأشياء الصغيرة ونشكر في كل فعل. آمين.

صلاة لأجل الأطفال. أيها الرب الذي قال: دعوا الأولاد يأتون إلي، نضع أطفالنا بين يديك. أحفظهم في طرقهم وفي مدارسهم، ومن كل أذى يصيب الجسد أو القلب. أعطهم أصدقاء طيبين، وقلوبا نقية، وفرحا حقيقيا. ونصلي أيضا لأجل كل طفل جائع أو خائف أو بلا عائلة. كن أنت أبا لهم. آمين.

يا رب، نصلي لأجل كل من يعمل ويتعب اليوم. بارك عمل أيديهم واحفظهم في طرهم. ونصلي لأجل من يبحث عن عمل، انت تفتح أمام الأبواب. آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين.

قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا، يا سيد تجاوز عن سيئاتنا، يا قدوس اطلع واشف أمراضنا من أجل اسمك. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير.

0: آية اليوم من المزمور 91 العدد 1-2.
1: الساكن في ستر العلي في ظل العديل يبيت. أقول للرب مجأي وحصني. إلهي فاتكل عليه

0: يا رب استمع صلاتي وأنصت بحقك إلى طلبتي، استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فأنه لن يتزكى أمامك كل حي، لأن العدو قد اضطهد نفسي وأذل إلى الأرض حياتي، وأجلسني في ظلمات مثل الموتى منذ الدهر، وأجرى علي روحي واضطرب قلبي في داخلي. تذكرت الأيام القديمة، هثثت في كل أعمالك وتأملت في صنائع يديك، بسطت يدي إليك ونفسي لك كأرض لا تمطر. أسرع فاستجب لي يا رب قد فنيت روحي، لا تصرف وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب. اجعلني في الغداة مستمعا رحمتك فأني عليك توكلت. عرفني يا رب الطريق التي أسلك فيها فأني إليك رفعت نفسي. أنقذني من أعدائي يا رب فأني قد لجأت إليك. علمني أن أعمل مرضاتك لأنك أنت إلهي. روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة، من أجل اسمك يا رب تحييني، بعدلك تفرج من الحزن نفسي، وبرحمتك تستأصل أعدائي وتهلك جميع الذين يحزنون نفسي لأني أنا عبدك.
1: صلاة لأجل العائلة. يا رب بارك بيوتنا، اجعل فيها محبة تغلب الغضب وصبرا يغلب التعب. بارك الآباء والأمهات في تعبهم وقراراتهم، وبارك الأولاد في دراستهم وطرقهم، حيث يوجد خصام فقاط مصالحة، وحيث يوجد جرح فقاط شفاء غفرانا. علمنا أن نسمع بعضنا بعضا وأن نجلس مع الحول مائدة واحدة بقلوب شاكرة، وكان أنت رأس هذا البيت. آمين.

الساعة الآن الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت القدس. نرفع قلوبنا إلى الله في هذا الساعة. انتم مع إذاعة الصلاة.

كل عيد صليب وانتو بخير. بدي اطلب منكم صلاة صغيرة للسواقين على الطرق، الرب يحميهم ويرجعهم لبيوتهم بالسلامة. وهلأ شوي موسيقى هادية.

لنسلم عن الصلاة التي علمنا إياها الرب يسوع. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفاسنا أعطنا اليوم، وغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

صلاة المساء والشكر. نشكرك يا رب على هذا النهار الذي مضى، على الخبز الذي أكلناه، وعلى الناس الذين التقيناهم، وعلى كل خير رأيناه وكل شر نجيتنا منه نحن لا نعلم. وإذا أخطأنا اليوم بالقول أو بالسعل أو بالسكر فاغفر لنا برحمتك. هب لنا ليلة هادئة ونومة بلا خوف، وحرس بيوتنا وكل من نحب. آمين.

يا رب نصلي الآن لأجل كل مريض ومتألم. لمس استخدم بيدك الشافية وأعطهم صبر وقوة، كن مع الأطباء والممرضين ومع العائلات الساهرة بجانب أحبائها. ليك سلامك في كل غرفة فيها ألم. آمين.

صلاة إلى الروح القدس. تعال أي الروح القدس واملأ قلوبنا. أنت المعزي وروح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل. علمنا أن نصلي وذكرنا بكلام يسوع وأعطنا ثمارك محبة وفرحة وسلامة وطول أنات ولطفا وصلاحا. جدد وجه الأرض وجددنا نحن. آمين.

يا إله السلام، نصلي لأجل بلادنا ولأجل كل الشعوب. أوقف الحروب والعنف وعزز كل من فقد عزيزة. ازرع المحبة مكان الكراهية والمصالحة مكان الخصام. طب لصانع السلام فاجعلنا منهم. آمين.

صلاة لأجل الشباب. يا رب نصلي لأجل شبابنا. أنت تعرف أحلامهم ومخاوفهم وأسئلتهم. احفظهم من الطرق المظلمة، من الإدمان والعنف واليأس. أعطهم عملا ومستقبلا في أرضهم وأصدقائي يقودونهم إليك. وإن كان هناك شاب يسمعنا الآن وهو يبحث عن معنى، فليعرف أنك تحبه كما هو. آمين. من أجمل صلوات العهد الجديد صلاة بولس لكي نعرف محبة المسيح. محبة لها عرض وطول وعمق وعلون. بسبب هذا إحنا ركبتي لد أبي ربنا يسوع المسيح، لزازي منه تسم كل عشيرة في السماوات وعلى الأرض. لك يعطيكم بحسب غن مجده. أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، وأنتم تصلون ومتسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة لمعرفة لكي تمتلئوا الكل من الله، والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نستكر بحسب القوة التي تعمل فينا، لا لمجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر للدهور. آمين. ليحل المسيح بالإيمان في قلوبنا ولنمتلئ الكل من الله. آمين.

الساعة الآن السادسة بعد منتصف الليل بتوقيت القدس. نرفع قلوبنا إلى الله في هذا الساعة. أنت مع إذاعة الصلاة.